0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 45 من عمره بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة لد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الداخلية القطرية فجر اليوم عن إصابة 54 شخصا جراء انفجار مصنع في رأس لافان شمال قطر نتيجة عطل فني. وأضافت الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية تواصل عملية البحث عن 18 شخصا مفقودا. ترفع اعتبارا من اليوم تقييدات الجبهة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، ووفقا للجبهة الداخلية سيتم إلغاء جميع التقييدات المفروضة على بلدات خط المواجهة والانتقال إلى مستوى النشاط الكامل دون تقييدات. أعلنت قطر وباكستان عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وقال بيان مشترك إن أعمال اليوم الأول من القمة جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأشار البيان إلى إحراز تقدم مشجع وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. ووفقا للبيان المشترك، اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة للتوصل للاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. وأكد عرقجي أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية

0: الحرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إشعال الحرب مع إيران، وقال ترامب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فإنها ستضرب مرة أخرى وبقوة، وأضاف أن على إيران أن توقف فورا وكلائها الذين تدعمهم بسخاء في لبنان. من جانبه رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على هذه التصريحات قائلا إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم لأن القوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب مع لبنان، وأكد الشرع استعداد بلاده للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان، وأكد حزب الله أنه لن يقبل بهذه المعادلة. من جانبه أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قوته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامه الهجومية، وأضافت أن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. أصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه قدمت العلاج لفلسطينيين أصيبا برصاص الجيش، وأضاف أن إحدى الإصابتين خطيرة وأن المصاب يتلقى عمليات إنعاش رئوي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا الساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس. اليوم الاثنين، نحن في 22 من شهر حزيران يونيو من العام 2026، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا هنا في مدينة الناصرة. عادة نستقي الأخبار من مصادرها وكذلك نقرأ في بعض الأحيان بين السطور، وهذا الليلة الماضية تم الإعلان رسميا وابتداء من الساعة 6:00 من صباح هذا اليوم عن إزالة كافة القيود في المنطقة الشمالية فيما يعرف بخط المواجهة. القيود كانت محدودة جدا، بغالبية الحال لم نشعر بها، ما بين ترتيبات المدارس وجهاز التربية والتعليم وأيضا كل ما يرتبط بالمناسبات والأفراح، ونأمل أن تبقى الأمور على حالها وبهادات البال كما نقول دائما. ولكن رسميا كانت هناك بعض القيود بالنسبة للتجمعات. كل هذا تم رفعه بناء على قرار الجبهة الداخلية ابتداء من صباح هذا اليوم عند الساعة 6:00 صباحا تحديدا. وهذه إشارة مهمة، بمعنى أن هنالك توافق على معادلة ما، لا أعلم إذا كان في سويسرا أو في مكان آخر، بأن هنالك وقف لإطلاق النار. نعلم أن هذه المعادلة صعبة ويمكن نقول ضعيفة وهشة، ويمكن كل شيء يتغير في لحظات بفعل الميدان المعقد، ولكن هذا في اتجاه ما، أن ما يطبخ الآن في أروقة السياسة والدبلوماسية يطبق على الأرض بشكل أو بآخر، علما أن هنالك من يدفع باتجاه تغيير المعادلة أو التأثير على تفاصيلها. نتنياهو رئيس الحكومة أعلن يوم أمس أن للجيش الإسرائيلي حرية العمل والنشاط العسكري في لبنان، وكاتس سابقه بتصريح بأن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية. في المقابل في سويسرا يعلنون عن تشكيل طاقم مشترك إيراني أمريكي لبناني، وقد يكون أيضا برعاية قطرية وباكستانية، وهي غرفة عمليات لمتابعة عملية تطبيق وقف إطلاق النار والبدء بالبحث عن معادلة ما تؤدي إلى انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي ودخول القوات اللبنانية. إلى أي مدى هذا سينجح، وهل نحن الآن أمام فترة هدوء طويلة؟ لا أعلم، لأنه كل شيء محدود الضمان هنا. وفي المقابل الرئيس الأمريكي ترامب عاد وهدد يوم أمس بضرب إيران إذا لم تعمل على لجم حزب الله. في المقابل الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول لن نتدخل في لبنان ولن نعود إلى عهد الوصاية كما كان في النظام السابق. بين هذا وذاك نتابع أيضا في ملفاتنا في المسار السياسي والحزبي وتطورات وقرارات المحاكم ذهاب، لا أعلم يعني إلى أين ستصل الأمور، كذلك في قرارات قد تؤثر مباشرة على العملية الانتخابية. وفي المونديال ومن توقعات من يتابع تطبيق الشمس والنتائج، الفوز مهم كان للمنتخب المصري هذه الليلة وموفق بالنتيجة 3-1 على نيوزيلندا، ولكن بقية الفرق العربية كما نعلم لم توفق. سنتابع في هذه المحاور وأخرى في هذا الصباح في أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: لشتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

وأهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن في أول خبر لهذا الصباح لمن ينضم إلينا، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. وكما أولا بالنسبة للراصد الجوي، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ونسبة رطوبة ستكون عالية في المناطق الجنوبية وفي محيط البحر الميت لمن يخطط للسفر إلى تلك المنطقة اليوم، ولكن في بقية المناطق انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في القدس 27، في تل أبيب ويافا 28، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 29، في الناصرة 32 في هذا اليوم، كذلك في طبرية، في الساحل الجنوبي 29، النقب بئر السبع 31، وفي لا ترتفع إلى 37 درجة. ونبدأ بالأخبار من الساعات الأخيرة. أول نتيجة النهائية للمباراة بين المنتخب المصري ونيوزيلندا انتهت بالنتيجة 3-1، ويعني إنجاز مهم للمنتخب المصري. وأيضا محمد صلاح سجل في الدقيقة 67، وبالتالي

منتخب مصر يحقق إنجاز مهم. ونذهب إلى عالم السياسة والدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في ختام جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران التي تمت في سويسرا بأن الامتحان الأساسي والمهم في المرحلة الأولى يكون منع استمرار الاحتكاك في الأراضي اللبنانية وتشكيل الآن فريق عمل وغرفة مراقبة. يقول إن الوساطة الباكستانية والقطرية أدت إلى تقدم مهم من أجل إنهاء الحرب في لبنان. يقول أيضا إنتاج النفط وكذلك تصدير النفط بالإضافة إلى المواد الكيماوية سيتم من الأراضي الإيرانية عبر مضيق هرمز ورفع الحصار وكذلك رفع القيود على مبالغ مالية بالإضافة إلى موارد مالية كانت مجمدة لإيران ستعود إلى طهران. وعند 4:30 فجرا أعلنت قطر والباكستان في بيان رسمي عن إقامة ما وصفوه بخلية لمنع الاحتكاك بمشاركة إيران والولايات المتحدة ولبنان إسرائيل خارج هذه الخلية. الآن هي قد تكون أو تقرأ إسرائيليا بمحاولة لتجاهل الموقف الإسرائيلي، ولكن يعني أنا من تجربة قراءة المعطيات والمعلومات عادة تقول سيد طالما نحن خارج هذه الخلية أو هذه الغرفة فهنالك حرية عمل ونشاط عسكري ولا التزام بالتعليمات، وبالتالي الأمور مرتبطة الآن بمدى الضغط الأمريكي على إسرائيل لتطبيق ما يتم التوصل إليه من تفاهمات في إطار هذه الخلية. انفجار كان يوم أمس في قطر، ولكن قالوا إن هذا الانفجار ناتج عن خلل ونتيجة خلل تقني أدى إلى انفجار في مصنع للمواد الكيماوية. وحتى الآن وفق المعلومات هنالك 54 إصابة بالإضافة إلى 18 مفقود في هذا الانفجار في قطر، وحتى الآن لا يتحدثون عن عملية مدبرة، وكما يبدو كان تسرب لمواد سامة أو مواد كيماوية أدى إلى هذا الانفجار. إيران أعلنت أيضا قبل ذلك عند 4 فجرا أن المباحثات في سويسرا انتهت بعد 18 ساعة متواصلة. وقبل انتصاف الليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تصفية فلسطينيين كما يبدو وفق المعلومات، حاولا أو عملا على إضرام نار في إطارات وكذلك استخدام زجاجات حارقة ضد السكان في كرمات سور، مستوطنة كرمات سور في التجمع الاستيطاني جوش عتسيون. تم تصفية أو تحييد كما تستخدم أو تقول إسرائيل في هذه تستخدم هذه المصطلحات بالإضافة إلى إصابة شخص ثالث. وحوادث العنف والجريمة، إصابة خطيرة في مدينة اللد لرجل في 45 من عمره تعرض للطعن. والرئيس السوري أحمد الشرع يقول لا هنالك مشكلة مع حزب الله ولكن نحن لا نريد الموت للبنان. وكذلك يقول الرئيس السوري بأن سوريا لن تتدخل في الأراضي اللبنانية، وأن ما صرح به الرئيس الأمريكي في الأسبوع الماضي فهم بشكل خاطئ ولا نية للجيش السوري بالدخول للأراضي اللبنانية. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، وما سمعنا أيضا يوم أمس مساء ارتفاع اعتبارا من صباح اليوم رفع تقييدات الجبهة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد وكذلك تحديدا في منطقة الحدود الشمالية. وفي الأراضي اللبنانية كما ذكرنا توصل إلى تفاهمات في سويسرا لمتابعة أو ما يسمى

0: آلية الأزمة، ولكن الأمين العام لحزب الله يقول إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان، وأكد أن حزب الله لن يقبل بهذه المعادلة. من جانبه أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وفي السياق، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة بخفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم المهام الهجومية، وأضافت أن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق أخرى أو مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. في الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص الجيش في الخليل، وقال الهلال الأحمر إن الفلسطيني أو إلى عفوا وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه قدمت العلاج لفلسطينيين أصيبا برصاص الجيش، بينهما شاب أصيب بجراح خطيرة. إذن هذه أبرز الأخبار في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: انطلاق المباحثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. جيدي فانس يقول إن ترامب كلف الوفد الأمريكي بفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني وتغيير العلاقات في الشرق الأوسط. رغم الهدوء الهش، كات يقول إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة ولن يكون هناك أي قيود في عمل الجيش في لبنان. وإيران تؤكد أن ملف لبنان هو الأول في مسار المفاوضات مع واشنطن. مباحثات رباعية في القاهرة على مستوى وزراء خارجية مصر، السعودية، تركيا وباكستان، والرباعية تؤكد في بيانها على أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. وزير المالية بتسلائيل سموتريتش يعتزم تحويل ميزانيات ضخمة للمستوطنات خلال جلسة الحكومة القادمة، وذلك قبل حل البرلمان وتحديد موعد جديد للانتخابات. رئيس الكنيسة يبلغ المحكمة العليا رفض اقتراحها حول إعادة انتخاب مراقب الدولة، وذلك بعد طعن المحكمة الأسبوع الماضي في نزاهة الانتخابات. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بالإيبولا لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتؤكد أن الفحوصات ما زالت جارية.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدام حبيب الله، تحدث عن المباحثات التي كانت يوم أمس في سويسرا، بالإضافة إلى محاور أخرى كنا قد تابعنا أيضا في سياق برامجنا، بما في ذلك إعلان المحكمة العليا يوم أمس وإصدار أمر أو استصدار أمر احترازي يلزم الدولة بالإجابة لماذا لا يتم إلغاء الانتخابات، انتخابات منصب مراقب الدولة بعد الطعن بنتائجها. وكان رئيس الكنيسة قد أعلن يوم أمس أنه يرفض توصيت المحكمة بإعادة الانتخابات لمنصب مراقب الدولة. بين هذا وذاك أيضا اتصالات حثيثة في العاصمة المصرية القاهرة، كما يبدو في إطار إعداد معادلة ما إذا كانت للبنان وإذا كانت كذلك للملف الفلسطيني، وإن كانت غزة بعيدة الآن عن العناوين بشكل كبير وصارخ حتى، ولكن الجيش يواصل في عملياته هناك من خلال استهداف مواقع يقول إنها تابعة لحركة حماس، بما في ذلك شرطة حماس. ونتنياهو في المقابل يؤكد أن إسرائيل ستواصل في عملياتها العسكرية في غزة وكذلك في جنوب لبنان، وهنالك حرية عمل وفق ما قاله رئيس الحكومة، بالإضافة إلى استمرار الضغط العسكري في كافة الجبهات كما تحدث يوم أمس رئيس الحكومة.
1: יצאנו לשני מבצעים כבירים, עם כלבי ושאגת הארי. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום והם היו משתמשים בהם. אני מתחייב כאן על קברך יוני, ואני מתחייב בפניכם אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד

0: על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. למטרה הקדושה הזו, הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני.
1: إذن نتنياهو في كلمة يوم أمس في ذكرى شقيقه دائما يبرز هذا الموضوع يوني نتنياهو الذي قتل في حين في عملية عنتبي، ولكن الرسائل السياسية والعسكرية استمرار الضغط العسكري في لبنان وفي غزة وكذلك على إيران. وقال أيضا في سياق حديث آخر أن هنالك في بعض الأحيان عدم توافق بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك هنالك في بعض الأحيان تلاقي مصالح وفي بعض الأحيان عدم التلاقي في وجهات النظر، ولكن هو يريد وجهات نظر نتنياهو أن يؤكد على مصالح إسرائيل. وكيف كانت الأجواء يوم أمس في المنتجع السويسري؟ اللقاءات التي تمت وانتهت وتم الإعلان عن نتائجها الأولية فجر اليوم. الصحفي نور الفريضي مدير وصحفي خبير بشؤون السياسية في أوروبا تابع المشهد من هناك وتحدث لإذاعة الشمس.
2: لا شك فيه، طالما أن هناك لقاءات مباشرة أو بصفة غير مباشرة حتى وإن كان في الفندق نفسه في سويسرا، فهذا بحد ذاته يعتبر خطوة إيجابية تأتي بعد نحو أسبوع تقريبا من توقيع مذكرة التفاهم، والتي مكنت عمليا من فتح مضيق هرمز، وإن بصفة جزئية أو هناك تردد وهناك معلومات متضاربة، ولكن عموما هناك ارتياح على الصعيد الدولي وعلى صعيد المنطقة بشكل أساسي من أن المضيق سيفتح، وبالتالي سيؤدي إلى يعطي بعض الاستقرار للمنطقة، بعض الأمل والتفاؤل للمنطقة، يعطي أيضا تفاؤل كبير باستعادة استقرار الاقتصاد العالمي.
1: إذن هنالك نوع من الاستقرار، يقول نور الفريضي الصحفي والمحلل لشؤون الدولية والأوروبية ومتابعة المفاوضات، الشعور العام بارتياح، يعني فقط في إسرائيل هنالك حالة تخبط وكذلك انتقادات لاذعة كيف يقود نتنياهو المرحلة، وأيضا غضب على ترامب وعلى فريقه وخاصة على نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس الذي هو يقود المفاوضات ويحاول، وكما استمعنا في الأيام الأخيرة إلى العديد من التصريحات التي أطلقها بشكل مباشر من منصة البيت الأبيض وإما في لقاءات صحفية، أن الولايات المتحدة تهتم بالأساس لمصالحها. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا مع نزارين مرتبة،
9: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
10: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري

0: مكمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة، سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس، PLNX. المستقبل بين يديك. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي، عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي، اسم برتكان عليه. كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان.
4: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، واستمعنا إلى تصريح رئيس الحكومة نتنياهو، وكان هذا قبل إعلان نهاية جولة المفاوضات في سويسرا. ارتياح هناك وأجواء إيجابية جدا، والإعلان عن تشكيل ما وصف بخلية لمنع الاحتكاك يشمل إيران والولايات المتحدة برعاية باكستانية وقطرية، وسيكون تمثيل لبناني، ولكن لا تواجد لإسرائيل في هذه الخلية كما سميت. في المقابل، معلومات تتحدث عن لقاء مرتقب أمريكي إسرائيلي لبناني في واشنطن لبحث إمكانية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في بعض المواقع. في المقابل، نتنياهو وكاتس يقولان لا انسحاب من جنوب لبنان، لا انسحاب من غزة وهي بعيدة الآن عن العناوين. كذلك بالنسبة للجنوب السوري، والرئيس السوري أحمد الشرعي يؤكد لن ندخل إلى الأراضي اللبنانية ولن نعود إلى عهد الوصاية. السؤال أمام هذا المشهد، هل هنالك من يطرح بدائل؟ يوم أمس حاورت أحد المحللين العسكريين عفر شيلح، قال بشكل واضح أنه حتى المعارضة الإسرائيلية لا تملك معادلة بديلة لما يحدث الآن تحديدا في لبنان. هلو بملويم ياير جولان يشيف روشة ديمقراطي، شلون لك؟ بوكر توف.
5: بوكر توف جيكي.
4: شتا مستقل على ماشي متبتح عشاب بيكار بزيرا ليفانونيت، زوم تسيئوت شهي نخا عشاب ليسرائيل، הפסקת אש، נוכחות ישראלית בעומק השטח، חיזבאללה מקבל לא מקבל אבל בינתיים לא מגיב، ועובדתית הסירו היום את כל ההגבלות כולל בקו העימות، זו המציאות עכשיו שתלווה אותנו לחודשים אולי לשנים.
5: תראה, אני ברשותך רוצה לפתוח בנושא קצת אחר، כי עיקר השיחה תהיה אני מבין על נושא לבנון. ראה, בסוף השבוע האחרון היו פעמיים רצח כפול. המציאות היא כמעט בלתי נסברת. סיירתי בשבוע שעבר בתל שבע בנגב. מה שראיתי שם זה מציאות של אין דין ואין דיין. משפחות חוסמות את הקצירים בתוך העיר עצמה. 30 חסימות ספרתי. אתה מבין, אנחנו במציאות של הפקרות מוחלטת. ולפני שאני מדבר על ביטחון מבחוץ, צריך לדבר על ביטחון בתוך הבית. המחויבות של ממשלה, שממשלה שרואה את האזרח, צריכה קודם כל להבטיח את ביטחון הנפש וביטחון הרכוש בתוך הבית פנימה. בלי שיהיה ביטחון בבית פנימה, לא יהיה ביטחון...
4: על זה אני אדגיש, אני אדבר איתך על זה בטוח, אבל יגידו לך, קודם כל יש מה שנקרא סוגיות ביטחון לאומי, אזורי ואיומים מיידיים ורחבים, ואחר כך נתכנס פנימה. אבל אתה יודע, אני...
5: אני אגיד לך על זה דבר אחד.

0: הבחירות, להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי, חופשי מאיומים, חופשי מהפחדות, חופשי מניסיונות זיוף, כל הדברים האלה אנחנו נצטרך להגן עליהם באוקטובר בעוד 4 חודשים.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב, להתראות.
0: תודה והמשך יום טוב.
1: إذن يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين وقائد سابق لمنطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي نائب قائد الأركان، وأردت أن أركز على ما تعرضه المعارضة بالنسبة للبنان، يعني هل يملكون أي معادلة جديدة أمام ما يقول نتنياهو؟ كيف يمكن أن يتم الانسحاب الإسرائيلي بالرؤية الإسرائيلية؟ يقول لابد من معادلة فيها تسوية مع الحكومة اللبنانية الحالية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش، والحل هو حل سياسي بالأساس أمام اللبنانيين. وسألنا عن الملف الفلسطيني الذي يتم تغييبه، يقول بالنسبة لنا لا نرفض هذا الأمر وهنالك حاجة للتسوية، ويعود ويستخدم مصطلح الانفصال عن الفلسطينيين. طبعا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، ودولة ودولة وحدود 67، نحن لسنا هناك في ظل واقع مأزوم جدا ما بين قطاع غزة محتل بنسبة 70% وضفة غربية يتم فيها تطبيق نظام عمليا نظام أبارتهايد، لا أستطيع أن أقول غير ذلك، ومحاولة فرض وقائع على الأرض وتفعيل آليات وقوانين للوصول إلى ضم في المناطق في مناطق شاسعة جدا في الضفة الغربية. عرج على موضوع الأمن الشخصي للمواطنين العرب وجرائم القتل، وتابعنا هذا أيضا في الأيام الأخيرة. الآن إلى مدينة تل أبيب يافا، عضو المجلس البلدي أمير بدران، يعطيك العافية أمير، صباح الخير.
2: لك ولا جميع المستمعين والمستمعات.
1: هذا المساء ستكون نائب رئيس البلدية؟
2: نعم إن شاء الله، إن شاء الله سأكون نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا عربي. بدي أقول لك لحظة تاريخية نتشرف فيها كلنا، ممكن نكون مثال لباقي المدن المختلطة والغير مختلطة. نعم.
1: وهذا منصب، يعني أنت ستكون متفرغ أم باللقب؟
2: لا احنا بنحكي على نيابة بكامل معناها بكل ما تحمله
1: المعنى. عادة كم نائب فيه لرئيس بلدية تل أبيب يافا؟
2: في 6 نواب وأنا راح أكون نائب طبعا بوظيفة كاملة مع كل ما يعني
1: متفرغ، يعني متفرغ ولك مكتب في البلدية مش طيب تمام. هذا يتم بناء على اتفاق ائتلافي كان، يعني تحالف بعشية الانتخابات الأخيرة، أم هي تطورات خلال السنتين الأخيرتين؟
2: دخولنا للائتلاف نابع من قوة اللي احنا نحصل عليها في نتائج الانتخابات. احنا رابع أكبر قائمة في المجلس البلدي، القائمة العربية اليهودية الوحيدة، حصلنا على 15,000 صوت، وهذا يعني رقم قياسي بكل ما يعني نعرفه في الانتخابات، وهذا منحنا 3 مقاعد في المجلس البلدي. من خلال هذا الموقع يعني ممكن يعني لنا مفتاح بأن يكون هناك نائب رئيس بلدية لفترة كاملة ل5 سنوات. كنا تفاوضنا مع رئيس البلدية في أول هذه الدورة، ولكن لن نصل إلى اتفاقية، وعدنا وناقشنا هذه الاتفاقية في منتصف هذه الدورة وهي الآن، ويعني كل الأمور يعني ترتبت بشكل أن مطالبنا استجيبت. نحن جزء من متخذي القرار، نحن نصنع الجدول البحث ونبادر بأمور تخص يافا وجنوب تل أبيب وأمور تخص
1: الأقليم العربية. التصويت اليوم يعني الأمور محسومة وفق موازين القوى داخل المجلس البلدي، أم قد تكون مفاجآت؟ لأنه دائما في السياسة والسؤال كيف، أم هو التزام من قبل رون خلدائي وأتلافه، وبالتالي لديك العدد الكافي للتصويت؟
2: هناك أمرين، يعني الأمر الأول هو أن بالسياسة بالفعل يعني حد آخر لحظة أنت لا تعلم كيف تدور الأمور. أأمل أن كل شيء يعني سيبقى على ما هو مخطط عليه، وهذا غالبا ما سيكون. ثانيا بكل ما يتعلق في الائتلاف لرون خلدائي، فهو ائتلاف ماكن متين واسع، على الأغلب لن تكون هناك أي مشكلة.
1: حتى نعطي فكرة للمستمع، كم عدد أعضاء المجلس البلدي، وبالتالي أنت بحاجة إلى كم صوت هذا المساء؟
2: عدد المج

0: عدد المقاعد في المجلس البلدي هو 31 مقعد. طبعا الغاء الائتلاف عنده،
1: وانت بحاجه الى اغلبيه عاديه يعني.
0: نعم نعم.
1: على كل، وماذا على الأجندة أمير إذا أخذنا مدينة يافا تحديدا بمسؤوليتك؟ أنت نائب رئيس بلدية لكل المدينة، ولكن واضح أن الملفات الأساسية هي مدينة يافا، ولو سألتك ما هو الملف الأبرز بالنسبة لكم؟
0: يافا تعاني من فجوات كبيرة بكل ما يتعلق أمور عديدة، ليست يعني موضوع واحد، ولكن يعني في أمور اللي البلدية لها أكثر تأثير، وفي أمور اللي في البلدية عندها أقل تأثير. يعني كل الأمور بالآخر يعني تتعلق بقديش إحنا بدنا نحط طاقة فيها، وقديش بده يكون في تجاوب وتمويل من قبل رئيس البلدية. أنا هدفي الرئيسي إنه اليوم نفتح إمكانيات جديدة للمجتمع العربي، للأقليات، للحلقات المستضعفة في المجتمع، من خلال دخولنا للائتلاف، من خلال موقع جديد كنائب رئيس بلدية، وهذا يعني له معنى كبير بكل ما يتعلق في فرض السياسات، طرح أمور جديدة، رفض ميزانيات خاصة لأمور جديدة. وأمل أن بهذه الاتجاهات يعني نعمل باتجاه التربية والتعليم، نعمل باتجاه تبعت أزمة الأسكان، ونتعامل من خلال التربية والتعليم بتخفيف الفجوات والآفة العنف الذي موجود عندنا في المجتمع العربي.
1: على كل، نتمنى لك أولا انتخابات ناجحة هذا المساء في المجلس البلدي، وسنكون على تواصل. عضو المجلس البلدي أمير بدران، وهذا المساء ستكون نائب رئيس البلدية في تل أبيب يافا. شكرا لك، صباح الخير. تحياتي.

0: إذن هذا المحامي أمير بدران وعضو المجلس البلدي في تل أبيب يافا، وهذا المساء انتخابي ليكون نائب لرئيس البلدية لأول مرة منذ 23 عام. أعتقد كان رفعت ترك نائب رئيس بلدية متفرغ وليس باللقب، خاصة وهنالك 6 نواب لرئيس البلدية في تل أبيب يافا، ونتمنى له دائما النجاح. ونتحدث كثيرا عن التحديات بالنسبة للبلديات خاصة في المدن المختلطة كما تابعنا.
1: أذكر يوما كنت بيافة، خبرنا خبر عن يافة
0: وعلى هذه النغمات أذكر يوما كنت بيافة نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود نلتقي بعد الأخبار في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج في الهندسة الإذاعية، إيهاب عويس في الأخبار، ياسمين غميض تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد الأخبار مباشرة.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم. نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. مندلبويم متخصص.

0: الصون بالنوم المريح. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة متيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: على أنكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية رجل في 45 من عمره بجراح خطير أثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. ترفع اعتبارا من اليوم تغييدة الجبهة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، وأفقا لبيان الجبهة الداخلية سيتم إلغاء جميع التغييدات المفروضة على بلدات خط المواجهة والانتقال إلى مستوى نشاط كامل دون تقييدات. أعلنت قطر وباكستان عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بأجواء إيجابية وبناءة، وفقا للبيان المشترك اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على عملية الوساطة للتوصل للاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. وأكد عرقجي أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إشعال الحرب مع إيران، وقال ترامب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فإنها ستضرب مرة أخرى وبقوة، وأضاف أن على إيران أن توقف فورا وكلائها الذين تدعمهم بسخاء في لبنان. من جانبه رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على تصريحات ترامب قائلا إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم لأن القوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده بادرت للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، وأكد الشرع استعداد بلاده للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان، مشددا على أن سوريا لا تنوي الانخراط في أي تصعيد في لبنان. في لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان، وأكد حزب الله أنه لن يقبل بهذه المعادلة. من جانبه أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وفي السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكمال معظم مهامه الهجومية، وأضافت أن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل

0: مسؤوليتها للجيش اللبناني. في الضفة الغربية أصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن طواقمها قدمت العلاج لفلسطينيين أصيبا برصاص الجيش، بينهما شاب إصابته خطيرة. إلى ذلك أصيب طفل برصاص مستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفي تجمع أبو فلاح البدوي قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 9 أعوام بردود إثر محاولة دهسه من قبل مستوطنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين الأبرز البيانات التي جاءت من سويسرا في إطار الاتفاقات أو التفاهمات التي تم التوصل إليها مرحليا بين واشنطن وطهران، والحديث الآن عن إقامة ما وصف بخلية أزمة لمتابعة تطبيق التفاهمات في الأراضي اللبنانية وخفض التصعيد. نتنياهو في المقابل يقول لا انسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكن هنالك جلسات ستكون في محاولة لفحص إمكانية انسحاب تدريجي من بعض المناطق وانتشار الجيش اللبناني. تعاملنا أيضا مع ملفات أخرى وتحدثنا إلى رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، هل هنالك ما يطرح كبديل بالرؤية الإقليمية بالنسبة لمن يعرفون الآن كمعارضة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمجتمع العربي العنفي والجريمة. كنا في يافا، وهذا المساء انتخاب متوقع لعضو المجلس البلدي أمير بدران ليكون نائبا متفرغا لرئيس البلدية، وعلى الأجندة طبعا الملفات المرتبطة بمدينة يافا. الآن إلى محاور أخرى، وفي الأيام الأخيرة أعلن عن وفاة شاب عربي من سكان النقب كان معتقل لدى جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية بعد أن وجد فاقدا للوعي في زنزانته، نقل إلى المستشفى بحالة حرجة. وتقول مصادر طبية وكذلك مصادر العائلة أنه تعرض لإصابات وكدمات شديدة، وبالتالي العائلة لا تعرف الكثير من التفاصيل، وتم الإعلان عن وفاته لاحقا. الشاب هو صابر المطل، ومعي على الخط الهاتفي والده. أخ عودي يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: أهلا
0: وسهلا. أولا تعزينا لكم، احكي لنا شو اللي صار مع ابنك.
1: ابني اول شيء مخين من بير السبع، راح كانوا بيشتغل في مفعل في متر برامون مثلات بيطرحون. وقت كثير بيشتغل في المطرح هذا الولد هذا، لان هنا اولادين ما في عندهم يعني يلعبوا مع حد ويتخشوا مع حد، هذا مربين ضعفين على ماشيين بالصح بالعدالة.
0: نعم. قديش كان عمره المرحوم صابر؟
1: 21 سنة.
0: 21 سنة وبيشتغل بمصنع بمتسبيرا مون اللي هو تابع للأمن يعني؟ شو بيشتغل هناك تقدر تقولنا؟
1: في المركبات اللي بتتكسر والله بيزبطوا غاد الحديد بيزبطوا.
0: يعني شغل جسدي إحدادي وهيك وشغلات من هالزاي.
1: تبع المثال بيتحول.
0: طيب
1: الحين كان في طيور بدهم يطلعوا برا البلاد، كان يوم حد راح مش عارف شو يسوي مثال بنيم، والله مش عارف، انا ما بعرف لحد هالدرجه، مش عارف انا لحد الدرجه ماخذين ومودينا على السجن، ولا علمونا ولا نعرف ولا حاجه. ثاني من نهار اخوانا قالوا احنا هو راح اخذ يوم يصلح مدري شو الدكون مش عارف شو يصلحه في المستشفى بنيم، وراح وما جاء، احنا من كان بندري انه وين راح.
0: يعني هو راح عفوا راح على وزارة الداخلية يساوي الجواز السفر الباسبورت، يعني يطلع باسبورت جديد او يمدده
1: حاجة زي كذا. ايوه.
0: وحجزوه هناك ولا وين حجزوه؟
1: اي لحظة، الحين انا رحت وين رحت؟ انا شرطة زقف شلوم بلد السلام. رحت قلت في عندي شاب اليوم الثاني بنعرف عنه وين راح، هذا ودي اعرف انه وين راح. قالوا هو يتطيط مويته، وانهم علموني يقولوا هو محجوز عند الشرطه، ما بنعرف وين الشرطه. طيب قالوا ما بنعرف، اما هو طيب ما مش ميت طيب. كويس. رحنا
0: قديش لحظه وين قديش صار له هذا الكلام؟ قبل قديش؟
1: قبل يومين.
0: بس من يومين يعني اخذوه، راح على الشغل، راح على وزارة الداخلية، ومن وزارة الداخلية اخذوه.
1: طيب. مش عارف كيف اللقطين، مش عارف، وما بعير هذا يعني بيشتغل من شغله في البيت بس مش اكثر. اخذوه حي وردوه لنا قفاه يعني ميزة. هذا ودي يصير زي كذا، هذا الشغلة هذه الشغلة مش صح.
0: لحظة شوي، سلموك الجثمان ولا بعده محجوز عندهم؟
1: كيف؟
0: الجثمان سلموكم اياه دفنتوه للشاب ولا لسه بعده عندهم؟
1: لا شزمنا جبنا البارحة بالليل. اجت.
0: وقالوا لك شو سبب الوفاة؟
1: لا سمعنا شو سبب الوفاة يا حاج. هو هذا إنسان جابوه من عندهم من عند الشرطة ميت كان.
0: سلموك يا من الشرطة ميت؟
1: سلموه ال هذا ال شو اسمه هذا الحكمة برزلاي ميت. حتى من جيت أنا قاعد وسألت قاعد قال لي البروفيسور قال أسمع هم جابوا يعني بنادم هذا ميت بس حطني في هذا ويعني كيل ونحي إن شاء الله قولوا حي.
0: نعم.
1: بعدين قال لي يا زلمة يعني بقدر أسحب على ومنه ما في شيء هذا ميت يعني.
0: نعم.
1: يعني جابوا بس تذكرة نمر النحي يعني مات في برزلاي مكذبين هم ومات عندهم وقتلوا.
0: نعم. واللي على الجسم كان في اثار يعني شفته انه كان متعرض لضرب متعرض لاشي ولا ما قدرت تشوف الجثمان انت؟
1: حاجة عشان هذا طقوه في الليل في الليل وجبناه وقبرناه في الليل ما حد يعرف عنه.
0: وما بتعرف اذا اخذوه على ابو كبير عملوا تشريح ولا بتعرف شيء بالموضوع؟
1: لا ابو كبير ما قلت ممنوع يشرحوا ما بعرف ما شرحوا.
0: ليش ما بدك يشرحوه؟
1: يعني قددوه؟
0: بقول لك انت يعني انت رفضت انه يشرحوه ولا هم ما شرحوه؟
1: لا انا اول واحدة هو راح ابو كبير يعني شرح انه قد يقدوا قد يعني لا لا قد انا قلت ما يقدوا ليش يقدوا يعني وطيب. ما يقدوا جسد ما يقدوا بس من برا يعني قلت انا انت عارف زبطوا كل
0: لا انت يعني انت خليني اسالك على يعني بشكل واضح وبسيط جدا انت كاب فقدت ابنك ما بدك تعرف شو السبب ليش ابنك مات وكيف مات وليش مات؟
1: هو انا بعرف انهم هم اللي قتلوه هم خذوه وهم اللي قتلوه مش شخص من هذا ليش يطيبوا قدوه

0: ما هو بزلمه كويس هذا، ما بيشتغل لا امن ولا يشتغل شيء. يمكن هذا في شيء، هذا في حادثه احد يجوز ركبوا للتركيب حادثه لهم يلطوا فيها طريق ناس يانين، انا ما اعرف.
1: نعم. وانت بعرف اللي فاهمه انه في عندك محامي اسعى عم بيحاول يتابع الموضوع مش هيك؟
0: فيها
1: طيب. عم نحاول نتواصل معه على كل. انا حاج اولا بدي اقول لك الله يرحمه، احنا بنوعدك نتابع الموضوع. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: حياك الله، حياك.

0: إذن هذا الشاب كما استمعنا لوالده ويعني عذرا على جودة الخط لأنه هو في منطقة ما يعني مفتوحة جدا في النقب في إحدى القرى غير المعترف بها. الشاب اعتقل قبل 3 أيام يعود إلى عائلته جثة هامدة. تم تسليم الشاب جثة هامدة حتى الآن لا تفاصيل كثيرة عن دوافع الاعتقال. هنالك من يؤكد أنه اعتقل من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية ولكن نقي أو اعتقل شاب 21 عام سليم ومعافى وعيد جثة هامدة لعائلته وتم دفن الجثمان علما أنه في ملفات أخرى كما نعلم لا تسارع يعني الدولة إلى تحرير الجثمين وكنا قد تابعنا هذا الموضوع بالنسبة لأحد الأسرى الذين توفوا في الأسبوع الماضي وهنالك التماس أيضا قدم إلى المحكمة العليا بهذا الموضوع ولكن في هذه القضية تم تسليم الجثمان بشكل يعني سريع جدا وكما ذكرت يوم أمس المركز الحقوقي عدالة التمس إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان الذي توفي في الأسبوع الماضي وما زالت الشرطة والأجهزة الأمنية ومصلحة السجون بمعنى أدق تتحفظ على الجثمان حتى اللحظة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور أول خبر.
1: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
2: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد تديران إلكترا أوكس فاميلي وغيرها ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: بس أمكور أمكور أمكور
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة. تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة من تديران والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26 ستة. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. رغيف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجم 2692. رغيف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
0: نواصل أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. فقط للإشارة لأنه خبر متداول بلاغ من قبل الشرطة عن اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهات

0: فساد في وتم اعتقاله من قبل عناصر وحدة لاهف هذا الصباح. هذا البيان الذي صدر عن شرطة إسرائيل. طبعا وعندما نقول رئيس سلطة محلية تبدأ التكهنات، الحديث عن رئيس سلطة محلية في مستوطنة في محيط مدينة القدس ليس من المجتمع العربي، لأنه يعني بدأت تساؤلات في هذا الموضوع، ومن رئيس السلطة المحلية الذي اعتقل؟ إذن ما تم الإعلان عنه اليوم صباحا من قبل شرطة إسرائيل عن اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهات مخالفات فساد، هو رئيس سلطة محلية لمستوطنة في محيط مدينة القدس. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه المرحلة. ونحن من قضية الشاب الذي كان في عمله ذهب كما يبدو لتمديد جوازه، اعتقل قبل 3 أيام، أعيد جثة هامدة إلى ذوي، هذا في النقب وتحدثنا إلى والده. نعود الآن إلى الملفات الدولية والإقليمية وما رشح من معلومات وكذلك البيانات الرسمية من سويسرا بعد الجولة التفاوض. ومع على الخط الهاتفي أستاذ العلاقات الدولية والخبير بشؤون الأمريكية الدكتور حسن أيوب. دكتور حسن أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: مرحبا بكم، صباح النور.
0: هل تقرأ سياسة أمريكية واضحة وخارطة الطريق، أم هو نهج ترامب فوضى ما بين في بعض الأحيان تقدم في بعض الأحيان تراجع وتهديد؟
1: يبدو لي أن نهج ترامب المعهود لا يجد له سبيلا هذه المرة، والسبب في ذلك هو حجم الضغوط الهائلة التي تمارس داخليا، بدليل أن الذي يطلع الآن بالدور الرئيسي في موضوع كل موضوع التفاوض مع إيران وجولة المفاوضات الأولى في سويسرا هو نائب الرئيس وكل من جارد كوشنر وستيف ويتكوف، وهذا يعني بأن جل الملف سيكون بيد نائب الرئيس، وموقف نائب الرئيس بالأصل المعروف، ودونالد ترامب وجه انتقادات حادة سابقا لنائبه بسبب تصريحاته المتعلقة بالملف النووي الإيراني. لكن ما يحدث فعليا على الأرض في الإقليم في المنطقة هو أن إيران استطاعت أن تفرض إيقاعها على طاولة التفاوض من خلال صمودها وعدم انكسارها أمام العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وقدرتها على المناورة باستخدام يعني أوراق متعددة ومختلفة، وهي أوراق غير متوفرة للإدارة الأمريكية، غير متوفرة لدونالد ترامب. والتصريحات التي أطلقها يوم أمس في أوج عملية التفاوض هي يعني تعبير عن الرعونة وعن محاولة إبداء أن الأمور تحت سيطرة دونالد ترامب شخصيا وتحت سيطرة الإدارة الأمريكية، ولا يبدو أن ذلك صحيح على الأقل من زاوية التصريحات التي أطلقها عباس عراقجي وزير خارجية إيران من سويسرا، ولم يصدر نفي أمريكي حول ما قاله عباس.
0: نعم، أنت ذكرت جملة أنه وقع يعني المفاوضات مرتبط بالإرادة الإيرانية ونجحت إيران في ذلك من خلال مضي قرز ومن خلال صمودها، ولكن يعني عندما نتابع العناوين في إسرائيل دكتور حسن ونستمع إلى من يتابع ويراقب الملف الإسرائيلي، هنالك حالة غضب، هنالك حالة استياء، هنالك من يعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه ما هو سيء في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويبنون على ذلك استراتيجيات عديدة. ولكن أسألك من رؤيتك وكفلسطيني وكمن يتابع، إلى أي مدى يمكن الحديث عن تغيير جوهري الآن في العلاقة، أم هي تبادل أدوار؟ في نهاية المطاف المصالح الإسرائيلية الأمريكية ستبقى مصالح في كثير من الأحيان تتلاقى، قد يكون خلاف كما قال فانس قبل يومين، ولكن يعني هذا لا يعني تغيير سياسات تجاه إسرائيل في الملفات الأساسية.
1: يعني ليس هناك تغيير بمعنى الاستراتيجي، على الأقل ليس في هذه اللحظة. الأمر يتعلق ب دعني أسميه الوسائل التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن من خلالها إعادة ترتيب الإقليم، والوسائل التي يراها بنيامين نتنياهو وإسرائيل. بالنسبة للإدارة الأمريكية فإن كل ما تقوم به الآن هو محاولة للالتفاف بالمعنى السياسي على المعطيات التي استجدت بسبب فشل العدوان على إيران. هذا الفشل له نتائج استراتيجية كبرى على موقع إيران والإقرار بدورها كقوة إقليمية، وعلى تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج.

0: على قدرة إسرائيل لما كان يقول عنه بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا خلق شرق أوسط جديد، وقالها عشرات المرات. هذا لم يحدث، وإسرائيل بهذا المعنى ستكون الخاسر الأكبر من تطور الأحداث حتى هذه اللحظة، ولذلك هي تتمسك بورقتين تريد أن تستغلهما لفرض يعني ما تريده على طاولة التفاوض من خلال الإدارة الأمريكية، وهي ورقة لبنان وورقة ضم الضفة الغربية أو فرض السيادة على الضفة الغربية وبطبيعة الحال غزة. لكن فعليا ما يحدث هو أننا بتنا نسمع لغة غير معهودة على الإطلاق في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، على لسان جدي فانس عندما يقول أن عدم الامتثال أو عدم التماثل مع إسرائيل أو انتقادها لا يعني أن هناك عداء لليهود. هذه لغة القوى، مثل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وطلاب من أجل العدالة لفلسطين، هذه لغة أطراف عديدة حول العالم، وهي بالتأكيد ليست لغة الإدارة الأمريكية أو السياسيين في الولايات المتحدة. ما أريد أن أقوله هو أن هناك نعم تغيير، وتغيير جدي ليس في محتوى العلاقة نفسها، لكن في المدى الذي يمكن أن تذهب إليه أي إدارة أمريكية وهذه الإدارة الأمريكية في التماهي مع إسرائيل ومع وسائلها ومع الجرائم التي ترتكبها.
1: وبرأيك الامتحان الحق نعم، ولكن إذا أخذنا بعض الامتحانات لهذه العلاقة وترجمتها، هل صندوق الاقتراع في إسرائيل في حال مثلا لم ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة ومثلا خسر الجمهوري في انتخابات نصف المدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر، ويكون لك مثلا حضور أكبر للحزب الديمقراطي والسيطرة على الكونغرس ومجلس الشيوخ، هذا مؤشر إلى أن هذه القضية هي ليست إعلامية وإنما جوهرية وهنالك تغيير حقيقي في التوجهات؟
0: نعم، أنا لا أعتقد أبدا أن المسألة مسألة إعلام أو تبادل أدوار، لا، أنا أعتقد أن المسألة أعمق وتتعلق بأن في الولايات المتحدة هناك ضغط متزايد في الإعلام، في المجتمع المدني، وحتى في تحت قبة الكونغرس، ليس فقط بسبب أن هناك شعور بأن الإدارة الأمريكية تورطت في حرب بالأصل لم يكن يعني هناك استراتيجية سياسية تتعلق بها. لاحظ أن الحديث السياسي والترتيبات السياسية التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية أتت لاحقا للعدوان، ولم يكن هناك تصور بالأصل لما تريد أن تحقق الإدارة الأمريكية، وهذا هو المأزق الأساسي هنا بالنسبة لإدارة دونالد ترامب، لذلك تتعامل مع إسرائيل بهذا القدر دعني أسميه.
1: وفانس برأيك يغامر فانس يغامر على مستقبله السياسي بهذه المواقف، أم هو يسجل نقاط داخل الرأي العام الأمريكي؟
0: لا، هو يسجل نقاط، وهو يسجل نقاط في سياق يعني ما يقال عن استعداداته لكي يقدم نفسه كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية إن لم تكن المقبلة فالتي تليها، ولذلك هو صاحب مصلحة سياسية. أعتقد أن المشكلة الرئيسية في موقف الإدارة الأمريكية حاليا هي تلك قلة الخبرة المعروفة عن ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، إلى جانب كونهما يريدان أن يحقق يعني إنجازات دعنا نسميها في عالم البزنس، في عالم الأعمال. جارد كوشنر منخرط حتى يعني أذنيه في أعمال تتعلق باستثماراته الشخصية، وكذلك ستيف ويتكوف وعائلة ترامب عموما. لذلك هذه ثغرة، وهذه ثغرة ستكلف الحزب الجمهوري ثمنا باهظا في انتخابات التجديد النصفي وفق مختلف التقديرات. الآن هذا لا يعني أنه في حالة الانتخابات الإسرائيلية إذا خسر اليمين الائتلاف اليميني الحاكم حاليا في إسرائيل فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير، لا أقول تغيير جذري، لكن ملاحظة يعني أخيرة بهذا الصدد، أنه للمرة الأولى في تاريخ علاقة الطرفين الولايات المتحدة وإسرائيل يلتقي يمينان، يمين في الإدارة الأمريكية ويمين فاشي في الإدارة الإسرائيلية. هذا التقاء يعني ربما يكون نادر وربما يكون الأخير.
1: وهل أسألك، هل يمكن من كل هذا المشهد أن يستفيد الفلسطيني بشيء؟ لأنه ليس على الأجندة عندما نسأل حتى على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي والمستوى منظمات المجتمع المدني، وكأنه يعني هذا الفيل الضخم اللي اسمه القضية الفلسطينية غير موجود على الساحة.
0: نعم، هو الفيل في الغرفة، والذي يعني واحد من أهم أهداف إسرائيل في كل ما يجري في الإقليم من هذه الحروب المتوالدة المتناسلة التي افتعلتها إسرائيل هو الابتلاع الفلسطينيين، ابتلاع القضية الفلسطينية وفرض سيادة مثل ما قلت

0: الضفة الغربية. الآن أنا أقول أنه يعتمد على الفلسطينيين ما هو النهج السياسي الذي ستعتمده القيادة السياسية الفلسطينية في ظل تغيرات جدية تحدث في الإقليم. انظر إلى الملف اللبناني وكيف استطاعت إيران أن تفرض على طاولة التفاوض، وتذكر في بند واحد، البند الأول في مذكرة التفاهم، لبنان 3 مرات استطاعت إيران أن تفرض ذلك من خلال القوة التي امتلكتها إيران أو التي استطاعت أن تفرضها على طاولة التفاوض.
1: نعم.
0: في الملف الفلسطيني الآن لا يوجد ما يتحرك فعليا باستثناء بعض المحاولات لملادينوف من أجل فرض يعني تصورات حول نزع سلاح حركة حماس والمقاومة.
1: نعم، ونشاهد بشكل عملي يعني كيف تلعب موازين القوى، ما لديه أوراق الضغط يستطيع أن يستخدمها
0: طبعاً،
1: حتى لو لم تكن النتيجة فورية. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسن، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن أسعد العلاقات الدولية والخبير بشؤون الأمريكية دكتور حسن أيوب في قراءة تحليلية حول التطورات الإقليمية والدولية، وبعدما رشح المعلومات التي صدرت يوم أمس من سويسرا وفجر هذا اليوم وأوراق الضغط التي تستخدم من قبل إيران أمام السياسة الأمريكية غير المنضبطة لترامب، ولكن كيف يتم التعامل مع هذا الملف الآن من قبل نائب الرئيس الأمريكي شخصيا، هو الذي يدير هذه المفاوضات مع كوشنر وويتكوف، وكلاهما منخرط أيضا في الكثير من المشاريع العقارية والأموال، وهذا قد ينعكس سلبا أيضا على إدارة الملف، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بموازين القوى. وسألنا ماذا عن الملف الفلسطيني، هل هو حاضر أم تم تغييبه وبشكل مقصود، ولأي مدى ما يحصل الآن هو تبادل أدوار أم فعلا هنالك خلاف جدي وجوهري وقد يؤثر على الحلبة السياسية في إسرائيل في إطار الانتخابات القريبة وكذلك في انتخابات نصف المدة للكونغرس في شهر نوفمبر القادم. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت تروا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: طه عربي وأولاده، بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد، عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيي؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
11: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود.

0: بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
5: السلام
4: اليونان
5: أجرم
4: سينا
5: بينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل.
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط
7: طبعا، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في قراءة تحليلية مع دكتور حسن أيوب ومخرجات الاتصالات التي تمت يوم أمس أو المفاوضات التي تمت في سويسرا في حول الملف الإيراني، ولكن التأثير على المشهد اللبناني بشكل عام مع استمرار طبعا التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد العسكري في حال خرق حزب الله الهدوء واستهدف عناصر الجيش الإسرائيلي الذين يتواجدون في الأراضي اللبنانية، ولكن حتى الساعة الأمور هادئة، وهذا أدى أيضا إلى اتخاذ قرار من قبل الجبهة الداخلية برفع القيود بشكل كامل في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك في منطقة خط المواجهة. الآن إلى قضية أخرى، يوم أمس أصدرت المحكمة العليا قرار أو أمر يلزم الكنيست ورئيسها بالإجابة لماذا لا يتم إلغاء عمليا نتائج الانتخابات لمنصب رئيس مراقب الدولة عفوا. وفي المقابل، وهذا جاء بعد أن أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا عن رفضه لتوصية أو اقتراح المحكمة العليا بإعادة الانتخابات، بمعنى دون انتظار قرار من قبل المحكمة. وهنالك عدة التماسات قدمت إلى العليا وطعنت في تعيين المحامي رابولي ومحامي خاص لرئيس الحكومة في هذا المنصب. تحدثنا إلى المحامية دافنا هولتس وهي من الذين ترافعوا في هذه القضية وقدموا الالتماس إلى المحكمة العليا.
1: בוודאי. קודם כל, יור הכנסת אמור היה לשקול לעומק את מה שבית המשפט אמר, והציע למעשה להגיע לאיזושהי הסכמה ולעשות את זה ללא צורך שבגץ יורה בצו על הכנסת איך להתנהג. אבל כנראה ליור הכנסת יש אג'נדה משלו, ואולי הוא מעדיף את המאבק הזה לקראת הבחירות בינו לבין בית המשפט העליון, כי כל גורם שהיה נוהג באחריות ובהבנת הסיטואציה, אחרי שהיינו, כמו שאתה זוכר, ביום חמישי, בדיון ארוך ומקיף, והוא היה פומבי, אפשר היה להתרשם עד כמה השופטים מתייחסים לזה במלוא הרצינות ושוקלים איך נכון היה לבצע את ההצבעה. מן הראוי שגם הוא היה לוקח את דבריהם בגלו כובד המשקל, אבל הוא בחר להודיע בשתי שורות שהוא מכל הסיבות שיש לו בעתירה המקורית, בתגובה הוא החליט לא לקיים הצבעה חוזרת בבחירות.
0: אז זה השיר. אם עדם אג'רא אנטיחה.

0: والمحكمة الآن ستذهب كما يبدو باتجاه قرار يلزم الكنيسة إعادة الانتخابات لمنصب مراقب الدولة. والمحامية دافنا هولتز تحدثت أيضا للزميل أدهم حبيب الله. في قضية أخرى تأخذنا إلى مسار الصحة، يوم أمس أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف حالة ثانية يشتبه أنها مصابة بفيروس الإيبولا، وهذا الحديث عن مواطن كان في إحدى الدول الأفريقية في الكونغو تحديدا. وأثر هذا الموضوع تساؤلات، هل نتحدث الآن عن خطورة لوباء جديد قد يصل إلى البلاد وانتشاره، أم هو وباء يمكن محاصرته؟ نعم، هنالك سلالة معينة لم يجدوا لها حل طبي حتى الآن، ولكن لا حاجة للقلق والخوف. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله البروفيسور جهاد بشارة الخبير أيضا في الأمراض المعدية في مستشفى بيلسون، تحدث لإذاعة الشمس.
1: عقب إعلان وزارة الصحة عن رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا بعد عودتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعود هذا المرض الخطير إلى واجهة الاهتمام الصحي. الإيبولا هو مرض فيروسي حاد ونادر يعرف بنسبة الوفيات المرتفعة التي قد يسببها في بعض الحالات إذا لم يعالج بشكل مبكر. تبدأ أعراضه عادة بحمى مفاجئة وصداع شديد وآلام في العضلات وإرهاق وإسهال، وقد تتطور لاحقا إلى مضاعفات خطيرة. تؤكد وزارة الصحة أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء كما هو الحال في بعض الأمراض التنفسية، بل ينتقل من خلال الملامسة المباشرة للمريض الذي تظهر عليه الأعراض أو عبر الدم وسوائل الجسم والإفرازات الملوثة. أما الوقاية فتتمثل في تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو إفرازاتهم والالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وغسل اليدين، إضافة إلى توخي الحذر عند السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها المرض.
2: مقلق بشكل جدا خفيف، يعني أولا الغير مقلق أنه مش راح يصير وباء يعني بالمقاييس اللي تمت في وباء الكورونا الكوفيد 19 أو حتى الإنفلونزا أو باقي الفيروسات التنفسية إلى آخره. مقلق على مستوى بدو يصير حالات، يعني بعض الأفراد اللي بيكونوا بيتواجدوا في هاي المنطقة بيكونوا على التماس وعلى تواصل مع ناس مرضى أو حتى حيوانات مريضة أو حتى يعني جثث موتى وجثث لحيوانات مريضة، ممكن إذا صار التماس وتلاصق مباشر معهم ممكن ينعدوا. أما إن يصير عدوى يعني تتفشى بشكل اللي صار في الكورونا والكوفيد 19 أو الإنفلونزا كل سنة، لا ما مش متوقع.
0: نعم يعني واضح إنه الإصابة يعني هي من القارة الأفريقية تحديدا ومن يعود من هناك، وبالتالي الخوف يعني من انتشار المرض من خلال العدوى عندما يصل من يحمل الفيروس إلى البلاد. لا نعتقد يعني الكونغو وغيرها من بعض الدول الأفريقية ليست هدف مثلا سياحي ومطلوب خاصة في مجتمعنا وجمهورنا.
2: في ناس كثير من البلاد بيشتغلوا في الكونغو، بالسودان كمان، في أنغولا. الفيروس منتشر أكثر حاليا هاي الوباء اللي بنحكي عنه، لأنه الإيبولا في عدة سلالات، في أربع سلالات معروفة اللي بتعمل عدوى عند البني آدمين، في كمان سلالة تانية اللي تصيب بس الحيوانات. مصدر الفيروس هو كما نعرف عند كثير فيروسات اللي تنتقل من الحيوان، هي مصدره بالأساس عند الخفافيش، خفافيش الفواكه، ومنها تنتقل إلى الثدييات، إلى القرود وأنواع الشمبانزي، ومنها إلى البني آدم الإنسان، ومن الإنسان للآخر، من المريض إلى إنسان آخر. اللي بصير المشكلة في كونغو إنه في عندهم عادي لما يموت شخص قريب إلى آخره، فهم بيحطوه عندهم فترة معينة في البيت وبحضنوه وبناموا معاه، ويعني بتفاعلوا معاه بشكل مباشر
0: مع الجسم
2: المريض، مع سوائله كمان ومع الدم ومع إفرازاته، فبتصير بتتم العدوى. يعني هاي العادي هي المشكلة في أي بلاد.
0: عفوا البروفيسور، يعني المشهد فعلا مثير ومقزز بأنه الجثة موجودة في البيت وبتفاعلوا معها،
2: هاي المشكلة. الآن الوباء الحاصل حاليا هو منتشر في الكونغو، في وباء من سلالة معينة اللي هي ما لها علاج، العلاج هو بس علاج يعني
0: بعد في بعض السلالات في الإيبولا اللي لم يصل الطب إلى علاجها،
2: ولا وقاية.

0: ولا علاج ولا تطعيم ولا علاج ما إلى. صحيح.
1: إذن الإيبولا وخطورة هذا المرض كما استمعنا أو هذا الفيروس, واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض وأيضا ما قاله الأستاذ عدل البروفيسور جهاد بشارة وهو أيضا خبير بالأمراض المعدية, وبالتالي توخي الحذر. وكما استمعتم بالأساس المسبب لمن يزور القارة الأفريقية وفي الكونغو تحدث عن طقوس غريبة, أنه عندما يموت شخص ونتيجة الوباء تبقى الجثة في البيت وهنالك من يحيطها ويتعامل معها بشكل أو بآخر, وهذا يؤدي إلى سرعة انتشار هذا الفيروس. ولكن لا خوف من الانتشار ولا قلق طبعا من العدوى في حال اتخذت كل سبل الوقاية. في إسرائيل أعلنت وزارة الصحة أنها تفحص إصابة لشخصين عدا مؤخرا من القارة الأفريقية تم عزلهما, لم تعلن عن الإصابة بشكل رسمي, ولكن وفق التشخيص الأولي وال يعني بعض العوارض التي ظهرت تخوف من إصابتهما بهذا المرض.

0: ونحن أعزائي المستمعين من الصحة والأوبئة إلى الزاوية الاقتصادية لحظات، ويدخل الزميل مجد كرام إلى الاستوديو لنتابع أيضا في قراءاته التحليلية، ولكن فقط نعود ونؤكد على نتيجة مهمة كانت اليوم صباحا. مصر تفوز بالنتيجة 3-1 على نيوزيلندا، ولديها الآن في رصيدها 4 نقاط، وهذا قد يمهد الطريق لها بشكل كبير للانتقال إلى المرحلة المقبلة. زميل مجد كرام يعطيك العافية، صباح الخير مجد.
1: صباح الخير جاكي.
0: إذن ما بين المونديال والتفاهمات وما حصل يوم أمس في سويسرا، كيف ينعكس هذا اقتصاديا على الجميع؟
1: طيب جاكي، يعني أحكي لك هيك 3 قصص كبيرة ومع هيك شوي أو انعطافة مش متوقعة. رح نبدأ أولا من النفط. زي ما بنعرف ب 19 الشهر الجمعة الأخيرة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأ، وبنفس اللحظة اللي أعلن فيها الاتفاق النفط انقلب من اللون الأخضر للأحمر. النفط أنهى الأسبوع بتراجعات كبيرة، يعني أتوقع الأكبر من شهور من بداية الحرب أظن. بس هون بتيجي الانعطاف، يعني عطلة نهاية الأسبوع حدث إشيين غير متوقعين. أولا محادثات السلام بين أمريكا وإيران في جنيف اللي كانت مفروض تكون يوم الجمعة أجلت فجأة، يعني بدون توضيح رسمي بوقتها، هي استؤنفت بعدها واليوم رجعت أو عم بتم طبعا كل المحادثات. ثانيا إيران أوقفت مجددا حركة الملاحة في مضيق هرمز، كانت لمدة ساعات قليلة مزبوط، بس كان كافي أنه يخوف الأسواق. النتيجة بعد هذا صباح هذا الأسبوع النفط ارتفع من جديد، مش بشكل دراماتيكي بس بكفي عشان يذكر الجميع أنه الحرب ما انتهت، الأمر مجرد توقف مؤقت على ما يبدو. جولدمان ساكس بتوقع أنه صادرات النفط من الخليج ترجع لمستواها قبل الحرب بنهاية شهر 7، يعني خلال 6 أسابيع القريبة الأسواق رح ترجع لطبيعتها للطبيعة للتدفق اللي كان ما قبل حرب إيران أمريكا إسرائيل. لكن أي تصعيد جديد، أي صاروخ، أي تغريدة من ترامب ممكن يقلب كل شيء بساعات. القصة الثانية جاكي يعني أقرب لجيب المستمع الإسرائيلي بكتير، مستمع من البلاد، المستمع اللي بيستعمل الشيكل في تداولاته وفي شو بيشتري وشو بيبيع بشكل يومي. بنك إسرائيل خفض بشهر 5 الفائدة من 4 إلى 3.75. كان في سببين رسميين: الشيكل القوي اللي بيكبح التضخم، واستقرار الأسعار تحت سقف بنك إسرائيل. عمليا كل اللي عنده قرض عقاري بيدفع أقل بالشهر من الشهر القادم، وكل اللي عنده ودائع بنكية رح يسلم فوائد أقل. بس القصة الكبرى بالموضوع مش بإسرائيل وحدها، هي بالتباين بين إسرائيل والعالم. يعني بأمريكا الفيدرالي أو الفيد الجديد اللي بقيادة كيفن وورش خلى الفائدة الأسبوع الماضي، حكينا على الموضوع، على 3.5 ل 3.75%، بس نبر

0: بتورش كانت متشددة ومتشددة جدا، ومعظم أعضاء لجنة الفائدة في الفيدرالي الأمريكي الآن بيفكروا أنه حان الوقت بأنه يرفعوا الفائدة مش يخفضوها بعكس ما تم على يد بنك إسرائيل. يعني السبب التضخم بأمريكا قفز وبيانات التوظيف القوية وأسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب كلها بتدفع للرفع. يعني التناقض الآن واضح، إسرائيل عم بتخفض الفائدة والعالم عم بفكر يرفعها. هذا يا جاكي نادر جدا في تاريخ الاقتصاد. يعني إسرائيل ما عندهاش أي مشكلة مع التضخم حاليا، الشيك القوي عم بيخلي البضائع المستوردة ترخص، والاقتصاد الإسرائيلي عم بيطلع من الحرب وبحاجة لتحفيز مش لكبح. فلهيك
1: والسؤال هذا مجدي، يعني القرار الإسرائيلي بعكس العالم لأنه في مصلحة إسرائيلية أمام الدولار وأمام كل موضوع التصدير، أم هو حسابات فقط داخلية إسرائيلية؟ وخصوصا نحن جينا عن انتخابات والرؤية بالأساس أنه نحاول نسيطر على خفض الأسعار.
0: يعني رؤيته للموضوع هو الإمكانية الثانية، نحن جينا على انتخابات، وضع الاقتصادي الإسرائيلي جيد جدا، وضع الشيكل قوي جدا، بدهن يحفزوا الاقتصاد الداخلي، الاقتصاد المحلي، بدهم يحفزوا يعني المواطنين بانه يشتروا اكثر، بانه ياخذوا قروض اكثر، بانهم يشتروا بيوت اكثر، ولهيك بيتم تخفيض الفائده. بينما الاقتصاد الامريكي عم يعني مش بالوضع اللي موجود فيه الاقتصاد الاسرائيلي، سوق العمل قوي جدا غاد، بس وول ستريت ايضا في الكمم، بس التضخم مرتفع ومرتفع جدا. فالفيدرالي الامريكي لازم يكبح الموضوع ومش يحفز الاقتصاد، لانه الاقتصاد في امريكا محفز اكثر من اللازم على ما يبدو في الوقت الحالي. ونشوف الإشي في الأسواق وفي الأسواق العالمية، وطبعا بيجي على حساب كل أسواق العالم.
1: ومجد أسألك شغلي، عم بشوف على الأقل من خلال قراءتي ومش عميقة سطحية، أنه في خوف وقلق كبير في إسرائيل في موضوع التصدير وكل المنتجات والهايتك، بتحس موظفي الهايتك بحالة رعب، ليش؟ شو عم بيصير؟
0: في عدة عوامل. أولا الشيكل اللي بعده قوي جدا، عم نحكي على 2.96 شيكل للدولار اليوم، فالمستثمرين جاكي الإسرائيليين بيمتلكوا 7 تريليون شيكل من مدخراتهن معظمها بالخارج. يعني أي ارتفاع وأي هبوط للشيكل بيؤدي بشكل مباشر ل يعني مئات المليارات إنها تتحرك بأيام وبأسابيع. والتدفقات من الهايتك هي مستمرة ولكن بشكل محدود جدا. يعني لما أمريكا بترفع الفائدة وإسرائيل بتخفضها، المستثمرون بحول أموالهم بشكل عام بالتاريخ من الشيكل للدولار، والشيكل راح يضعف. ولكن بالواقع اللي عم نشوفه اليوم العكس تماما، الشيكل بعده قوي، حكينا على 2.96 شيكل للدولار اليوم، فالشيكل مش عم بضعف رغم اللي عم بيصير. يعني ثلاث رسائل واضحة جدا من هالأسبوع. الأول بكل ما يتعلق في السلام بين إيران أمريكا وإسرائيل، النفط رح يرخص ويرخص قريبا، أسعار الوقود رح تنخفض في الأسابيع القادمة، بس أي تصعيد جديد ممكن يقلب الموازين. الثانية بإسرائيل الفائدة بطريقة بأنها تنخفض، هي انخفضت فعليا وبطريقة أنه الإشي يدخل حيز التنفيذ، فاللي عنده قرض عقاري رح يكون مبسوط، واللي بيدخر وبيحفظ أمواله رح يكون أقل سعادة. والثالثة اقتصاد العالم عالم عم بيصير أكتر تباعد عن اقتصاد
1: المونديال. شو وضعه اقتصاديا؟ في مؤشرات الأمريكان والمكسيك،
0: مؤشرات دخل، يعني الشركات العملاقة بتجني مليارات ومئات المليارات من المونديال، بس مردود المونديال بشكل أو بالفترة القريبة صعب جدا الواحد يحصيها، وعادة بتأخذ سنوات لقدام لحتى.
1: عبديش عم بتلاحق تابع مونديال ماجد؟
0: صراحة عم بتابع كتير جدا، وتحديدا في التطبيق لأنه عم بسابك وسابك.
1: طيب عم نشوف النتائج يعني بالتطبيق، عشان هيك أنا مش غادر أتقدم في التطبيق. على كل يستقاد فجرا أتابع مصر ونيوزيلند واستمع، أنا دائما بحب المعلقين المصريين مجد، وهاي لما سجل محمد صلاح.
2: هي لعبتك، هي لعبتك، هي لعبتك، هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني. هو ده المصري، هو ده المصري، يقدر يقدر المصري، يقدر يقدر، ومحمد صلاح يسجل هدف اللي ممكن يكون ليهم حظوظ في المشاركة. رأسية، التالت، التالت، هو تريزيجا. تريزيجيه، من غيرك من غيرك يا تريزيجيه، المنتخب المصري المنتخب المصري.
1: إذن هكذا كانت الأجواء. أولا أشكر الزميل مجد كرام وزاويته الاقتصادية وتطورات نتابعها دائما من خلاله، شكرا لك مجد. ويدخل إلى الاستوديو تمهيدا لبرنامج أيضا الزميل مصطفى شلاطة. سلامات مصطفى، صباح الخير. تابعت المباريات وشفت يعني نشاهد جميعا

0: يحدث السؤال. المنتخب المصري أكد أعتقد انتقاله للمرحلة
1: القادمة. أكد انتقاله للمرحلة القادمة لمرحلة خروج المغلوب. الشوط الأول نيوزيلندا تفوقت 1-0 والمصريين كانوا في نوع من الصدمة أو في نوع من القلق، ولكن نصف ساعة في الشوط الثاني قلبت الأمور. مصطفى زيكو سجل هدف التعادل، محمد صلاح هدف ثاني، ومحمود تريزيجي سجل الهدف الثالث. مصر والمغرب ضمنا مكانا في المرحلة القادمة. إنجاز ممتاز للمغرب، لأول مرة أصلا يفوز المنتخب المصري في مباراة مونديال، ولأول مرة من 92 سنة المنتخب المصري ينتقل إلى مرحلة قادمة.
0: نعم، وطبعا بقية المنتخبات العربية بوضع تعيس مصطفى.
1: نحن سنرى ماذا سيحصل.
0: المغرب وضعه طبعا أفضل.
1: المغرب وضعه جيد جدا. السعودية خسرت وسحقت أمام يوم أمس بأربعة أهداف للا شيء أمام الإسبان. قلت لك يوم أمس جاك المنتخب الإسباني في امتحان أمام ذاته، وفعلا اجتاز الامتحان بامتياز. السعودية للأسف المدرب الذي قاد السعودية لم يكن مدربا أهلا وكفءا، لذلك السعودية تخسر. فرق كبير بين منتخب السعودية المرة الماضية عندما فاز على الأرجنتين والمنتخب هذه المرة. وتونس أيضا منيت بهزيمة نكراء يوم أمس. المنتخبات العربية، تونس، السعودية، قطر، الليلة أيضا العراق سيواجه تحدي كبير أمام فرنسا، وغدا صباحا مباراة عربية الأردن أمام الجزائر.
0: هذا مهم، وأنت ستتابع أيضا في الزاوية الرياضية في برنامجك يوم جديد بعد 10:30، ولكن الأهم مصطفى أن نتابع وأيضا نتكهن من خلال تطبيق الشمس دائما. هذا يعني لعبة الموسم ولعبة المونديال.
1: مثير. مين من الزملاء تكهن نتيجة مصر؟
0: أنا مش يعني في على فكرة في تنافس كبير، بس مش راح أقول لكم فوتوا على تطبيق الشمس وتابعوا النتائج.
2: إلى اللقاء. كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
0: وعلى هذه النغمات وتطبيق الشمس أيضا والزاوية الرياضية، وكنا أيضا مع الزاوية الاقتصادية مع الزميل مجد كرام. الزميل مصطفى شراتة سيكون معكم بعد قليل في برنامج يوم جديد، وننهي البرنامج. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هبي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد الفاصل كما ذكرت الأخبار في تمام 9:00، ومن ثم الزميل مصطفى شراتة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
3: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية.

0: قيمة 150 شيكل نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة بالتعاون مع وحدة التحقيق لهف عن اعتقال رئيس سلطة محلية بشبهة التورط في قضايا فساد. وأفادت مصادر مطلعة لإذاعة الشمس أن الحديث يدور عن رئيس سلطة محلية في مستوطنة بالقرب من مدينة القدس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى عيسى عوض في 18 من عمره والطفل رضا عوض في 15 من عمره جراء تعرضهما بعد منتصف الليل لرصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. من جانبها دعت تقارير إسرائيلية أن جنود الجيش أطلقوا النار عليهما بعد إلقائهما زجاجات حارقة تجاه مركبات للمستوطنين قرب مستوطنة كرميتسور. هذا وفد أن بيت أمر تشهد اليوم إضرابا عاما وحدادا في أعقاب إعلان عن ارتقائهما. اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدة كفر عقب شمال القدس تمهيدا لهدم عدد من المباني. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة اقتحمت منطقة المطار وشرعت بإخلاء مباني سكنية تمهيدا لهدمها وسط تنكيل بالسكان. في بلدة الخضر جنوب لبنان جنوب بيت لحم شرعت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بهدم منزل مأهول في البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها بشكل محكم قبل أن تشرع بهدم منزل يتكون من طابق واحد بحجة البناء دون ترخيص. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال أحمد منير خليل الضاضة مسؤول الهندسة في كتيبة غرب جباليا. وقال الجيش إن الضاضة عمل على تصنيع وتوزيع وسائل قتالية بين السرايا وكان مسؤولا عن إعداد العبوات الناسفة والمباني المفخخة. وفي شمال القطاع أعلن الجيش القضاء على حسين الصفدي قائد منظومة القنص في مدينة غزة. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من قلعة شقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، وذلك خلافا لبنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وقال كاتس إن قلعة شقيف تعد جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأطراف المشاركة في محادثات سويسرا اتفقت بحضور الوسطاء على آلية خاصة للمتابعة والرقابة تهدف إلى ضمان استمرار وقف الأعمال العسكرية في لبنان وسائر الجبهات المشمولة بمذكرة التفاهم. وأوضح بقائي أن هذه الآلية أقرت في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات سويسرا. رفعت صباح اليوم تقييدة الجبهة الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، ووفقا لبيان الجبهة الداخلية سيتم إلغاء جميع التقييدات المفروضة على بلدات خط المواجهة والانتقال إلى مستوى النشاط الكامل دون تقييدات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 32.

الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قال كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة وفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
5: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي، عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: إذن بن براك تحدث عن أنه يقول إسرائيل تستطيع أن تنسحب من بعض الأجزاء التي تحتلها في لبنان لتعود إلى شريط سابق، ويقول إسرائيل فوتت فرصة التحاور مع جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. نتنياهو لا يبادر حتى يتم إملاء الشروط عليه من الولايات المتحدة في نهاية المطاف. إلى المواجهات الدستورية وما كان يوم أمس في جلسات للمحكمة العليا. بروفيسور محمد وتد، أسعدت صباحا.
11: صباح الخير
10: أستاذ القانون الدستوري، رئيس كلية رمات جان. نبدأ بالجلسة التي كانت بشأن لجنة تعيين القضاء ورغبة الحكومة عمليا في تسييس المحكمة العليا.
11: نعم، الحكومة يعني لا تخفي نواياها في هذا المضمار، بتقولها على العلن. تبعت لمداخلات رئيس محكمة العليا إسحاق عميد اللي حاول يشرح، بعتقد كان يعني حكي موجه للمحامي اللي ترافع الحكومة، ولكن حكي كان موجه للجمهور كون الجلسة كانت في البث حي ومباشر، للناس يفهموا إنه اليوم فلان بالائتلاف بكرة في المعارضة، فأنت بتنتخب قاضي على أساس إنه هذا بمثلك، ولكن بكرة أنت بتكون في المعارضة وعلى خير وتتغير الأمور. ولكن أنا بعتقد يعني إذا في كان قضية اللي موجودة على المحك بمعنى إنها قضية مصيرية وهيك حاول يبلورها يتفق عمليتين موضوع لجنة تعيين القضاء، لأنه إذا تم تسييس هذه اللجنة، وإحنا نعلم إنه هي لجنة يعني حتى اليوم فيها عوامل سياسية، يعني في الائتلاف والمعارضة أغلبهم اليوم من الائتلاف وإلى آخره، فعلى الدنيا السلام. فلذلك هذه قضية جدا جوهرية، ولكن في نفس الوقت لازم نتذكر إنه القانون الدستوري والعلوم السياسية في محاور مشتركة بينها، وأنا بذكر ذلك لأنه إحنا في دولة إسرائيل اليوم موجودين عشية انتخابات، فالاعتبارات من جهة

0: وزير العدل ومجاهة الحكومة بالضبط الاعتبارات المهنية، إنما بالعكس تماما هم في عندهم مصلحة واضحة وصريحة ليفوتوا في صدام وصراع مع المحكمة حتى بشكل أكبر مما كان هو عليه اليوم، ليستعمل الكرت هذا البطاقة هذه كبطاقة اعتمادية ما فيش فيها إطار مفتوح في عشية الانتخابات، بالذات إذا قررت المحكمة إبطال التعديل القانوني الأساس، وعندما نحكي عن تعديل القانون الأساس، وإذا لم تتدخل المحكمة فالقانون بيكون يعني موجود عشية الانتخابات كدعاية انتخابية.
1: ولكن قد تترك المحكمة هذا الأمر بروفيسور وتد للجمهور ولقرار المجتمع في الانتخابات، وقد تقول هذه جزء من القضايا ليقرر المجتمع الإسرائيلي ما يريد، وبعد الانتخابات إذا كانت هناك أغلبية لتغيير هذا القانون سيغير.
0: لا أعتقد ذلك، لأنه أول شيء في المفهوم
1: لأن القانون الدولة أصلا سيسري مفعوله بعد الانتخابات القادمة.
0: صحيح، ولكن في نفس الوقت في الصراع الموجود هو صراع بين فكرين. الفكر الأول أنه الديمقراطية ديمقراطية رسمية، بمعنى الأغلبية تختار وتقرر وتفعل ما تشاء، ولا الحق المطلق في أن تقوم بسن أي قانون أو قانون أساس. والمنظومة الثانية والمفهوم الآخر هو الديمقراطية ديمقراطية ماهية، أي بمعنى وظيفة المحكمة إذا تكون حارس بوابة أمام الحكومة أمام البرلمان وتكمح من جناحها في كل الأمور اللي فيها، وفي هناك تسييس الأمور أو المس بحقوق الأقليات. المثل ليس ما يقول الجمهور بالضرورة، إذا قال الجمهور هذا المثل اللي بيستعمله القضاء دائما، تعطى نقتل كل الجنجم كل الناس اللي جنجم، هل هذا بيكون دستوري؟ الجواب هو لا، رغم أنه الأغلبية قررت هذا القرار. هذا أن المحكمة لها أسبقيات واضحة وصريحة اللي في لحظات حاسمة قررت قرارات مصيرية ولم تنتظر الانتخابات. طبعا المحكمة تلام على فكرة، وأنا يعني إذا انتقاد بناء، إنه الأمور يعني تأخذ وقت كثير أحيانا، القضية مطروحة أمام المحكمة أكثر من عام، ولكن في نفس الوقت إحنا بنلومها ونعرف إنه عدد القضاة بالمحكمة اليوم يكاد يكون 11 قاضي من الأصل 15، والعبء عليها كبير.
1: وهناك كميات كبيرة من القضايا الدستورية، وهناك كميات كبيرة من القضايا الدستورية. يعني أنت تلوم المحكمة على الوقت، ولكن هناك من يلومها على الأنياب، لأي مدى فعلا تتخذ قرارات مباشرة، أم أنها تحاول بشكل أو بآخر أن تسير بين النقاط؟
0: صحيح، وأنا يعني أنا قلت بألومها مع يعني بين هلالين، لأنه بنفس الوقت في محكمة في دولة إسرائيل في النظام الدستوري الديمقراطي البرلماني وإلى آخره في إسرائيل، المحكمة لا عندها جزدان فيه مصاري تأخذ يعني ميزانيتها من الحكومة، ولا عندها سيف رادع، ما عندها سيف تحارب فيه، هي بنهاية المطاف تعطي قراراتها أو تحترم قراراتها أو لا تحترم قراراتها، وهي موجودة اليوم في قضايا مصيرية، ولذلك هي بتحاول تكون دبلوماسية، له ثمن طبعا، لكن بتحاول تكون دبلوماسية لتوصل لحلول وسط اللي تكون بالتعاون وبالتحاور وبالتشاور مع الأطراف، كما كان الموضوع بكل ما يخص مراقب الدولة.
1: طبعا استبقت تساؤلي، لأن المحكمة هنا بدأت تقول يعني تقترح على الكنيسة أن تعيد الانتخابات مرة، على الحكومة أن تعيد الانتخابات مرة أخرى، حتى جاء رئيس الكنيسة وقال لا.
0: لا شوف، هنا رئيس الكنيسة شخصيا عدا أنه موجود في تضارب مصالح يعني مفارقة كبيرة، الرئيس الكنيسة المفروض يكون رئيس السلطة التشريعية، ولكن هذا تعيين ائتلافي من قبل الحكومة لأنه هو من قبل الحزب الحاكم، وفي وجود في تضارب مصالح بدأ ما يحافظ على حقوق البرلمان وعلى مزاهة الانتخابات ويطبق القانون اللي هو بحاول يدافع عنه، قانون أساس السلطة التشريعية اللي وقانون أساس طبعا مراقب الدولة اللي بسن إنه الانتخابات يجب أن تكون سرية وإلى آخره. فهو يضرب اللي واضح من الانتخابات ما كانت سرية، يعني ما في نقاش حول هذا الموضوع، يضرب بعرض الحائط كل هالقوانين هذه وشو بدهم يحكوا عنه في الجمهور وإلى آخره، وبتذكر إنه من الائتلاف وبتذكر إنه بكرة في انتخابات. المحكمة أجت بطريقة جدا ما يسمى باللغة العبرية مملختية رسمية دبلوماسية وإلى آخره، يا عمي إحنا بدناش ندخل، إحنا ما بدنا نطلع أمر احترازي، روح عيدوا الانتخابات، حافظوا على نزاهة المؤسسة هذه ومؤسستين المراقب الدولة ونزاهة السلطات.
1: ولكن ماذا بشأن تضارب المصالح أن يعين رئيس حكومة محامي له ورافقه في قضايا مختلفة؟ يعني تضارب المصالح واضح للعيان.
0: نكون صريحين، احنا مشان يعني النزاهة المهنية في الموضوع هذا. الموضوع سبق في الماضي بقى نكون واضحين، يعني معين بالماضي بيبي المحامي الشخصي تبعه لمستشار قضائي للحكومه، ما كان انتقاد على الموضوع هذا، مش بارون، لا بارون تم
1: فصل هناك صفقه مع درعي صحيح.
0: هلا فاتني الاسم صراحه، ولكن المحامي الشخصي تبعه تبع العائله تبعته اللي قدم لائحه اتهام بعدين ضد زوجته لبنيامين نتنياهو على فكره، ولكن كان في انتقاد،
1: كان في مزوز وكان مندلبليت بعدين
0: صحيح، وكمان مندلبليت اللي كان يعني السكرتير الحكومي، ولكن على أي حال تضارب المصالح موجود. المسألة مش بس تضارب المصالح، ولا أعتقد أنه هي هذه العلة القانونية اللي يعني بحاول حدا يستعملها، مع أنه أنا بسموها مرئيت من أدورين كيف الأمور ترى، يعني مين شيء مش جميل، مش مش مش عادل ومش مصرف ولا آخره، ولكن في نهايه المطاف الخوف هو من الاحزاب الحرديه انها تستعمل هالانتخابات هالتصويت هذا ليكون بطاقه مناكفه لنتنياهو لامور اخرى تتعلق بالحرديين والتجنيد والى اخره. ومن هنا طبعا هم رفضوا، رئيس البرلمان رفض اعاده التصويت، لانه اذا كانت التصويت سري كما ينص عليه القانون ففي نهايه المطاف هم متخوفين من الحرديين. لذلك اعتقد انه في هذه القضيه مثلا كقضيه عينيه قرار المحكمه راح يكون واضح، يعني اكاد اتنبأ انه هي راح تبطل التصويت هذا وتعيد الانتخابات. بكل ما يخص لجنه تعيين القضاء، اذا ما وصلوا لصيغه فيها يعني موازنه معينه، القضيه هاي البت فيها ممكن ما يكون في الوقت القريب، لانه يعني في هنا على المحك موضوع ابطال قانون اساس والى اخره، في كمان مداولات ممكن تكون، فممكن يكون هذا قسم فعلا من الاعتبارات انه يستنوا لنشوف شو بيصير في الانتخابات القادمه، نظرا اللي نوهت له حضرتك بصدق انه سيران مفعول القانون راح يكون من الانتخابات القادمه وليس بشكل اني.
1: ونحن سنتابع بروفيسور محمد وتد، مثير ما يحدث في صراع ما بين السلطات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدستوري رئيس كلية رمات جان. فاصل قصير ونعود للتو وأمور أخرى يوم جديد.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي.
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
10: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414 نجمي 3414.
9: أوكي زبطة تمام.
11: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: الشمس دائما.
14: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن نحن في يوم جديد في بداية هذه الساعة كنا في حديث مع رام بن براك الذي ينتقد نتنياهو على تفويته كل هذه الفرص مع أنه يدعمه بموقف يتحدث عن إبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية. يقول لا يعقل أن يبقى حزب الله محاذيا للحدود الإسرائيلية، وهو يود لو تمكن نتنياهو من إقناع ترامب بهذا الأمر، ويقول في هذه ولا يستبعد أن تفشل المفاوضات في نهاية المطاف. ربما هذا ما يتمناه بشكل أو بآخر، لأن هذه الانتخابات هذه المفاوضات لا تصب في مصلحة إسرائيل. ويلوم نتنياهو على كل خطواته السياسية

سياسية سابقة من محاولته أو إقناعه ترامب الخروج من الاتفاقية الماضية بشأن المشروع النووي الإيراني، وأمور أخرى تتعلق بموقفه من الحزب الديمقراطي وابتعاده عن الحزب الديمقراطي وتركيزه بالأساس فقط على علاقته مع الجمهوريين.

كنا أيضا في حديث مع البروفيسور محمد وتد بشأن ما كان يوم أمس في المحكمة وربما اقتراب أن تعز المحكمة للكنيست إعادة الانتخابات من جديد لمراقب الدولة لما شابه من تلويث لمسار الانتخابات بعد أن رفض رئيس الكنيست عندما أشارت إليه المحكمة ونصحته واقترحت عليه رفض إعادة هذه الانتخابات. ربما قد تأمر المحكمة الكنيست بإعادة الانتخابات مرة أخرى. نحن بطبيعة الحال سنحاول أن نكون في لبنان وما يحدث هناك ميدانيا بعد هنا في إسرائيل في الجبهة الشمالية تم إعادة الأمور إلى نصابها وإلغاء الأمور الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ وإعادة الحياة إلى نصابها المعتاد، إلغاء كل قيود الطوارئ التي كانت مفروضة على المناطق الحدودية في الشمال.

0: سنكون في لبنان بطبيعة الحال خلال هاتين الساعتين، لكن نتحول إلى الواقع الغذائي وإلى ما قد يقلق الكثيرين، وهو ما يحدث لفاكهة البطيخ. أستاذ إبراهيم مواسي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: لمن يزرع البطيخ صباح مش خير.
1: طبعا هذا صباح دائما نحن متأملين بالخير. أول شيء بدي أصلح، البطيخ مش فاكهة، البطيخ محسوب على الخضار.
0: نعم صحيح،
1: هاي معلومة منيح كل مواطن وكل مستهلك.
0: كم أتلف حتى الآن من الأراضي التي زرعت بالبطيخ؟
1: تقريبا 20%. احنا بنحكي في بلادنا بزرعوا بطيخ اللي هو من فروع الكفائيات تقريبا 25,000 دونم. البطيخ اللي بنزرع خلال السنة من فترة الربيع لحدية أواخر شهر 6 بنزرع بطيخ. طبعا في عدة مواقع في البلاد، اللي منها بيبدأ في الأغوار في فصل الربيع، وأنا في منطقة البطوف برضو مع بداية الصيف بنزرع بطيخ، وعنا في جنوب البلاد طبعا، وعنا في الساحل طبعا. فتقريبا حوالي 25,000 دونم، يعني ما يعادل إنتاج البطيخ حوالي 150,000 طن.
0: الآن ما حكاية الفيروس الذي ضرب هذه النبتة؟
1: فعلا هاي ظاهرة اللي هي مقلقة جدا لقطاع المزارعين، وبالذات السنة هي سنة 2026، هاي الظاهرة ازدادت بشكل مكثف لدرجة الفيروس سيطر على تقريبا 20% من مزارع البطيخ، وهذا راح يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين. فالسبب اللي صار انه نتيجة تغييرات إقليمية مناخية، تغييرات مناخية اللي في شهر 3 اللي ضاع بطيخ بدري، بالذات في شهر 3 كان في هاي الفترة برد كثير، برد
0: صحيح.
1: الأمر اللي ما أنطى النبتة إنها تنمو بالسرعة المطلوبة، أو كيف هي متعودة ما تنمو بسرعة، الأمر اللي ما أنطى الكوة والجاهزية عند هاي النبتة إنها تكون

0: وين الفيروسات. فهذا اللي صار.
1: يعني أستاذ ريم، هذا الفيروس موجود دائما ولا فيروس جديد؟
0: هو دائما موجود ولكن مش بهاي السرعة وبهذا الانتشار السريع.
1: طيب يعني علاماته، يعني كيف يبين، كيف عرفنا؟
0: علاماته انه البطيخة طبعا من جوا فينا اللي بتلع البطيخة زي كتل منفصلة عن بعضها، واللون يبقى بشكل أبيض أو مائل الإصفرار اللون. والطعم طبعا طعم يعني إنسان عادي متحملوش،
1: يعني اللي شاف الأمور بيحكي، احنا بنسميها بالعربي مطحن.
0: مطحن ف يعني ظلوا التبعيات اللي بوكلوا هذا البطيخ أو بنتبهوش إله بيؤدي لوجع راس ولإسهال ولأمراض في المعده.
1: في علامات على هذا الفيروس على الثمرة نفسها من برا؟
0: العلامات هي أكثر على الورق وعلى النبتة نفسها، بيذبل وبيصفر وبيبين بشكل يعني، والورقة الورقة بتتلملم على بعضها. فالبطيخة نفسها من برا مبينة خضراء وشلبية، أما من جوا مبين يعني واضح إنه ما في تواصل في البطيخة نفسها من داخلها.
1: طب كيف الآن يمكن ضمان أن لا تسوق ثمار لهذه النبتة ثمار مصابة؟
0: في صندوق أضرار الطبيعة كيرن سكيتيفا أعلن إنه هناك كارثة طبيعية، فحتى إنه المنتجين يعني يتعوضوا، فأعلن إنه هناك في باب للتعويضات. الأمر اللي بنت المزارع يعني يعلن يبعث وراء المخمنين حتى يشوفوا الحقل، والمخمنين يعطوه تصريح إنه يبيد المنتوج.
1: وهنا في حديث عن إتلاف حقول كامل، يعني
0: مضبوط صحيح، وفي مناطق كاملة. لحد هسه التقديرات هي حوالي 20% اللي ما يقارب حوالي بين 3000 ل 4000 درهم.
1: 20% هذا سيؤثر بطبيعة الحال على الوضع في السوق.
0: وطبعا مع العلم يعني برضو السوق تأثر، يعني الناس المستهلكين تقريبا بطل يشتروا بطيخ تخوفا من انه حتى البطيخ اللي هو ساغ ومليح انه ممكن يكون فيه امراض. فاليوم المعدل سعر البطيخ 3 شيكل في الجملة، خيال 3 شيكل في الجملة، رخيص جدا هذا بالنسبة للمزارع، وهذا راح يأثر على المنتجين كلهم بشكل عام، حتى اللي عنده مزارع بطيخ سليمة واللي ما مش سليمة.
1: هل يصيب هذا الفيروس نباتات أخرى ولا هو فيروس متخصص بالبطيخ؟
0: لا برضو بصيب نباتات أخرى مثل القرع، مثل الخيار، مثل الشمام. أما بشكل عام اليوم هو أكثر في اليوم أكثر هو في البطيخ، لأنه وبالذات البطيخ اللي انزرع في مع بداية فصل الربيع اللي تعرض لموجة برد قوية اللي ما أنطى النبتة تتطور بالشكل اللي يتناسب إنها تكون قوية وتكون الفيروس.
1: اللي زرع بعد هاي الفترة محمي؟
0: تقدر تكون محمي أكثر.
1: شو بالنسبة للمزارعين العرب أستاذ إبراهيم، لأي مدى في عنا مزارعين عرب عندهم مزارع بطيخ كبيرة؟
0: مضبوط، عنا كثير مزارعين عرب اللي بزرعوا بطيخ مساحات كبيرة، يعني مش أقل من 200 300 و500 دنم. عنا مزارعين في منطقة كفر مندا، عنا مزارعين في سهل البطوف، في عنا مزارعين في الأغوار، في عنا مزارعين أكفاء ومنتجين يعني معروفين على مستوى الدولة.
1: السؤال طبعا التأمين موجود للي أمن، اللي ما أمن يعني
0: لا لما بصير إعلان من وزارة الزراعة على كارثة طبيعية فكل واحد بحق له التعويض سواء أمن أو ما أمن.
1: يعني حتى
0: اللي أمن بأخذ التعويض 100% واللي ما أمن بأخذ تقريبا 50%.
1: طب الآن بوزارة الزراعة شو بيصير؟ في محاولات مثلا للانتقال من مزرعة لمزرعة، من حقل لحقل، وفحص الحقول للتأكد انه ما في حقول مصابة؟
0: بشكل عام المرشدين الزراعيين يعني خلال

0: ارتجالهم في المناطق المختلفة، يعني بخرجوش خصوصي مشان يفحصوا، أما يعني هم مطلعين على كيف الأمور قاعدة تتطور.
1: اليوم في كارثة طبيعية، يعني الإشي
0: مضبوط مضبوط. فهي ظاهرة اللي تتطلب يعني جهود ومراقبة من الجهات المختصة حتى يتلاشوها في المستقبل. طبعا عندنا في عنا مراكز أبحاث في البلاد اللي بتكون في فحوصات وتجارب حتى يمنع هاي الظاهرة في المستقبل، مثل ما قدرنا أو مثل ما قدروا في الأبحاث والتجارب إنه يمنع فيروس اللي كان يعتدي على حقول البندورة في سنوات 80 و90. إذا أنتوا ذاكرين كانت الأسعار توصل يعني 20 شيكل و25 شيكل كيلو بندورة. اليوم الحمد لله نتيجة الأبحاث والدراسات اللي صارت خلال 20 سنة الأخيرة، اليوم الحمد لله البندورة متوفرة. يعني خلال
1: من معلوماتك أستاذ إبراهيم، هذا الفيروس موجود في دول أخرى ولا هو محلي؟ يعني شو الوضع مثلا في مناطق أخرى في الأردن، يعني في المناطق القريبة؟
0: اللي بعرفه برضو هذا الفيروس برضو موجود في مصر. في الأردن بعرفش، أما بتوقع أنه موجود برضو في الأردن.
1: بدأ الحديث عن إمكانية استيراد بطيخ من دول أخرى، يعني حتى ما يصير في شح بالسوق وما ترتفع الأسعار بشكل كبير؟
0: والله ما أقدرش أجاوبك على هذا السؤال، أما كل شيء متوقع. اليوم السوق حر والسوق مفتوح أمام كل، يعني التجار يجيبوا من خارج البلاد ومن داخل البلاد. بتوقع حتى أنه وفروا البطيخ السليم للمستهلكين في البلاد.
1: إذن البطيخ وتحدياته، حتى البطيخ يعني صار يواجه يعني تحدي، يعني حتى أن نأكل البطيخ بدون خوف أو بدون تردد صار الإشكال، صار الأمر إشكالي.
0: صحيح
1: أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحييك.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إذن خبير في الشؤون الزراعية وعضو في هيئة المزروعات والثمار، استمعتم. يعني آلاف الدنومات يتم إتلافها في هذه المرحلة بسبب فيروس ألم بنبتة البطيخ، ليس فقط البطيخ إنما زراعات أخرى، تحدث عن القرع، عن الشمام، عن الخيار، ولكن هذا الفيروس الآن يؤثر بشكل خاص أو بشكل كبير جدا على البطيخ، ويقول 20% من هذا المحصول تم إتلافه حتى الآن.

إذن البطيخ، ويقول الأستاذ إبراهيم مواسي بأنه تم الإعلان عن كارثة طبيعية، هذا يعني بأن كل المزروعات التي سيتم إتلافها سيتم تعويض أصحاب الحقول وأصحاب المزارع، ولكن طبعا من لديه بوليصة التأمين سيحصل على تعويض أكبر وعلى تعويض كامل، ومن لا توجد لديه مثل هذه البوليصة سيحصل على تعويض جزئي بعد أن تم الإعلان عن كارثة طبيعية بشأن زراعة البطيخ.

إذن نحن بهذه النغمات وشحرورة صباح نطوي ساعة أولى من يوم جديد لنخرج لفاصل إعلاني جولة إخبارية.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس بالناصري وشفا عمر.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: الأمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام واحد بحالة خطيرة عقب سقوطه عن طاولة داخل منزله في بلدة حريش. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للرضيع، ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن انتشال 13 جثمانا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4106 ضحايا، وما يزيد عن 12,000 من الإصابات. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من قلعة شقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، وذلك خلافا لبنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها. وأضاف كاتس إن قلعة شقيف تعد جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان. كشفت صحيفة هارتس نقلا عن مصدر إسرائيلي أن وفدين من إسرائيل ولبنان سيبحثان خلال محادثات تعقد هذا الأسبوع آلية نقل مسؤولية عدد من المناطق إلى الجيش اللبناني ضمن ترتيبات أمنية تجرى بوساطة أمريكية. وبحسب المصدر، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ انسحاب جزئي من الخط الأصفر، فيما سيتولى الجيش اللبناني إدارة هذه المناطق تحت رقابة أمريكية مكثفة، كما سيتحمل مسؤولية مناطق أخرى لا تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. رحبت الخارجية السويسرية بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة على أراضيها. وأكدت سويسرا أنها ستبقى على استعداد تام لدعم عملية المفاوضات بين الجانبين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى عيسى عوض في 18 من عمره والطفل رضا عوض في 15 من العمر جراء تعرضهما بعد منتصف الليل لرصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. من جانبه، دعا الجيش الإسرائيلي أن جنود الجيش أطلقوا النار عليهما بعد إلقائهما زجاجات حارقة تجاه مركبات للمستوطنين قرب مستوطنة كرميتسور. هذا وفيد أن بيت أمر تشهد اليوم إضرابا عاما وحدادا في أعقاب الإعلان عن ارتقائهما. تتواصل عملية الهدم في بلدة كفر عقب شمال القدس بعد وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم منطقة المطار في البلدة وشرعت بإخلاء مباني سكنية تمهيدا لهدمها وسط تنكيل بالسكان. في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، شرعت القوات الإسرائيلية بهدم منزل مأهول في البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة وأغلقتها بشكل محكم قبل أن تشرع بهدم منزل يتكون من طابق واحد بحجة البناء دون ترخيص.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل المنظومات لا تعمل بشكل جيد، لا يوجد تعاون وشراكة ما بين المنظومات المختلفة. تحدثت عن أن التأمين الوطني إذا لم يحدث هناك أي تغيير خلال 9 أعوام لن يكون بإمكانه أو بمقدوره أن يدفع المخصصات، لأنه يقوم بإقرار المخصصات وتغيير الأنظمة بدون أن يكون هناك غطاء ميزانياتي تمويلي لهذه القرارات. وتأمين الوطني كمؤسسة لا تتهيأ لهذا الأمر، والتقرير يقول بأنه في عام 2035 خلال 9 أعوام إذا لم يكن هناك تغيير، والتغيير يعني إما بتقليل المخصصات أو رفع ما ندفعه للتأمين الوطني وزيادة ميزانيات، لن يكون بمقدور التأمين الوطني أن يدفع التزاماته تجاه المواطنين. هذا جزء من التقرير، الدفاع حاد بما يمكن ما يدفعه التأمين الوطني مقابل الخدمات التمريضية والتي تقر الآن بطرق رقمية دون فحص مباشر، وهذا ضعف 3 مرات نسبة الذين يحصلون على هذه المخصصات. تحدثت أيضا عن نقص في الأطباء المختصين بطب الشيخوخة، تحدثت عن كثير من الأمور حتى في كل من يحصلون على مرافقة واستشارة قبيل الخروج إلى مسارات التقاعد، نسبة قليلة فقط يحصلون على هذه المرافقة. نسبة الوحدة التي يعيشها المسنون، المعلومات والصورة قاتمة جدا، لا توجد منظومة تعمل على أن تتهيأ الدولة للتعامل مع الواقع بأنه عدد كبار السن ونسبتهم تزداد يوما بعد آخر. فصل.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

تقرير مراقب الدولة تحدث أيضا عن فشل كبير جدا لصناديق المرضى المختلفة في كل ما يتعلق بمسارات منع الأمراض. حتى بعض المعطيات أشارت بأنه صحة من كانوا جزءا من مسار منع الأمراض تراجعت بشكل كبير، وكأنه لا يقومون بهذه الخطوات مع أشخاص قبيل المرض إنما مع المرضى أنفسهم. وهناك عمليا توصيات لصناديق المرضى بأن تتعامل بشكل مختلف مع خدمات منع الأمراض. الكثير من القضايا التي أثبتت عجز وفشل المنظومات المختلفة، أيضا مساواة وزارة المساواة الاجتماعية، وكل الحملة التي كانت تتعلق بتشغيل كبار السن أيضا فشلت فشلا ذريعا. عدد من اندمجوا في العمل من كبار السن كان قليلا جدا.

0: نتحول إلى أمر آخر، إلى التماس قدمته جمعية عدالة، مركز عدالة الحقوقي، المحامي هادي الأبو صالح. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الحدث غريب مقلق، يعني يحتاج إلى فهم.
1: عمليا نحن نتحدث عن أسير أمني كان متواجد بقسم أمني وتوفي قبل بضعة أيام حسب حديث السلطات، يعني عمليا توفى بنوبة قلبية، وطلبت العائلة بأخذ الجثمان عمليا لدفن دفن كريم، ولكن رفضت السلطات. بداية الشرطة قالت لهم أنه لن تساعدهم عمليا، ستمنع إعطائهم الجثمان، ولكن خلال المكاتبات مع الشرطة وأيضا مع مصلحة السجون علمنا أنه الشرطة تراجعت عن هذا التصريح بعد أن تم فحص إذا كان خلفية الحدث جنائية، وبعد أن تم التأكد أنه خلفية الحدث ليست جنائية تراجعت الشرطة عن موقفها بمنع إعطاء الجثمان للعائلة. ولكن حتى اللحظة وحتى آخر لحظة تواصلنا فيها مع معهد أبو كبير علمنا أن الشرطة لم تمرر هذا الموقف لأبو كبير، وبالتالي لم يعطوا العائلة إمكانية تأخذ الجثمان.
0: عن أي عائلة نتحدث؟ يعني من حيث المعطيات والتفاصيل، يعني تحدثنا عن هذه القضية قبل عدة أيام، يعني حتى نرتب الصورة والأمور.
1: نحن نتحدث عن عائلة الأسير أو الشهيد عماد سرحان، هن من حيفا، هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، فهو عمليا مواطن، وهي السياسة هي جزء من سياسة أوسع تمارسها السلطات منذ 7 أكتوبر باحتجاز جثامين لفلسطينيين، سواء كانوا أسرى أو فلسطينيين اللي تم إعدامهم ميدانيا. ولكن كان على مدار الثلاث سنوات يعني يتم الادعاء بأنه عم بيتم احتجاز الجثامين بهدف استخدامهم كوسيلة للتفاوض أمام حماس لإرجاع المخطوفين، ولكن يعني الآن السياسة هاي مفرغة من معناها لما ما بضلش أي مخطوف لدى حماس.
0: الأسير أو السجين عمليا كان في سجون أمني منذ أكثر من 20 عام.
1: صحيح.
0: هل هناك تفاصيل أوفى عن نتائج التشريح؟ هل تم التأكد فعلا من حيثيات وفاته؟
1: حتى اللحظة لم نحصل على نتائج التشريح. نتائج التشريح تعطى لنا بعد موافقة الجهة اللي وجهت لمعهد أبو كبير التشريح عمليا، واللي هي الشرطة. ومن الواضح يعني من مواطنة الشرطة حتى اللحظة حتى إعطاء الجثمان للعائلة إنه سيأخذ وقت طويل حتى الحصول على المعلومات الوافية، ولكن من معلومات موجودة لدينا حتى اللحظة هو إنه نتيجة سبب الوفاة كان عمليا نوبة قلبية.
0: العائلة كانت تعرف إذا ما كان هذا السجين والأسير يعيش مع مرض ما، يعاني من أمراض سابقة؟
1: لا، وحسب أيضا النشر بالإعلام الإسرائيلي يعني من الواضح إنه يعني عماد سرحان لم يمر بأي فحص طبي منذ قرابة 3 أو 4 سنوات، يعني لم يتم عرضه على طبيب كل هاي المدة، فحتى لو كان يعاني من مرض لم تكون هناك إمكانية لكشف هذا المرض بسبب الإهمال الطبي المستمر بالأقسام الأمنية من قبل مصلحة السجون.
0: كان هناك محاولات تفاوض مع العائلة أن يتم الإفراج عن الجثمان ضمن شروط، يعني يحدث أحيانا بأن تبدأ الشرطة بمحاولات التفاوض بشروط تتحدث عن الجنازة، طبيعة الجنازة وتوقيتها، عدد المشاركين فيها.
1: عمليا الشرطة العائلة توجهت للشرطة بالضبط بهذا التوجه بهدف الحصول يعني على شروط، إن كان هناك شروط لتحرير الجثمان، ولكن الشرطة في البداية يعني عمليا بنبرة اللي فيها تهديد قالت لهم أنه ممكن يتحاولوا 5 سنوات لتحرير هذا الجثمان ولن نسمح بذلك، ولكن اللهجة تغيرت عندما توجهنا بالمكاتبات للشرطة وحتى في محادثات هاتفية أجريتها مع ضابط التحقيقات في شرطة بيسان، أخبرني أن الشرطة عمليا ما عندهاش أي دافع أو نية باحتجاز الجثمان، ولكن امتنع عن إعطاء أي رد خطي أو كتابي سواء كان إلنا أو لأبو كبير.

0: بهذا اللي بيحوي هاي الفحوى، والأمر اللي عرقل تحرير جثمان، وبالتالي يعني على هذا الأساس تقدمنا بالالتماس للمحكمة العليا.
1: الالتماس عمليا يطلب من الشرطة ماذا؟ تحرير الجثمان.
0: تحرير الجثمان صحيح، وهو يعني من تجارب سابقة احنا بنعرف انه السلطات تماطل بتقديم حتى ردها الأولي، والمحكمة بتعطيها بكثير من الأحيان يد حرة للتصرف بطريقة اللي بتمس بالحقوق الأساسية، سواء كان للمتوفى أو لعائلته، بحقهم بالكرامة وحقهم بدفن ابنهم دفن كريم. واجهنا هذا الأمر بعدة قضايا اللي قد تقدمنا فيها بالتماسات للمحكمة العليا، وكان على مدار شهور تماطل السلطات بإعطاء أي رد، وفي من نهاية الأمر تتراجع عن موقفها، ولكن هذا الأمر لا يلغي المعاناة والألم وعمليا الوقوف بعدم اليقين اللي بتعيشه العائلة بهاي الفترة.
1: يعني العائلة بطبيعة الحال يعني تحتاج لدفن فقيدها حتى تستطيع ربما أن تعيش مسار الفقد ومسار الحداد، يعني ككل عائلة.
0: صحيح، يعني عمليا الأمر لما ما فيش جثمان وفيش مراسيم دفن، العائلة بتستمر بهاي الحلقة تاعت أولا عدم اليقين، وثانيا التجربة يعني بتضل مستمرة حتى إغلاق هاي الحلقة.
1: هل يشمل الالتماس طلبا أن تلزم الشرطة إعطاء توضيح لحيثيات الوفاة؟
0: عمليا الخطوة اللي طلبناها إحنا بالالتماس هي أولا الكشف عن هوية الجسم الذي يحتاج الجثمان، لأنه حتى اللحظة كنا بتواصل مع الشرطة بناء على المعلومات اللي حصلنا عليها منها، ولكن اليوم صباح اليوم حصلنا على رد من الشرطة اللي فيه بواجهونا للمستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية وللجيش، فهذا يعني أيضا جزء من مسارات المماطلة اللي بتمارسها السلطات، وأيضا طلبنا تحرير الجثمان بشكل فوري. بالطبع يعني مستقبلا سنطالب بالحصول على المواد اللي موجودة بيد السلطات، سواء كانت مواد تحقيق الحادث، نتائج تشريح الجثمان وغيره.
1: الضفة الغربية والجيش، مع أنه الحديث عن مواطن إسرائيلي؟
0: صحيح، عمليا الجيش هو اللي واجهونا إله، مع أنه حتى عم نحكي عن الشخص اللي توفي يعني تحت سلطة مصلحة السجون، ولكن في صباح اليوم وصلنا رد انه يجب توجيه المكاتبات للجيش حتى بعد تقديم الالتماس. يعني من الواضح انه اللي سرع الحصول على الرد من المستشار القضائي للشرطة هو تقديم الالتماس نفسه.
1: إذن هذه صورة الحال المحامي هدير أبو صالح، نحن سنتابع بطبيعة الحال ما قد ينجم بعد هذا الالتماس، ونتمنى أن لا تنتظر العائلة فترات أطول. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن المحامي هديل أبو صالح، مركز عدالة، بعد التماس تم تقديمه بشأن الإفراج عن جثة الأسير السياسي أو الأمني عماد سرحان.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
0: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.

0: لشركة سيارات شانغان في كرمئيل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرمئيل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشي 38، شانغان. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ونحن إلى الوقفة المونديالية. زميلنا نبيل سلامي صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك يا مصطفى، تحياتي.
0: المونديال مثير ونتائج مثيرة جدا، ربما نريد أن نبدأ للتو بالمنتخب المصري والإنجاز الأكبر.
1: حبيت توصيفك للمونديال، بالفعل حبيت هذا التوصيف. المونديال مثير، وأنا حكيناها ونبهنا، وكان الخوف بالبداية مصطفى إذا بتذكر من كثرة الفرق ومن الطريقة، ولكن يبدو أنه لا، يعني أنا أعتقد هذا انتصار للفيفا. حتى الآن أنا أقول أن الفيفا انتصر على كل من شكك. نعم. يا مصطفى،
0: انتصار نعم انتصار للفيفا. تعال نسمع لحظات قبل أن نتحول إلى مصر.

0: إذن مصر تحقق ربما إنجاز غير مسبوق.
1: رجعتنا للسبعينات يا مصطفى.
0: نعم نعم.
1: لا وبالصدفة كمان هو أول انتصار، أول ثلاث نقاط تحصدها مصر عبر فوز من أول من يوم شاركت مصر يمكن أول دولة عربية من أربعة إذا مش غلطان 1934. وبالصدفة إنه عبد الفتاح السيسي يعني أبرق على الصباح للمنتخب وللإدارة وللمدرب حسام حسن. وأنا اللي فهمته شفت تقاريرك وبعض الفيديوهات مصطفى، المدن الكبرى مصر بورسعيد في القاهرة اسكندرية ما ناموش صباحي، كانت يعني ترى مصر أصلا القاهرة ما بتنام أصلا ما بتنام، فكان بالحريم مثل أي ليلة. صحيح محمد صلاح امبارح يعني فرض شخصيته مصطفى، فرض طبخ وسجل وقاد المنتخب. والغريب انه بشوف انه يعني محمد صلاح عمالين يفتشوا على لاعب يورث مستقبلا. انا بحكي عن حمزه عبد الكريم لاعب برشلونه، اذا بتنتبه مصطفى.

0: صحيح، ولكن حمزة عبد الكريم هو مهاجم صريح، محمد صلاح هو جناح، والآن حتى يعني حسام حسن المدرب غير ترتيبه في الملعب أو غير حتى وظيفته، لأنه لم يعد بإمكان محمد صلاح أن يكون ما كان من حيث السرعة.
1: لا أيوة خفت السرعة، فهو بيعتمد أكثر اللاعب الداخل بوسط الميدان، وسط الميدان بإمكانه على الواقع زي كروس بالزمانات بتذكر في ألمانيا وفي ريال مدريد، إنه يقدر يمشي الحلقات الثلاثة. تريزيجيه طبعا سجل هدف كان رائع جدا. أنا المهم إنه مصر تأهلت إلى الدور القادم، لمن لا يأجل قضية يعني نسأل أنا وإنت عمليا يعني شو كيف التصفيات بتتم؟ إحنا عندنا 12 مجموعة مصطفى، خلينا نوضح على الجمهور، 12 مجموعة، أول اثنين بيطلعوا، هذول 24 بتأهلوا للدور القادم. إضافة لإلهن، إضافة لإلهن أفضل 8 منتخبات من المرتبة الثالثة. هناك الحرب، أفضل 8 منتخبات من المركز الثالث في المجموعات بنضموا لل 24 بيصيروا 32، يعني 32 بيكملوا والباقي بيروحوا على البيت.
0: نعم، أولا طبعا نذكر مستمعينا ونحن نعرف في التطبيق التنافس على أشده بين الكثير من الناس، بالإمكان الدخول إلى التطبيق، التكهن، توقع النتائج والتنافس، ومن ثم أيضا الحصول على كثير من الجوائز. وأنا يعني ألحظ حتى بين الزملاء تنافس مثير بين المراتب المختلفة ومحاولة توقع النتائج. المدرب زاهر أرملي، صباح الخير.
2: نعم خير مصطفى والنبيل جميع المستمعين.
0: من حيث الفرق العربية، المغرب ومصر هما الفريقان المركزيين اللي عندهم إنجازات
2: أكيد بدون شك. الواضح أنه المغرب كمل مسيرته بال 2022 بوقتها بالمركز الرابع ونتائج طيبة ووصوله للنصف النهائي. من شقة تانية مصر كمان فريق اللي عم بتجدد تعت نقول هيك، مع انه لأغلب اللاعبين عندي تجربة كبيرة، محمد صلاح وغيره، فبعتقد مرموش بعتقد الفريق بدون أدنى شك انه السنة مبين انه هو فريق اللي بيقدر يوصل لمراحل متقدمة كتير.
0: معنويات الفريق من معنويات المدرب حسام حسن، اهم او احد اهم المهاجمين في مصر، من لاعبي الهجوم في مصر، لا يستسلم وينافس حتى الرمق الاخير.
2: أكيد. انا بعتقد هذا الشيء المطلوب يعني من المدرب ومن اللاعبين، يعني بالاساس لما انت بتلعب مع منتخب ولما التقاص بعد، يعني انا نشعر قديش اللي لما بنحضر مباراة مصر مثلا بنشوف الجمهور مصطفى قديش هو متولع بالمنتخب، قديش هو بحب المنتخب، قديش برقص وبغني لأجل المنتخب. فتخيل يعني هاي الظاهرة يمكن احنا قليل ما بنشعر فيها في
1: إضافة إلى ذلك زاهي آلاف المصريين كثير في المهجر بأمريكا، وأنا شفت شوف عيني زي ما بقولوا بنيويورك وفي أتلانتا وفي المدن الكبرى الأمريكية، ألاف إذا مش عشرات الألاف المصريين، وعملوا هيك نظموا مسيرات هناك بالجادات الرئيسية كما يفعل عادة الجمهور الهولندي إذا بتذكر أو الإيرلندي. كمان إن الحضور كمان في القارة الأمريكية
0: هذا الإنجاز. نعم هذا الإنجاز المصري بعكس خيبة الأمل والإخفاق السعودي يوم أمس.
2: أنا اللي تبين لي أن المنتخب السعودي ضعيف جدا، يعني امبارح مع مباراته مع
1: إسبانيا
2: لاحظت أنه المنتخب ما فيش تواصل بيناته بين خط الوسط، خط الدفاع وخط الوسط، كانت هجمات قليلة جدا، كانت عن الخوف، عن الواضح أنه الأوامر اللي أخذوها من المدرب أنه يرجعوا كتير لورا يحافظوا على ما تدخل شباك وأهداف، لكن بنهاية الأمر لما تلعب ضد إسبانيا بدك تعمل كل المستحيلات إنك ما يتسجل عليك أهداف، واللي صار إنه هذا التراجع كان سلبي لمنتخب السعودية.
1: بعدين يشكروا ربي بالسعودية اللي ما انتهت المباراة بستة وسبعة كمان.
2: أكيد.
1: ورغم مصطفى يعني الآن الكل بيذكر على إنه الأداء الإسباني كان خارق، كان ممتاز، كان رائع. دغري يعني إحنا بنغير في بعض المحللين، أنا هيك بدي أنتقد بهمش. وكان المباراة الأولى مش إسبانيا 0-0 مع كوراساو، وكنا كطول روح
0: مع كاب فيردي
1: مع فيردي مضبوط. مع فيردي، وامبارح طلع شو عمله فيردي مع الأوروغواي، بطل عالم مرتين. أنا يعني كيف بدك أنت تنجح بالتطبيق تبعنا هذا إذا هاي الجزيرة بتأخذ 2-2 من الأوروغواي؟
0: أنا بدي أدور على اللي قدر يتكهن نتيجة كاب فيردي مع الأوروغواي.
1: والله بده مني $1,000 اسا واحد جيب لي اياها تشوف لك دور لي عليه وانا بدي اعطيه مين بيقدر يتكهن 2-2 هاي المباراه مستحيل.
0: وكفيردي ادى اداء جيد يعني ما
1: عشان هيك بدنا نحول السؤال زي بالبدايه يمكن سمعتنا انه والله مثير هذا المونديال. بالاول فكرنا انه بده يكون صعب ومنتخبات يعني مش راح نشوفها حتى اللي بوقف 4-0 مستلد على خساره
0: على فكره حتى كوراساو الفريق اللي
1: حتى تونس اسمعني السويد النتيجه ظالمه مثلا مش فارق كان 5-1 انا لحد هسه يمكن نوعا ما شوي وبعد يعني المنتخب البلجيكي مصطفى يمكن انه وياك كنا نأشر على انه ممكن يكون حصان اسود ويوصل الادوار حتى الان مش شايف المنتخب
0: لا منتخب سيء متواضع جدا. زاهي تفضل زاهي.
3: في مفاجآت كثيرة هذا المونديال بدون شك اللي المغمورة ما عرفنا عنها لاول مرة بنسمع عنها تيجي على المونديال ولاول مرة وبتعمل تعادل مع إسبانيا وبتعمل نتائج تعادل مع كل فريق تقريبا. بتأدي هذا المونديال هو لكتر المنتخبات اللي فيه اللي هن 48 يمكن لما كان بالمونديال السابق كان 32 كنت تقدر تعرف الصورة. اليوم ب 48 منتخب يعني صعب تحدد مين المنتخب اللي بده ينتقل للمرحلة الجاي. وبتعرف ساعات وهي الشيء اللي هذا انك تقدرش تشوف كل المباريات الا بالتسجيل يعني ما نقدرش نوصل للساعه 4 الصبح ولا الساعه 2 بالليل.
0: وانا كنت مفكرك سهران طول الليل.
1: اعوذ بالله.
3: انا فقت الصبح سيرف انا فقت الصبح على مصر و
0: نعم مصر مع نيوزيلندا
3: بالضبط فقت يعني فقت 6 لربع الصدفه يعني
0: زي انت بالزمانات لعبت ضد نيوزيلندا
3: مظبوط
0: لما كانت إسرائيل تلعب بالأوكيانيا
3: بالستة وثمانين ومنتخب اللي تقدم كثير يعني بدون هذا الشكل منتخب نيوزيلندا عم بيفوت على المونديالات بشكل متواصل تقريبا غير عن إسرائيل يعني للأسف الشديد يعني ما إسرائيل يمكن عملت أكبر غلط بتاريخ حياتها إن هي انتقلت من آسيا لأوروبا وصعب
1: لا مش محبة هي رغم يعني بتعرف البحر العربي
3: احنا فاهمين احنا عارفين بالضبط عشان هيك
0: نعم زي تعالوا نحكي على يعني بلجيكا أخفقت أمام إيران تعادل سلبي على فكرة بلجيكا احتمال ما تتمكن من الانتقال للمرحلة الجاية
1: في إمكانية صحيح
3: ممكن جدا يعني ممكن تعادل بين إيران ومصر وممكن بلجيكا تخفق أمام
1: نيوزيلندا مع نيوزيلندا
3: بالضبط لأن نيوزيلندا حتى لو إذا قدرت تغلب بلجيكا راح تنتقل بدل بلجيكا صحيح.
1: ممكن تمسك محل ثالث إذا مش ثاني
3: بالضبط
0: تعال نحكي على مباراة
3: هذا بيت صعب كتير هذا بيت صعب ومتوتر و يعني أكثر بيت فيه مشاكل كتير هذا البيت
0: أو في عدة مجموعات مشربكة ومخربشة. تعال نحكي على مباريات اليوم 8 مساء الأرجنتين ميسي أمام النمسا محسومة ولا في عند جماعة النمسا ما يفعلون أمام ميسي؟
1: لا فيش إشي محسوم مصطفى فيش إشي محسوم وزاهب أكد ذلك. النمسا فريق مظبوط ومن يعني من الصنف المتوسط لكن عنده مرات نهفات وعنده بعض عنده زوبيتسر مثلا اللاعب هذا اللي كنا بنحبه رودريغيز المدافع ممكن يخمش يعني ممكن يلسع هون هناك بس بتصور انه الارجنتين قادرين على ان يجتازوا بهدفين او بثلاثة حتى يعني
0: زي
3: انا بعتقد الارجنتين ماشي بالطريق الصحيح يعني بطل المونديال السابق نجومه ميسي بتادي راح يكون صعب للنمسا بالتغلب على الارجنتين او التعادل حتى انا بتادي فوز للارجنتين في المباراه. ميسي ما زال يثبت انه هو افضل لاعب بالعالم.
0: السؤال كم سيحترم الفريق النمساوي ميسي والارجنتين؟ الجزائر احترموا اكثر من اللازم
1: ما بيحترموش بتصورش يحترموا النمساويين بيحترموش
0: الاوروبيين اقل
1: نفس النزعة الألمانية ما عملوش حساب هذول
3: النزعة الألمانية بالضبط.
0: المساكين الساعة 12 بالليل هن
1: العراق
0: أمام فرنسا
1: العراق مع فرنسا الساعة 12 والله لعبة هاي والله لعبة.
3: أنا ما أعتقدش يكون في جواب للعراق أمام فرنسا. فرنسا فريق اللي دكة الاحتياط أحسن الموجودة في
1: اللي بدي أحكي زي نزلوا البدلاء بيجيبوا كمان المفروض يجيبوا فوز
3: مضبوط، انا بتاعت منتخب فرنسا هو المهيئ الوحيد او الحاضر لانه يصل للمراحل النهائيه بالمونديال هذا.
1: لكل الليل الجاي زاهي من نص الليل وطالع يعني مصطفى، كل مباريات غريبه الاطوار، النرويج مع السنغال، فريقين هذول بسميهم دبابتين راح يضربوا ببعض، الاردن والجزائر ديربي.

0: بيتخيل بكره الساعه 6 صباحا البرتغال مع اوزبكستان، البرتغال مع حتى الان يعني ها اوزبكستان شوي رغم خسارتها فاجات نوعا ما، في عندنا كره قدم اوزبكستان تصور انه تكون مفاجاه بهاي المباراه والبرتغال تخسرها واخر
1: نبيل.
0: مباراه انجلترا مع غانا.
1: انا انت بتعرف موقفي في كل ما يتعلق بالكره الاسيويه.
0: انا مصطفى هذا لا يمكن يكون موقف، يعني هذا مش موقف عمليا. الكره الاسيويه تطورت يا مصطفى وتقدمت كثير
1: برايي انها تقدمت بشكل خاص في اليابان وكوريا، ما عدا ذلك اغلب الدول الاسيويه كره القدم فيها لا تزال بعيده عن الافريقيه والاوروبيه والجنوب الامريكيه.
0: واضح هذا معك انا بهذا الموضوع مزبوط. انا بس هاي المنتخبات اللي وصلت لهناك على الاقل عندها ايش تعرض، عندها ايش تقدم، يعني ما نستهتر فيها يا اخي.
2: أنا بهذه المباراة بالأردن والجزائر راح تعطي فرصة لواحد من الفريقين يمرق للمرحلة الـ32.
0: مهم جدا.
2: أنا بهذه مهم جدا. أي فوز للفريقين بهذه راح يأثر له إيجابي للوصول للمرحلة 32.
1: ولما بتقول أي فوز للفريقين مين بترجح؟
0: أها هون السؤال.
2: بين العراق وبين الجزائر والأردن؟
1: لا فكرك أعطيك
0: الدرب العربي.
1: الدرب العربي. أعطيك الهويني فرنسا والعراق؟ لا. الجزائر الأردن.
2: هو الجزائر والأردن أنا بتأدب كفة الميزان أبرشح الأردن لأنه عندي معنويات عالية جدا وعندي اللاعبين سريعين وعندي خطة اللعب مرتبة. أنا بتأدي الفوز راح يكون لصالحهم إذا هني بيقدروا يجيبوا الحماس والقوة على المباراة هاي.
1: نبيل.
2: المهم جدا انه ينتقل للمرحله الجايه وهذا الشيء ثلاث نقاط هي ولاهن مهمات جدا للاردن.
1: نبيل.
0: ما مش عارف مصطفى ديربي عربي الاردن تستهونوش بجمع بالاردن زي شايف 1-1 بس بكون غريب يعني اذا طلعت النتيجه 1-1 المفروض المنطق بقول مع انه فيش منطق بكره القدم انه الجزائر تفوز. مش معقول يا اخي عندها النجوم اللي بيلعبوا في اوروبا وما يفوزوش على الاردن. مع احترامنا للاردن مع الاردن بفاجئ يعني انا اميل للتعادل يعني انا منطقي 45-50% كمان للتعادل مش غريب بس انا المفروض انا المنطق ومع انه لا منطق انه الجزائر افضل.
1: انا بدي اروح مع المنطق جاز. انا بدي اروح مع المنطق. الجزائر مع تجربه مونديالية طويله جدا بنذكر انجازاتها ب 88 وبال 2014 الجزائر فريق عنده تجربه كبيره وبرايي الصفعة أمام الأرجنتين ستؤدي إلى
0: الأردن مهزوز مصطفى والحارس كمان عنده مشكلة الحارس
1: الحارس يعني أيضا مهزوز أيضا الحارس مهزوز أبو ليلى
0: ضعيف وما تصورش أنه كسب ثقة والصحافة انتقدته والكل انتقده كيف بده بأي مظهر بده يظهر الليلة أو بكرة أنا مش عارف الصباح أنا ما بعرف
1: والسنغال
0: بغروش يغيروه يعني كمان بغروش يغيروه بهاي السرعة يعني
1: لا بتغيره أنت يعني بتنهي ثقته للآخر
0: اكيد بدنا هو معنه كبير بالسن يعني وباخر الكارير تبعته بس على الاقل يعني بدك تحترمه لاعب منتخب هذا مش هوين
1: على فكره الحارس الايراني كان ممتاز امام بلجيكا
0: جدا رائع جدا بالفعل بلجيك انا حتى الان يعني اذا بقول في خيبه البلجيك توقعت اكثر يا اخي سجلوا اهداف اكثر
1: بشكل عام وضع حراس المرمى مستوى حراس المرمى منيح يعني
0: خاصة المنتخبات الصغيرة هاي
1: كوريساو كاب فيردي حراس مرمى مع أداءات جيدة
2: أنا بتأدي لو الجيل تبع حراس المرمى هو أصغر شوية أنا بتأدي السوق راح يكون لصالحهم لأوروبا لفرق كبيرة أنا بتأدي عم بورجونا الصورة إنه واقعية جدا إنه الحراس المرمى في الدول النامية ممكن تنتج نجوم وهذا الشيء اللي عم بيصير من ناحية حراس مرمى يعني تبع إيران امبارح أنا عجبني كتير
1: كان ممتاز
2: بلياقته بالطبات العالي اللي كان يطلع لها بردة الفعل تبعته بالضربات اللي كانت تتوجه لإله أنا بتأدي حراس مرمى على مستوى عالي جدا.
1: بجملة أخيرة عن إسبانيا زميل نبيل إسبانيا مع يمال فريق آخر
0: مش بس مع يمال آخر صحيح مع الكل الفريق رائع جدا لعب وسط دفاع حارس مرمى أوراسابال دائما بيفاجئ في الدوري وبيفاجئ بالمنتخب لاعب سوسيداد هو كرأس حرب اليوم واضح وصريح كاد أن يسجل 3 أهداف إسبانيا بخير رغم النتيجة الأولى اللي كانت 0-0 الحظ حال دوننا تفوز
1: أنا إسبانيا. أشكركما المدرب زاهي أرملي زميل نبيل سلامي شكرا لكما نتمنى مونديال أو كما تكملت مونديال ممتع وأذكركم بتطبيق إذاعة الشمس دائما كونوا هناك. ونحن بهذا نطوي ساعة

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان.
10: احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
8: انا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
12: الشمس دائما.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أصيب طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام واحد بحالة خطيرة عقب سقوطه عن طاولة داخل منزله في بلدة حريش. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للرضيع ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جوي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأفيد بأن الاستهداف نفذ في شارع مكتظ بالسكان فيما لم تتضح بعد هوية المستهدفين. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن انتشال 13 جثمانا من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ومرجعيون جنوب لبنان، وبحسب وزارة الصحة اللبنانية ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار الماضي إلى 4106 ضحايا وما يزيد عن 12,000 من الإصابات. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من قلعة شقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، وذلك خلافا لبنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران التي تنص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأضاف كاتس إن قلعة شقيف تعد جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان. كشفت صحيفة هارس نقلا عن مصدر إسرائيلي أن وفدين من إسرائيل ولبنان سيبحثان خلال محادثات تعقد هذا الأسبوع آلية نقل مسؤولية عدد من المناطق إلى الجيش اللبناني ضمن ترتيبات أمنية تجري بوساطة أمريكية. وبحسب المصدر سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ انسحاب جزئي من الخط الأصفر فيما سيتولى الجيش اللبناني إدارة هذه المناطق تحت رقابة أمريكية مكثفة، كما سيتحمل مسؤولية مناطق أخرى لا تقطع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. رحبت الخارجية السويسرية بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وإيران، وأكدت سويسرا أنها ستبقى على استعداد تام لدعم عملية المفاوضات بين الجانبين. بدورها أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، وجاء في بيان الصين أنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات. يعم اليوم إضراب شامل في بلدة بيت أمر شمال الخليل يشمل كافة مناحي الحياة. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى عيسى عوض والطفل رضا عوض برصاص الجيش الإسرائيلي قرب البلدة شمال الخليل. من جانبها أفاد التقارير الإسرائيلية أن إطلاق النار جاء بعد إلقاء زجاجة حارقة باتجاه مركبات للمستوطنين. تتواصل عملية الهدم في بلدة كفر عقب شمال القدس، وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم منطقة المطار وشرعت بإخلاء مباني سكنية تمهيدا لهدمها وسط تنكيل بالسكان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. تحياتنا لكم جميعا بحلقة جديدة لليوم من بيت العائلة على الشمس. أنتم على الموجتين 98.1 و 101 FM. كيفكن اليوم؟ كيفكن هيك بعد نهاية أسبوع؟ بداية أسبوع جديدة إن شاء الله يا رب تكون بداية موفقة للجميع، ورايقة وناجحة وسالمة وآمنة واللي بتكون إياه. اليوم 22 يونيو لعام 2026، ساعتنا 11:06. امبارح احتفل العالم كله، مش كله طبعا، احتفل العالم ب 21 يونيو بعيد الأب بكتير من الدول، هتنقول باعتباره طبعا هيك مناسبة لتكريم الأباء وتقدير دورهم ببناء الأسرة ودعم الأبناء، لأنه الاحتفال طبعا اللي برجع وبقوله أنه بيختلف من دولة لتانية من حيث التاريخ، من حيث العادات ومن حيث التقاليد. هلأ فكرة عيد الأب بترجع للولايات المتحدة الأمريكية بمطلع القرن العشرين، لما اقترحت الأمريكية سونورا سمارت تخصيص يوم لتكريم الأباء طبعا تقديرا لوالدها اللي ربى أبنائه الستة بمفرده بعد وفاة زوجته. وأقيم أول احتفال رسمي بعيد الأب عام 1910، وبعد هيك صارت مناسبة سنوية، وكتير دول اعتمدت الثالث من شهر يونيو للاحتفال فيه، واللي بيوافق طبعا هيدا العام يوم 21 يونيو ببعض الدول. أما معظم الدول العربية بيحتفل فيه ب 21 يونيو بالتزامن طبعا مع بداية فصل الصيف، رغم أنه منا عطلة رسمية. طبعا بتعرفوا انه الاب هيك حظي بمكان كبير بكتير دول، وخاصه كمان عند المصريين القدماء، لانه كان ينظر له باعتباره عماد الاسره والمسؤول الاول عن تربيتها وحمايتها، فكان يمثل رمز الحكمه والخبره والقدوه للابناء. فاولت الحضاره المصريه القديمه اهتمام بالغ بالعلاقات الاسريه، وشفناها ظهرت بالنقوش اللي تبرز دور الأب بتعليم أبنائه وتوجيههم وإعدادهم لتحمل المسؤولية. فكان الأب مسؤول عن تعليم الأبناء المهن والحرف المختلفة، عن غرس القيم الأخلاقية والدينية، عن توفير طبعا الرعاية والحماية لأفراد الأسرة، ونقل الخبرات والتقليد عبر والتقاليد عبر الأجيال. فالأب يعني رمز، هو رمز الاستقرار عبر العصور، ورغم تغير الأزمنة وتطور المجتمعات بضل دور الأب ثابت باعتباره أحد أهم أركان الأسرة، لأنه هو المفروض يكون السند والداعم والمربي وصاحب الدور المحوري ببناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ببناء مجتمع كامل. فهيك بيجي الاحتفال بهيدا النهار، يعني بعيد الأب كل سنة، كتذكير بأهمية تقدير جهود الأباء. ربنا يخلي كل الأباء، كل عام والأباء جميعا بألف خير.

هلا بيتي العيلة، تعال نذكركم هيك ونحطكم بأجواءنا لليوم عن شو رح نحكي. مواضيع كتير هيك مهمة رح تكون بانتظاركم اليوم. بدنا نحكي عن هيك أوقات بتعرفوا بتمر الأيام وننسى ومننسى إنه لازم نشعر بكل دقيقة من حياتنا. يمكن بتمرق أيام وبيمرق شهور ونحنا منحس إنه نحنا منا مناح وما عم نشعر بشي، وبيمرق الوقت ومنا شعرين بأي شيء. فبدنا نشوف ليش عم بيصير هيك فينا، شو الأسباب. بدنا نحكي كمان على موضوع مهم كتير، موضوع بخص أطفالنا ومراهقينا. بريطانيا كمان انضمت لكتير دول اللي كمان هيك حضرت وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام. كمان بدنا نحكي على هيدا الموضوع لأهميته. بدنا كمان نسلط الضوء على طبعا فندق بنابلس اللي حصل على شهادة النجمة الخامسة لحتى يصير واحد من فنادق قليلة بفلسطين مصنفة ضمن فئة الخمس نجوم. وأيضا موضوع هام جدا رح نحكي كمان عن تكريم المربي والزميل ومقدم برنامج احنا والشمس جيران، الزميل فهمي فرح، أيضا بخلال حلقتنا لليوم.

0: يلا سنطلع على فكرة هيد الأغنية لديانا حداد جديدة حلوة حلوة حبيتها على فكرة عودة موفقة للفنانة ديانا حداد. طيب تعال نروح لفاصل بريك قصير وبعد البريك أكيد سنواصل مشوار بيت العيلة على الشمس.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل. مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: مسافرين مصيفين
9: بس مع مغارين.
8: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة اليونان سينا
9: فيها
8: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
10: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
11: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
12: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
10: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
13: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان. كرميل المنطقة الصناعية شارعها حاروشة 38. شانغان
14: الشمس دائما.
15: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
16: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: في طبعا حلقة اليوم من بيت العائلة. هيك لما منشوف هيك في تلتقي الأصالة بالوفاء وفي مبادرات تليق بقمامنا الثقافية والتربوية بلفتة اللي بتحمل كتير من معاني العرفان. قامت اللجنة الشعبية بالناصرة بتكريم شخصية تركت بصمة لا تمحى بوعينا وهويتنا، المربي الجليل والإعلام القدير الأستاذ فهمي فرح صاحب الصوت الدافئ اللي رفقنا لسنوات ببرنامج إحنا والشمس جيراننا. تعا هيك نوقف شوي على تفاصيل هذا التكريم. يسعدني جدا أن أستضيف ابتسام جردات، كاتبة وموجهة مجموعات وعضو في اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ ابتسام، تحياتي.
1: أهلا وسهلا فيك رانيا، صباح الخير، شو الأخبار؟
0: صباح النور، صباح الفل، ويعطيكم ألف عافية. يعني بوركتم على هيك خطوة رائعة جدا. بداية يعني دائما الناصرة هي ولادة ومحتفية بأبنائها
1: طبعا،
0: ولكن لكل تكريم في حكاية. بس هيت نحكي شوي بداية عن اللجنة الشعبية وتكريم المربي والأستاذ والإعلامي اللي جدا نفخر به الأستاذ فهمي
1: طبعاً
0: فرح
1: طبعاً.
0: شو الرسالة اللي أردتم إيصالها من خلال هذه اللفتة؟
1: أول إشي يسعد أوقاتكم.
0: أهلا.
1: طبعاً أنت عرفتي عني، أنا عضو في اللجنة الشعبية.
0: نعم.
1: صراحة يتم تكريم للشخصيات اللي تركت أثر وقامت بنشاط اجتماعي كمان ترك أثر في أهل الناصري. والأستاذ فهم فرح من الناس اللي تركت هذا الأثر، وإن كان في التدريس وإن كان في الإعلام. فهي في طريقة معينة، استراتيجية معينة اللي بتستعملها واللي بتمشي عليها اللجنة الشعبية لاختيار الشخصية. طبعا الاقتراح دائما بتم من الأعضاء. أي عضو له حق إنه يقترح شخصية معينة بشوف إنها تستحق التكريم، واللجنة الإدارية بتبحث بالموضوع، وإذا كان عدد أكثر من واحد يعني المرشحين فحسب الأكثرية منكرم. وطبعا الاسم الثاني له دور بالشهر اللي بعده. احنا كل شهر منكرم حدا ترك أثر في بلدة الناصرة أو عمل عمل للناصرة لا ينسى. حتى في عنا يعني شخصية اللي كانت تشتغل فترة من عمال النظافة، يعني اللي هو يعني 3 أشهر ما تقاضى راتبه وعمل بنفس المجال للناصر لأنه بحب الناصر وأهل الناصر بدون راتب، يعني ظل مستمر بالعمل. بفكر يعني اسمه أبو مصطفى أبو دبوس. الناصر بتكرم أهلها اللي كل ياتين بحاولوا يرفعوا من كل قيمها ويساعدوا كل أهلها حتى يساعدوا كل البنية تبعتها.
0: نعم.
1: وإحنا معنا هذا الدرب إن شاء الله.
0: صحيح إن شاء الله. يعني كيف اليوم قدرت توازن اللجنة باحتفائها بين فهمي فرح المربي الملتزم اللي هيك غرس القيم بنفوس الطلاب، وبين فهمي فرح الإعلامي اللي دخل لكل بيت فلسطيني وعربي عبر برنامج إحنا والشمس جيران؟ أيهما برأيك كان حاضر أكثر بوجدان الحضور أثناء التكريم؟
1: والله يعني الشغلتين الموجودات عند الأستاذ فهمي يستحقوا التكريم. يعني هو ما حدا بقدر ينكر أي عمل من اللي قام فيه بالبلد. يعني هو إنسان مرموق معروف راقي، يعني إله بصمة. يعني أنا لما شفت تكريم فهمي فرح أنا كان كمان لي لقاء عندكم على راديو الشمس سابقا معه، فكثير فرحت وحبيت أني أكون مشاركة. فهو شخصية بفكر تركز الشيء على كل أعماله ومش على بند واحد.
0: صحيح.
1: فمع أنه هو تم يعني اختياره يمكن من قبل اللجنة الإدارية، وإحنا في عنا كمان لجنة مراقبة للجنة الإدارية. بس أكيد يعني هو شافوا أنه حدا كثير بيستحق التكريم.
0: خدينا شوي هيك ست ابتسام نحن والمستمعين هيك للحفل، لكواليس الحفل. كيف كان التفاعل، الحضور؟ في لحظة أو كلمة مؤثرة قيلت خلال التكريم يعني للأستاذ فهمي وكلمة إلى هنالك؟
1: طبعا احنا زرنا في البيت حوالي 10 أشخاص.
0: نعم.
1: طبعا نساء ورجال. قدمنا له درع، باقة ورد، كلمة جميلة جدا يستحق انه يسمعها. كان استقباله كثير كثير رائع هو وزوجته. كانت قاعدة

0: كثير حلوة قريبة من القلب. طبعا احنا كنا من كل الشرائح، من كل الطوائف، من كل المجالات، يعني ما يعني احنا العشرة منتخبين من اللجنة الإدارية اللي هي طبعا انت بتعرف اللجنة الشعبية بتضم كل شرائح الناصرة بطوائفها، يعني لا هي محزبة ولا هي تابعة لأي حزب سياسي، فكل اللي كانوا من كل المجالات. يعني
1: بدي احكي معك كمان شوي عن دور اللجنة الشعبية بهيك في كل موضوع قضايا المواطنين. ونحن بنعرف انه هي هيئة مجتمعية غير حزبية تعزز الانتماء للمدينة والروابط المجتمعية، بس قبل يعني لا شك انه نحن عم نعيش ست ابتسام بخضم تحديات مجتمعية مركبة، وقديش نحن يعني كم نحن بحاجة او بأمس الحاجة لنماذج مثل الاستاذ فهمي فرح لحتى يكونوا منارة لهيدا لجيل الجيل اللي نحن موجودين، بقول للأجيال اللي بعدها
0: القادمة.
1: نعم. فهيك بكلمة شو ممكن توصف هذا الشيء؟ وبدي ارجع اسألك عن دور اللجنة الشعبية.
0: بدك اوصف
1: طبعا يعني... الأستاذ فهمي فرح يعني قديش ممكن نحكي عنه؟ طبعا قليل بيكون عليه.
0: شوفي احنا اننا يعني اذا بدنا ننظر لشخصيه سامي فرح، هي مش شخصيه يعني تقليديه، يعني مش كل يوم عم بتلاقي هيك حدا زي سامي فرح. حتى في هدوء وفي ردود، وانا كثير بهتم لطريقه ارسال الناس لرسائلها الكلاميه، يعني هو عنده ما شاء الله طريقه تعامل وسلوك في التكلم أو أسلوب كلامي يعني فيه هندسي معين. فهو إنسان ممكن يكون مؤثر بكل المجالات، يعني حتى لو أعطيتيه رسالة يوصلها فهي بتوصل بطريقة مختلفة عن حدا آخر غيره. ففهمي فرح يعني يمكن أنا أعجز عن وصفه، لكنه إنسان يعني نتمنى يكون في عنا العديد فهمي فرح، أو أنه يصير في عنا تكاثر لشخصية فهمي فرح في مجتمعنا. قد ما بدي أوصل الشيء أعطي حقه، لكن
1: نحن من هون طبعا من بارك له ومن هيك جدا فخورين فيه ومن حي ونوجه له تحية. وبعد شوي أكيد رح نسمع هيك يعني كلمة منه، بس بدي أسألك هيك قبل ما ننهي اللقاء عن دور اللجنة الشعبية بالناصرة، وخاصة بهيدي المرحلة بالذات، يعني قديش هيدي الجميع عم بتساهم بتعزيز السلم الأهلي، الحفاظ على الهوية، تقديم قدوة حية لجيل الشباب اللي عم بدور عن بوصلة هيك وسط كل هيدي الضوضاء الرقمية والاجتماعية.
0: شوفي رانيا، احنا بالمجتمع اليوم بالناصر بالذات تحديدا بحاجة كثير للجنة الشعبية. يعني الفكرة هاي اللي انطرحت واللي بعد ما انطرحت صارت شيء على أرض الواقع فعال، هي فكرة كثير بناءة وبتساعد، وهي تربط بين أهالي المدينة واللجنة المعينة. فالناس أكيد في إلها متطلباتها وإلها الأمور اللي بتحبها والأمور اللي ما بتحبها، فمليش يكون في تواصل ومراقبة للجنة المعينة شو الأعمال اللي بتكون فيها. غير أنه إحنا في البلد اليوم يعني منحتاج كثير حدا يوصل صوتنا، حدا يأخذ بإيدنا. كل البلد مش واحد واثنين، حتى إحنا عنا أعضاء اللي هن أصلهم من الناصر وساكنين في خارج البلاد، وفي عنا أعضاء اللي سكنوا في الناصر وهن بالأصل مش من هون. كلنا منضمين معانا، يعني كلنا منحاول أنه نساهم ونوجد يعني حلول لكل المشاكل اللي بتمر فيها الناصرة. ومن آخر الأعمال اللي شفت عم بقوموا فيها يعني أنه إقامة لجان في الأحياء، يعني كل حي يكون له لجنة معينة كمان تمثل في اللجنة الشعبية. غير أنه كمان في فكرة حلوة للمونديال، بفكر هي مفاجأة رح تكون إن شاء الله أنها تتم على أرض الواقع. يعني فاللجنة الشعبية كثير تربط ويعني بين أهل الناصرة وبين اللجنة المعينة عشان تكشف احتياجات أهل البلد وتكون متواصلة ومراقبة للجنة المعينة.
1: كل الشكر لك سيدة ابتسام جردات، طبعا العضو في اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة، على هذه المداخلة الراقية، وتحية طبعا إجلال نرسلها من خلالك كمان من خلال هذا الأثير إلى المربي والأستاذ القدير فهمي فرح. طبعا إحنا والشمس جيران، مش مجرد اسم لبرنامج بل هو بعده هيك هو فلسفة حياة، بتذكرنا بأنه نفتح هيك نوافذنا دائما للأمل والوفاء والنور. شكرا لإليك، وخلينا هلأ بهذه اللحظة نستمع لكلمة من الأستاذ فهمي فرح. شكرا لك،
0: العفو، تحياتي للأستاذ فهمي.
1: شكرا، تحياتي
0: لكل اللجنة الشعبية.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء، تحياتي.
2: واسمحوا لي أن أقدم كلمة شكر وتقدير وعرفان بأرقى كلمات الشكر إلى اللجنة الشعبية النصروية، اللجنة اللي عم بتقوم في زيارات من أجل الانتماء للبلد، تحياتي لهم. وبأرقى كلمات الشكر والثناء التي يعجز فيها اللسان عن الكلام، فلا كلام شكر يوفيكم حقكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تحية إلى الأحبة اللي قاموا بزيارتي في البيت وقدموا لي تقديرا وشكرا لانتمائهم وعملهم. خليني أذكر أسميهم بكل محبة: إيهاب قردحجي، عصام سروجي، قاسم خليلي، إلي علامي، جهاد أبو أحمد، محمد شحادي، والدكتور فراس شموت، والأستاذ سعيد بكرني، السيدة وفيقة فطاير، والسيدة ابتسام جرادات، والسيدة أماني أبو راس. تحية لكم، وآمل أن أكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تتوفقوا في إعادة دائما الانتماء والمحبة إلى المدينة، مدينة السلام، مدينة الناصرة. صباح الخير ويعطيكم العافية، شكرا لكم من القلب.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندل بويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندل بويم، متخصصون بالنوم المريح. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط
7: طبعا، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

واو شعرها بيطير على خدي حرير. تعرف هاي الغنية أساساً لرامي عياش من 20 سنة، بس تعرفوا إنه أعيد توزيعها هلأ عن جديد

فكرة هيك أعيد توزيعها مع الموزع داني حلو، شفناها هيك بروح موسيقية جديدة جمعت هيك بين الطابع الأصلي للحن ومع إضافة هيك بصمة للإيقاعات المعاصرة، طبعا من دون المساس بالهوية الفنية، وكمان تم تصويرها بشكل جديد وطرحها عبر يوتيوب والمنصات الرقمية. ليش تم إعادة أو قرار إعادة طرح هيدي الأغنية؟ ليش؟ لأنه إجا هيدا القرار طبعا بعد ما كان في تفاعل كتير كبير مع موجة الانتشار الجديدة اللي حققتها بين الجمهور، سواء من اللي ارتبطوا فيها منذ سنوات أو من الجيل الجديد اللي بلش يتداولها ويستمع لإلها عن جديد. فشفناه كمان هيك عبر عن سعادته رامي عبر صفحته على الانستغرام بعودة الأغنية لاهتمام الجمهور بعد أكثر من عقدين على إصدارها، وقال بعد أكثر من 20 سنة خدي حرير رجعت تتصدر الترند، ولهيدا السبب قررت أقدم لكم إياها هدية من جديد لكم ولكل اللي عم بيكشفوها ويسمعوها لأول مرة. رائع رائع رائع جدا جدا حلوة. يلا تعال رح نكمل مع فكرة برنامجنا لليوم، نوصل لفكرة جديدة.

0: اوكي اهلا وسهلا فيكم عن جديد، يسعد اوقاتكم مستمعينا ومستمعاتنا كل اللي انضموا لنا ايضا بهيدي الاوقات. خلينا اول شيء بدايه هيك ومن قلب نابلس، اليوم هيك عم نشوف الفخامه والعالميه، وصلنا للفخامه والعالميه. الكل بيعرف نابلس، يمكن بتطيب اهلها بتاريخها بكنفتها، بس اليوم نابلس عم تلمع بنجم جديده بالسماء السياحيه. فندق فيينا بالمدينة حصل رسميا على شهادة النجمة الخامسة عشان ينضم لقائمة النخبة ويصير واحد من فنادق قليلة جدا بفلسطين اللي تصنف ضمن فئة الخمس نجوم. طبعا هيدي الخطوة مش بس بتكبر القلب، إنما هي هيك بتعكس إصرار وإرادة بلد حابب يعيش وحابب يبني مستقبل ويستقبل وينافس بأعلى المستويات الفندقية. حول هيدا الموضوع اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بمالك فندق فيينا بنابلس حسام قرش. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام. مرحبا.
1: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك أستاذ رانيا، ويسعد صباحك وصباح راديو شمس وصباح مستمعين راديو شمس بجميع أنحاء الوطن الحبيب.
0: شكرا وأهلا وسهلا فيك، وطبعا منبارك لكم. يعني بداية هيك النجمة الخامسة، يعني مش شي عادي ومش شي سهل كل موضوع الخمس نجوم. يعني الموضوع أفكر مش مجرد ديكور أو غرف واسعة، إنما الحصول على التصنيف الخمس نجوم في ظل هذه التحديات خاصة، هيدا إنجاز استثنائي، يعني بدل على معايير كتير كبيرة. أستاذ حسام حطنا بالصورة.
1: أول شيء الله يبارك فيكي، وهذا من طيب أصلكم، وأنا بتشرف وبكبر إن اليوم معكم ضمن إذاعة راديو شمس.
0: شكرا.
1: اليوم مبروك لنابلس، مبروك للوطن الحبيب. نابلس بتستاهل أكثر من تكون أول أوتيل خمس نجوم. لازم فعلا. نابلس دائما كل نجوم السماء مهما طلعنا فيهم هي قليلة على محافظتنا الحبيبة.
0: نعم.
1: طبعا اليوم الفئة السياحية المستهدفة من أهلنا من الداخل، اللي أنتوا أهلنا اللي بنكبر وبنتشرف فيكم وبنحاول نقدم لكم أفضل أنواع الضيافة والخدمة. الخمس نجوم اللي أخذناها ما رح تكون هي عبارة عن شهادة أو تتويج أو تدشين حجري تعلق باب الفندق، إنما هي راح تكون أداء لأعلى أنواع الخدمة اللي تليق بأهلنا وأحبتنا اللي بيجي بزوروا بنوروا هذه المدينة بين أهلهم وناسهم. طبعا معايير التصنيف هي معايير عالمية جدا، بتدخل بأدق التفاصيل من خدمات زي متابع زي كافيهات مطاعم، أنواع متعددة من الغرف، الريال سويت، السويت، الكونكتد روم، السنجل، الدبل، الأداء الخدمة اللي أهم من الديكوريشن أو الغرف، اللي هي إنك أنت بتعطي خدمة تكون بمستوى الفايف ستار فما فوق. هاد من أكل، من جودة أكل، من تعامل، من نظافة، من ترتيب. اليوم محافظة نابلس بتقول لزوارها احنا في اشي يليق فيكم، منقولكم اهلا وسهلا دائما بين اهلكم ونابلس. نابلس بلد الحضارة، نابلس بلد تاريخية ببلدتها القديمة بمناراتها اللي دائما ان شاء الله تضلها ضاوية وشاعلة. منقولكم مش بس الكنافة لإلكم، منقولكم بيوتنا كمان مفتوحة قبل أوتيلاتنا لإلكم.
0: شكرا شكرا كتير. يعني الشخص اللي جاي أستاذ حسام، الشخص اللي

0: جاي اليوم يزور نابلس وبده يزور نابلس وعم يفكر هلا يزور نابلس ويقضي ليله بالفندق عندكم، شو التجربه الاستثنائيه اليوم اللي رح يعيشها عندكم ومش حيلاقيها بمكان تاني؟
1: احنا مش بس بدنا اياه يجي انه ينام داخل الفندق، احنا بننقله بتجربه عصريه بداخل الفندق، من مناطق ترفيهيه، من كافيهات على أعلى طابق في مدينة نابلس، مطل على كل الساحل الفلسطيني ومطل على محافظة نابلس. أول مسبح طبعا بانوراما على السطح موجود داخل الفندق، برضو أنت تسبح هي بيكون عندك كل محافظة نابلس موجودة فيه. طبعا في قاعات مؤتمرات، قاعات للمناسبات الاجتماعية برضو موجودة فيه. زائد اليوم الموقع اللي موجود في الفندق موقع مميز جدا، هو بشارع رفيدي الرئيسي جنب جامعة النجاح الوطنية. طبعا في عندك أسواق، مطاعم، محلات حلويات، سوبر ماركتات ضخمة، مركز تسوق معج 24 ساعة ب24 ساعة.
0: يعني الفندق بيعطي خيار هيك للمسافر اللي بده يزور البلد القديم، الأسواق التاريخية بالنهار ويرجع يسترخي بأعلى مستويات الرفاهية بالليل عندكم.
1: طبعا احنا برضو عاملين كمان ميزة داخل الفندق، انه في عنا أشخاص مرشدين سياحيين، طبعا في مرشدين لداخل البلد القديمة بالشكل المجاني.
0: جميل.
1: بيودوك على البلد، بيشرحوا لك عن المرافق اللي موجودة داخل محافظة نابلس، من كنائس، من مساجد، من متاحف أثرية، من مراكز تسويق لإلك اللي عليه أي معلومة هو بيسعى لإلها. إحنا بهمنا اليوم الزائر يجي ينبسط بهذه البلد ويأخذ الاحتياج اللي جاي لأجله، هل كانت هي سياحة دينية أو سياحة طبية أو سياحة تسويقية.
0: نعم، يعني نبارك لكم من جديد، ألف مبروك لفندق فيينا. طبعا بلدنا بتستاهل أكتر من هيك، وبلدنا دائما بتستاهل نكون بالصدارة ونشوف نجومنا هيك عم تلمع بكل المجالات. شكرا لكم
1: حسام قرش. وأنا حابب بس أضيف بعد إذنك شغلة، أنا بشكر أهلنا طبعا اللي زارونا من الإخوان في الداخل، وعلى رأسهم كان من صحفيين وإعلاميين ورجال أعمال زي أخونا وصديقنا عبد السلام الحسن، اللي كان دائما داعم للمشاريع الاقتصادية وكان يربط بين أنه يكون في تشبك اقتصادي ما بين أهلنا في الداخل بمحافظات الوطن. واليوم إن شاء الله هو شغال على مبادرة رائعة وجميلة وكبيرة، ومبادرة ريادية مع وزارة الاقتصاد إنه نكسر كل العقبات لأهلنا في الداخل، يكون في لهم استثمارات داخل محافظات الوطن، ونأمل إنها تكون في محافظة نابلس. بتوقع هذا رح يعزز النمو الاقتصادي عندنا وعندكم ما بين شكرا. رجال أعمال من الداخل ورجال أعمال من الضفة الغربية، وإحنا نشكركم دائما على نفسكم الوطني.
0: شكرا.
1: ومهما بعدتنا زي ما بقولوا الجغرافيا، إحنا دمنا واحد وقلبنا واحد، ومن قلكم بتنوروا بأي وقت بين أهلكم وناسكم.
0: شكرا شكرا أستاذ حسام قرش مالك فندق فيينا بنابلس، ألف مبروك عن جديد. شكرا،
1: الله يبارك.
0: تحياتنا. شكرا، إلى اللقاء. تحياتنا، إلى اللقاء.

من جديد أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، أكيد كلنا انضموا لنا بهذه الأوقات، تحياتنا لكم أيضا. فاصل من الفاصل الغنائي ومن ثم بريك قصير وأيضا نشرة الأخبار على رأس الساعة، وبعدها منرجع ومنلتقي عن جديد بساعة تانية من بيت العائلة. خليكم معنا، رح نكون بمواضيع مهمة كتير كمان بالساعة التانية مثل العادة. رانيا العلم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد، إيهاب عويس، طاقم العمل لليوم.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: بيلا تشاو وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
5: أمكور
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعا، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن سائقون عرب في شركة كافيم في منطقة مودعين عليت عن إضراب احتجاجي ووقف حركة الحافلات. وأفاد عضو لجنة سائقي الحافلات أن الاحتجاج يأتي في عقاب اعتداء شرطي على سائق حافلة عربي واعتقاله بشكل مهين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن استقالته من منصبه، مؤكدا أنه سيبقى في موقعه إلى حين اكتمال عملية اختيار قيادة جديدة لحزب العمال وضمان انتقال منظم للسلطة. وأشار إلى أنه سيطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية وضع جدول زمني لعملية اختيار القيادة الجديدة، موضحا أن باب الترشيحات سيفتح في 9 تموز. دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار. واعتبر بن غفير

0: أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة إسرائيل على حد تعبيره. بحث الرئيس جوزيف عون في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، وذلك حسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية. وأضافت الرئاسة أن مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شاركا أيضا في الاتصال بين عون وفانس. عاد الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. وذكرت الوكالة أن المشاورات الفنية ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا. في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران وواشنطن حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة ستبدأ في سويسرا اليوم. وأشارت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي سيرأس الوفد الإيراني الذي يضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية. تفيد التقارير الواردة من قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جوي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفيد بأن الاستهداف نفذ في شارع مكتظ بالمرة، فيما لم تتضح بعد هوية المستهدفين. يعم اليوم إضراب شامل في بيت أمر شمال الخليل يشمل كافة مناحي الحياة. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى عيسى عوض والطفل رضا عوض برصاص الجيش الإسرائيلي قرب البلدة شمال الخليل. من جانبها، أفادت تقارير إسرائيلية أن إطلاق النار عليهما جاء بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبات للمستوطنين. حضر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة من الدعوات التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي في القطاع، معتبرا أنها تصب في خدمة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى بث الفتنة وإشعال الانقسام الداخلي. وأكد التجمع في بيان صحفي أنه سيرفع الغطاء العائلي والعشائري عن كل من يثبت تورطه في إطلاق أو ترويج هذه الدعوات.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

العالم. بعد ما حكينا هيك بالساعه الاولى عن كثير مواضيع مهمه، حكينا عن اللجنه الشعبيه بالناصري اللي قامت بتكريم المربي والزميل ومقدم برنامج احنا والشمس جيران استاذ فهمي فرح. من بعد ما حكينا كمان عن فندق فيينا بنابلس اللي حصل على شهاده النجم الخامسه. تعال ننتقل هلا بالساعه الثانيه هيك نحطكم كمان بمواضيع وقضايا لا تقل اهميه. بدنا نروح نحكي شوي عن بريطانيا اللي انضمت كمان لدول كثيره حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام. طبعا هيدا بيخدنا للحديث عن المراهقين والأطفال دون الجيل، هيدا الجيل واستعمل وسائل التواصل، هل في طرق لحمايتهم اليوم؟ موضوع آخر هيك بخص يمكن كتار كتار كتار كتار منا فعلا هيك بتمر الأيام وننسى أساسا، ننسى أن احنا عايشين، يعني لدرجة منحس حالنا هيك بالنهاية إن إحنا وين كنا، شو كنا نعمل، نحنا منشعر بشيء نحنا أساساً، يعني مع مرور الوقت عم نشعر فعلاً إن إحنا منا منيح وما عم نشعر أساساً.

فكرة بدي أقول شغلة إنه عبير نعمة هي من أجمل من غنى أغنية وحشتوني بعد وردة الجزائرية. شو هاد عن جد رائع.

0: خليني أخذكم لخبر إنه نحنا أوقات فعلياً هيك لما منوعة من النوم أول شغلة منعملها منشرب مي فعلياً هيك. بس بتعرفوا إنه شرب المي لمجرد إنكم تستيقظوا من النوم صباحاً مباشرة هيدا أكبر غلط أنتوا بتقوموا فيه. اسألوا حالكم ليش وتعقلكم أنا ليش فعلياً. لأنه عزيزي المستمع عند الاستيقاظ من النوم في 700 نوع بكتيريا بالفم بيكون, نعم 700 نوع وأكتر حتى كمان. ولما منشرب الماء عمليا بتدخل البكتيريا للجهاز الهضمي وبتسبب مشاكل عديدة مثل سوء الهضم, نفخة بعد الأكل, غازات, إمساك. لما بتاكلوا بتشعروا بالتعب والنعاس. فإذا شو لازم تعملوا لما بتوعوا من النوم؟ خدوا ماء فترة حطوا فيها معلقة صغيرة ملح ببساطة, خلطوهن وشربوهن لكن ما بتبلعوهن, تمخمضوا فيهن لمدة 10 ثواني وبعد هيك نطفوا التم. هيك عمليا بيقوم هيدا الملح بتنظيف الفم وبعدها بإمكانكن تشربوا المي وانتو هيك مطمئنين انه ما في بكتيريا رح تفوت على الجهاز الهضمي. يلا منطلع على فاصل. على فكرة هيدي المعلومة حقيقة يعني عن جد إذا هيك طلعوا عليها كتير منيح يعني. أول شيء مهم كتير عشان ما نكون واضحين, شرب المي صباحا على معدة فارغة هي شيء جدا جدا صحي والمفروض, ولكن أول شيء لازم تعملوه قبل ما تشربوا المي تنطفوا الفم, لأنه الفم بيكون محتوي يعني بيكون فيه كتير بكتيريا. بكل ساعات النوم 12 ساعة بالليل هيدي النوم بتكون فيه كتير بكتيريا بالفم, فعشان هيك لازم أول شيء تنطفوا الفم وبعد هيك تشربوا الماء. يلا فاصل من الإعلانات, بعد الفاصل نعود.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك, مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد, تديران, إلكترا, أوكس, فاميلي وغيرها, ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم, وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: آه يا إم حمادة, قهوة السيدات والسادة,
3: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد, واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر, والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط

0: أسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: على أمكور إنفرتر.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
6: مشاوي خبري ورا خبري، احكي لي وأنا أحكي له. إجت الصيفي

تعال اخذكم لموضوع مهم كتير بطبيعة الحال. هيك موضوع بدي تتخيلوا معي هيدا المشهد ببساطة. عائلة قاعدة كلها سوا بمحل بغرفة معينة، أوكي؟ الكل بتشوفوه حاضر بجسده، ولكن الأرواح والعيون بتحسوها غريبة داخل وغرقانة داخل شاشات زرقاء صغيرة. طبعا هيدا منه مشهد هيك من فيلم خيالي علمي، إنما هيدا الواقع أساسا اللي عايشينه كلنا سوا. عشان هيك هيدا الواقع هو اللي خلى بريطانيا قبل أيام قليلة، وتحديدا بمنتصف يونيو 2026، تعلن رسميا التوجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام. طبعا هيدا قرار جريء وبعرف، عشان هيك اليوم مهم كتير لقلنا نحكي عن هيدا القرار ونستضيف طبعا ضيفتنا اليوم المعالجة الزوجية والأسرية والعاملة الاجتماعية المختصة ساجدة زرعيني. أهلا وسهلا فيك أستاذة ساجدة، مرحبا. مرحبا ساجدة. أوكي، خلينا نرجع نحاول نتواصل مع ساجدة كمان مرة.

0: نروح نرحب على الهواء مباشرة كمان مرة بضيفتنا العاملة الاجتماعية المختصة والمعالجة الزوجية والأسرية ساجدة زرعيني. ساجدة مرحبا.
1: أهلا فيك وبجميع المسلمين.
0: تحياتي لإلك. هلأ سمعينك كتير منيح. يعني ست ساجدة بداية هيك بس حطيني أعطيني يعني هيدا القرار يعني أنا بقول يبدو في الظاهر هيك بطولة والحكومة البريطانية بتقول إنها تريد إعادة الأطفال للعب بالحدائق بدل إنه يكونوا قاعدين بالبيت وعيونهم على الشاشات 24 ساعة. بس تعي هيك يحكي لي بداية يعني فعليا هيك ومن الواقع شو رأيك بداية بهيدا القرار وقديش ممكن هيك قرار فعلا يكون قرار سليم؟
1: أنا بعتقد هذا القرار مش فقط سليم إنما أنقذ جيل كامل من الغرق بالإفراط بالعالم الخيالي اللي إحنا ما عندنا الإمكانيات حتى نتحكم فيه إن كنا أطفال وإن كنا قاصرين وإن كنا كبار على فكرة. فبريطانيا لما أعطت هذا القرار عملته بعد بحث أنا ملمة بالاستبيان اللي انعمل في بريطانيا في عدة مقاطعات هناك. هم باختصار ربطوا ما بين الجريمة ربطوا ما بين عدم الإنجاب اللي صار يقل جدا جدا في عدة مقاطعات كبيرة جدا شاسعة في بريطانيا وكل ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والانخفاض في مستويات الذكاء إن كان التركيز والحركة في المنطقة هناك واتضح أن السبب الأول والمباشر هو الغرق في عالم مواقع التواصل اللي هي يعني في بعض الأحيان هي مفيدة ولكن سوء استعمالها أغرق جيل كامل من الأطفال في كل ما يتعلق بالتباطؤ بالنمو العقلي والعاطفي والجسدي.
0: بس برأيك يعني مزبوط إنه القرار هو هيك بيعكس اعتراف رسمي
1: طبعاً.
0: بإنه المخاطر الإدمان الرقمي التنمر الإلكتروني المقارنات الاجتماعية أساساً المشوهة هي تفوقت على قدرة العائلات بمفردها على إنه تضبط هذا الشيء ولكنها تؤكد إنه الحظر القانوني وهل أنت بتشوف إنه الحظر القانوني وحده كافي أم إنه ما بيكفي إذا ما رافقه وعي أسري أيضاً؟
1: 100% أنا باكد على كلامك ولكن أعتقد أن الإجبار هاي المرة عن طريق قرار صارم ما جاش من العبث جاء بعد عدة محاولات لكل ما يتعلق برفع التوعية والإيجابيات نحو التواصل الاجتماعي بالواقع وليس في المواقع الافتراضي. هذا القرار يتبع خطة معمولة تدريجية لمدة 5 سنوات لأن أنا بحكي لك أنا ملمة بالإشي الأشياء اللي صارت.
0: التدريج يعني شو التدريج اللي هن مشيوا فيه يعني عم تحكي على 5 سنوات يعني خطة تدريجية تستمر لمدة 5 سنوات
1: خمس سنوات رح يكون في نتائج بعدها ورح تستخلص النتائج ورح يكون انتشار على طبعا للدول المعنية إن تتخذ منهم قدوة للأشياء اللي نعمل.
0: شو أهم الخطوات؟
1: أهم خطوتين عمل إنه نعرف نحكي مع بعض. اتضح إنه الأهل يعني هن غيبوا كأهل ككل ما يتعلق بالسلطة الوالدية ونعطى لمواقع التواصل الافتراضي دور بكتير أكبر من الأهل. اليوم بريطانيا عم بتحاول تحكي للأهالي إنك أنت بعدك الأم وأنت بعدك الأبو. أول خطط معمولة كل ما يتعلق بإرشاد الأهل ليس فقط بالمدارس إنما على مستوى البيوت رح ينعمل توعية على مستوى حاراتي هناك يعني زي مركز صغير بنفتح بحارات معينة كمثال يعني بحكوا كعين بتنعمل ومن بعد هالفكرة رح تنتشر. طبعا في كتير تمويل لهي النقطة بعد ما هن انتبهوا إنه في

0: بريطانيا عشان تعرفي كل ما يتعلق مكافحة الإجرام والتنمر الإلكتروني كلف الدولة يعني مبالغ طائلة جدا. أخذوا هاي الأموال حطوها على التثقيف، حطوها على التوعية كبناء خطة بديلة، منها حكيت محطات التوعية لإرشاد الأهل، ولكن مش إرشاد أهل إنه نجيب مرشد خارجي يعطي المحاضرة، إنما وهي فكرة ممتازة إنه الأهل نفسهم هم يكون الموجهين. يعني أنا لما بفضفض لأهل تاني عن صعوباتي مع ابني البكر وكل ما يتعلق بالحدود وإنه ابني بيسكر الغرفة لما بيكون بيلعب على الألعاب الإلكترونية، هم ما بيحكوا لبعض، ساعتها بفوت الموجه بالآخر. هم مش موجودين عشان يسمعوا محاضرات، هم جايين يحدثوا إحداث تغيير عن طريق إرجاع السلطة الأبوية والأموية للأهل عن طريق التغيير رح يكون. وهي أنا بعتقد هاي بداية رائعة كبداية، وطبعا ليش رح يتقدم كمان لكل المعالجين النفسيين اللي هناك، الممرضين والأطباء، فايتين في مشروع تدريجي يدخل كل الدوائر الحكومية. واللي فهمته أنا أنه حتى معطين تحفيز لكل موظف حكومي يستطيع أنه كمان يعني يعني القرار ينجح في بيته. يعني شوفي لوين التحفيز، إن كان بالحضانات، إن كان بالمستشفيات، إن كان بدوائر الصحة عندهم التعليمية الحاراتية، لأنه تتخذ قرار على مستوى برلمان مش على مستوى دوائر صغيرة أو مؤسسات صغيرة.
1: على مستوى حكومي. طيب يعني تعيك أنا وياك شوي كمان هيك نحكي على كل موضوع المراهقين اليوم. نحن بنعرف إنه المراهق اليوم مش لله، أنا بقول وما بعرف إذا بتوافقين الرأي، مش مش لله هيك ينخرط وينغمس في كل قضية العالم الافتراضي. أنا بقول في غياب، في فراغ معين عم بيعيشه المراهق اليوم، في غياب للأهل اليوم عن هذا المراهق، في اليوم أولويات مش عم بيكون هذا المراهق ضمن الأولويات كيف كان قبل. فأنا بقول كمان كل هيدي الأمور أعتقد، وكمان طبعا غير عن إنه النشاطات الفعاليات كتير، طب كتير تفاصيل اللي هي مهم كتير المراهق يعيشها مش عم بيعيشها اليوم.
0: أنا بدي أبلش بجملة، أولاً أتعاطف مع جميع الأهالي، أنا كمان أهل وأنا بعرف التحديات الأهل اللي بواجهوها اليوم في كل ما يتعلق بالتثقيف والتربية للأولاد، في كل ما يتعلق بالخصم الأكبر بسوء استعمال مواقع التواصل الإلكتروني. بعد أن الأهل اليوم مش هم تنازلوا عن دورهم كيف إحنا لأول وهلة منفكر، إنما لأنه الأهل نفسهم أصبحوا لا يعني في مجموعة لا بأس فيها هي نفسها مراهقة. يعني اليوم الأطفال اللي عم بيكبروا صاروا مراهقين بالبيت كمان موجودين مع أهل اللي فيه النوع من المراهقة. يعني النضوج على مستوى دور الوالدية للأسف أصبح أقل، يعني عم بشوف في كتير انبهار بالآخر أكثر من أنه ننبهر بحالنا بداخل البيوت. أعطيك مثال بسيط، الصالون البيتي ليش يستعمل؟ فقط أنه نحضر فيلم مع بعض أو نقعد كلياتنا على الكنباية كل واحد ماسك التليفون،
1: كل واحد بعالمه.
0: أنا كتير حبيت البداية كيف الافتتاحية كيف فتحت اللقاء، فعلا كلياتنا على الأغلب مدمنين للشاشة الزرقاء، ولكن إحنا ممكن نضلنا متواصلين مع العالم خارجا عن طريق الشاشة الزرقاء الصغيرة، ولكن تحديد يعني هل معقول إذا أنا تقعد بالصالون البيت ساعتين كاملات كل واحد موجود بالعالم الخاص تبعه؟ بكفي واحد بالبيت، أنا مش أقولك إنه يحمل الأجهزة ويسحبها، لا، أنا بحب الحوار، أنا شخص بآمن بالتجسير، بآمن بالحوار، بدفع نعمل فعالية من دون جهاز
1: 100%. بتعرفي كمان نحن كمان مثال. لا مش حرمان، وانا ضد قضيه انه الحرمان لا بالعكس، انا بقول كمان نحن بالنهايه كمان نحن اهل، ونحن بنقدر ندير الامور نحن كاهل من حيث طبعا ان احنا واعيين اكثر بقدر الامكان بطبيعه الحال. ولكن تعال نحكي كمان نركز على نقطه، نحن كمان كاهالي نحن كمان اوقات بنكون ملتصقين بالشاشات كل الوقت، فقديش اليوم النموذج والقدوه بيلعبوا دور بكل موضوع هذا الموضوع وهذا العلاج.
0: السيطرة الداخلية عند الإنسان بغض النظر ده هو بيلعب دور إنه أبو أو أم أو أي دور تاني أو معلم أو طبيب أو إعلامي أو السيطرة الداخلية اللي بتقرر أنا بعتقد شخصية البني آدم. أنا لما بشوف ابن عم بتطلع علي وأنا كتير وقت على الجهاز، هاي فرصة لإلي أزيح الجهاز وأقرب لإبني. إذا أنا مصرة مع ذلك إنه الآخر أهم من بيتي فأنا ما بقدر أحدث التغيير. أنا ما بحكي عن عالم مثال، أنا بحكي عن توازن. أنا كمرأة عاملة كمان أنا قريبة جدا جدا على كل مواقع التواصل، ولكن على أي مواقع تواصل؟ يعني الفرق بين البالغ والمراهق شغلات بسيطة للأسف لو أنا بس ننتبه لنا. البالغ اليوم والناضج لما هو موجود بمواقع التواصل، هو موجود على أي مواقع تواصل، اللي

0: فيها تثقيل، فيها قراءة، اللي فيها أبحاث، اللي فيها كمان أخبار العالم، اللي فيها الأخبار السياسية عندنا بالبلد، طبيعي جدا. المراهق للأسف بيتابع مين؟ المؤثرين الفارغين، المؤثرين صاحبين السلعة الرخيصة. هن ليش بيتابعوهم؟ لأنه في انبهار عالي، إنه في تسويق، إن أنا بنجح بوقت أقل. هن ضربوا معايير الأهل والمجتمع تبعنا بكل ما يتعلق بأنه إحنا لازم نكون عندنا مبادئ عشان نقدر ننجح. النجاح مش بكل ثمن، النجاح يحتاج إلى ركيزة. لكن جيل المراهق اليوم واقع بفخ النجاح السريع. وأنا بعتقد أن أتمسك بكلمتك، إذا بكونش أنا بكون قدوة لنفسي بالتوازن تبعي، وأنا شبه حتى لغتي يعني كنت بحكي مع أولادي، هي كمان مفتاح كيف ابني يقرأ المعلومات الغير دقيقة بالتواصل الاجتماعي. أحيانا كان فارغ، وممكن يكون فارغ ولكن دقيق، بس على الأقل نعرف نختار شو أنسب لي. يعني مش كل شيء بالسوق بنتسوق، ممكن نتفرج بس مش كل شيء لازم أشتري هاي المعلومات. هون دور الأهل، التنقية والفلترة إن كان بالمعلومات لإدارة الوقت. وإذا في حل أنا بعتقد جذري، فقط نعترف إنه إحنا إلنا دور اسمه أنا أبو أنا أم. ممنوع نتخلى عن أدوارنا
1: أبداً أبداً، وهيدا الأهم
0: بتاتاً. رغم كل ضغط المجتمع، رغم كل السيئات والمستنقع اللي حوالي، أنا ما زلت أم، وهذا واجب إلهي علي، ها مش واجب كان باختيار لإلي، ليس فقط.
1: فعلا فعلا، يعني الحماية أنا بقول هيك مش نبني جدران عازلة حول أولادنا، بل إنه تعال هيك نحاول نعلمهم كيف يسبحوا بهيدا البحر الرقمي من دون ما يغرقوا.
0: يعني وبنفع لما يغلطوا نكون معهم،
1: ونكون معهم بطبيعة الحال. لا أبدا أبدا أبدا، خليكم حدهم. يعني المسؤولية هي مشتركة مزبوط بين قوانين دول وعي المؤسسات، وقبل كل شيء دفء الحوار داخل الأسرة، وهيدا الأهم. شكرا جزيلا ساجدة زرعيني، عاملة اجتماعية مختصة ومعالجة زوجية وأسرية.
0: شكرا لكم جميعا،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي إلى اللقاء.

0: يلا خلينا نطلع لبريك قصير، بعد البريك أكيد نواصل المشوار مع بيت العيلة على الشمس.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.

0: يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. تشانغان.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: تاخدكم لهيدي الفكرة اللي عن جد هيك بتلامس تفاصيلنا اليومية اللي نحن أوقات ما منحس فيها. كم مرة هيك انتبهنا على حالنا إنه نحن ما عم نفكر باللحظة اليومية أو باللحظة اللي عايشينها أو إنه باليوم اللي عايشينه أو بكل شيء، نحن عم نفكر وقاعدين ننتظر بكرة، ننتظر إنه تنتهي هيدي الأزمة، إنه ننهي هيدا الموضوع، نوصل لهيدا المنصب، أو حتى ننتظر إنه تتحسن الحالة المزاجية. ظنا منا انه نحن منا بخير اليوم، فبنركض خلف ما نتمناه ايام وايام، وخلف هذا الركض للاسف بنسقط من حساباتنا اثمن ما نملك هي الان. هلا المفارقه الصادمه هون ومكمن الوجع انه مع مرور الوقت لما بنلتفت للوراء بنكتشف ان كنا بقمه عافيتنا، وانه ايامنا كانت حلوه وامنه ومليانه بالنعم، ولكن ما شعرنا فيها لانه ببساطه ما كنا حاضرين فيها. ليش بتمر علينا الأيام ومنمر على الأيام ومننسى أنه نعيش؟ ليش ما مندرك قيمة اللحظة إلا لما بتصير ماضي؟ وفعليا هيك. تعالوا نشوف ليش مع عبير عبد الحليم، معالجة نفسية مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك، مرحبا لإليك لجميع المستمعين.
0: عبير، تعي هيك نبدأ من هيدي المفارقة السيكولوجية الغريبة، ليش الإنسان بيملك هيدي القدرة العجيبة على تأجيل الحاضر؟ يعني عم بتصير وكأنه عقولنا مبرمجة على القلق من المستقبل لدرجة إنه عم ترفض الاعتراف بالأمان أو أمان اللحظة الحالية؟
1: صحيح 100%، عقلنا مبرمج دايما انه هو بده يخطط، كانه بده يخطط او يتنبأ اللي مش طاير عشان يكون يشعر بامان معين من وسيله كانه المحل تاع اني انا بدي بصراع البقاء او المحل هذا لانه يكون امن لإلي، فانا ببدا ابني كل بعيش المستقبل اكثر وبعيش الماضي اكثر، وعقلي هيك بعيش الماضي لاني انا بدي اشوف وادرك شو صار وشو كان وهيك واستدرك هيك، بعيش المستقبل عشان اني انا كاني اتنبأ بشو رح يصير واخطط كانه من محل اني انا غادر اسيطر، بس هي طبعا

0: كثير مرات بيروح لمحلات اللي فيها هيك خدعة معينة دماغ بعملنا إياها، ومش عن جد إحنا منعيش الحاضر، وهذا مشكلة، مشكلة كبيرة، لأنه إحنا
1: وين؟
0: المشكلة في إني أنا مش عم بعيش اللحظة الحالية.
1: مزبوط، وين المشكلة؟ ليش أنا مش عم بعيش هيدي اللحظة الحالية؟ ليه مش عم بعيش ومش عم شوف هيدي النعم العادية اليومية كجزء إنه أنا بخير؟
0: صح، لأنه أنا طبعاً عودت مخي على هذا المحل، وتعودنا دايماً إنه لازم نخطط ولازم نفكر ببكرة ولازم نفكر بالمستقبل ولازم نحاسب حالنا عشو صار قبل، وما منتعود بتربيتنا باليوم يوم بحياتنا إنه نعود حالنا إنه اللحظة حتى ننبسط حالياً إسا بهاي اللحظة شو في حوالينا، شو موجود. كمان أعود مخي، وهذا تعويد المايندفولنس هي طبعاً رياضة ذهنية اللي إحنا اليوم كتير منحب إنه تفوت على حياتنا، اللي أنا لحظة شوي أنتبه شوي صغيري للآن لهاي اللحظة لشوف في حوالي. مرات بنتبهش إن أنا عم بتنفس، إن أنا عم بشوف أشياء حلوة، بمشي بالشارع وأنا مش منتبه شو في حوالي، إلا ما أفقد النعمة كأنه تن أعرف واو قيمتها. إنه أنا قادر أمشي اليوم على إجري، لما بنكسر إجري بعرف قيمة شو يعني أمشي على إجري، بس ليه أنا كل يوم بتبهش إنه واو أنا بنعمة وبعيشها عن جد لما هي موجودة عندي. وهذا إشي هاي ثقافي اللي مفروض إحنا نبدأ نفوتها باليوم يوم تاعنا، هيك تكون موجودة بحضارتنا وبثقافتنا، لأنه إحنا كثير منعود أولادنا ومنعود حالنا على إنه خطط لمستقبلك وفكر شو عملت امبارح وكيف بدك تحسن
1: وعيش اليوم. بس تعرفي هاي الثقافة موجودة من زمان، يعني هاي الثقافة، يعني إذا ترجع أنت اليوم لأيام زمان كانوا عايشين، يعني كيف بيقولوا عايشين يومون، يعني يعني بيشعروا بكل شيء، كانوا مبسوطين بينبسطوا حتى بأقل شيء. اليوم أنت عندك موجودة، يعني موجود عندك كل شيء، ولكن مش قادرة تكوني سعيدة، مش قادرة تعيشي، مش قادرة تشعري انك انت بخير، لانه عم تنسي كل هيدي النعم اللي انت موجودة فيها، وفقط عم بتفكري بالشيء اللي انت اساسا مش عارفة شو رح يصير معكي.
0: 100% كأنه انا عم بفكر وبنعيش، لانه يعني كمان نقول انه حاليا الوضع اللي موجودين فيه، الضغوطات يعني الاقتصادية، الامور اللي موجودة، اذا كان الامنية بالضبط، الحياة اللي احنا عم نعيشها السريعة هاي عم بتحط لنا تحديات، بانه كل الوقت انا يلا بدي ارتب، بدي اخطط، بدي الاقي، بدي اعمل هيك، بس كانه بالضبط عم نفقد هاي النعم، عم نفقد اشي من جواتنا بالضبط، اللي هو انه لحظه في اشياء حلوه حاليا عم بتصير، فهات انتبه لها قبل ما افقدها وابدا ابكي على الاطلال. فاحنا او بنبكي على الاطلال او خايفين وقلقين من المستقبل اللي بعده ما صارش وبنعرفش اذا رح يصير. ودائما بقول انه بالاخر بتفكر بمليون فيلم وبيجي المليون وواحد، ولا مرة بيجي بالضبط الإشي اللي أنت فكرت فيه. فمنيح نخطط، بس التخطيط يختلف عن التنبؤ. التخطيط إني أخطط لأنه راح أمشي 1 2 3 من اللحظة الحالية، من إيش في حوالي إسا، من إيش أنا موجود، من الفرص اللي موجودة حوالي والعواقب اللي موجودة حوالي، ولكن إني أنا كمان بخطط للمستقبل وبعيش اللحظة. وهي طبعا شيء آخر، لأني أنا أعيش كل الوقت إنه أفلام شو بكرة وبعد بكرة واللي بعده دي يصير.
1: كيف ممكن ندرب اليوم الحواس عبير حواسنا وعقولنا على هذا، كيف ذكرتي أنت، على هذا الامتنان اللحظي؟ يعني كيف أنا ممكن أوعى صباحا وإقنع عقلي الآن إنه أنا بخير، إنه أنا منيحة، من دون انتظار شروط إضافية؟ يعني في اليوم مثلا خطوات عملية لحتى اتذكر انه انا عايشة، مش انسى انه انا عايشة.
0: فانا بدعطي هيك تمرينين. التمرين الاول من كله تقريض هيك للمستمعين،
1: تقريض
0: يعني اكون تقريض اني اكون على الارض حاليا، انتبه انا عم بروح، انتبهت لحالي ان انا رحت وسافرت ورحت وحكيت وعشت المستقبل هيك واشياء، باللحظة اللي بنتبه لحالي اني انا مش بهاي اللحظة، رجع حالي أنا هون، سكت الصبح أنا هون، شو في حوالي، بطلع إيداي، بطلع إجراي، بطلع على جسمي، بطلع على تنفسي، بطلع إني أنا بطلع حوالي هيك إنه أنا موجودة حوالي عيلتي، حوالي الأشخاص، وين بيتي، شو فيه أشياء، فهو أنا باللحظة الحالية كأني، فبطلع هيك بعيد حتى لا، يعني مرات كتير إذا أنا عم بشوف حالي إني أنا كاد هيك بقلق وعم بطلع على المستقبل، فأنا أعمل تمرين إني أطلع حوالي هيك، أعمل مسح أطلع أربع عيد خمس شغلات خمر أو خمس أربع شغلات صفر

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة

0: سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
7: الشمس دائما.
8: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن سائقون عرب في شركة كافيم في منطقة مدعين عليت عن إضراب احتجاجي ووقف حركة الحافلات في أعقاب اعتداء شرطي على سائق حافلة واعتقاله بشكل مهين. للمزيد من التفاصيل تابعوا بعد قليل برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن استقالته من منصبه قائلا إن قراره جاء استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال. وأكد ستارمر أنه سيبقى في موقعه إلى حين اكتمال عملية اختيار قيادة جديدة لحزب العمال وضمان انتقال منظم للسلطة. نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تسيطر عليها في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع. وبحسب الشبكة فإن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. من جانبه دعا وزير الأمن القومي تمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار. واعتبر بن غفير أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة إسرائيل على حد تعبيره. بحث رئيس جوزيف عون في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، وذلك حسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية. وأضافت الرئاسة أن مبعوث

0: البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري شارك أيضا في الاتصال بين عون وفانس. ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة ستبدأ في سويسرا اليوم. وأشارت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي سيرأس الوفد الإيراني الذي يضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية. أفادت تقارير في قطاع غزة بارتقاء شخصين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جوي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأفيد أن الاستهداف نفذ في شارع مكتظ بالمرة. يعم اليوم إضراب شامل في بيت أمر شمال الخليل يشمل كافة مناحي الحياة، يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء فتى وطفل برصاص الجيش. من جانبها أفادت تقارير إسرائيلية أن إطلاق النار جاء بعد إلقاء زجاجة حارقة باتجاه مركبات للمستوطنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب وحيفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محورين الاعتداءات على السائقين العرب، هذه المرة من قبل الشرطة. سائق عربي يشتكي للشرطة على سائق يهودي، ينتهي باعتقال السائق العربي ونقله إلى محطة الشرطة وبعد إهانته. سنتابع في هذا المحور، ونكون أيضا في قضية أخرى تتصدر العناوين الدولية، استقالة رئيس الحكومة البريطانية ستارمر قبل ظهر اليوم. ولكن نبدأ بالملف المحلي، يمكن أن نقول وكما تابعنا في الفترة الأخيرة سلسلة اعتداءات على سائقين عرب تحديدا في منطقة القدس، وهذا طبعا في موضوع قضية تتعلق بالاعتداءات على سائقين العرب على خلفية عنصرية، ولكن كما أشرت موضوع يرتبط باعتداء من قبل عناصر شرطة على السائقين. نستمع بداية إلى ما تم توثيقه، وسيكون هذا في منصات الشمس، وأيضا ما قاله جهاد الرجبي من يعني من لجنة السائقين في شركة كافيم.
1: اللي صار اخوي انه في شوفير كان ماشي عندنا بالخط بشكل طبيعي بشكل يومي، الخط اللي بيعمله كل يوم، كان في قدامه سياره سنتر الشارع توزيح يعني بدي اطلع، شوفير يهودي نزل بلش يسب ويغلط وقدم حبيل ومش عارف ايش ومن الحكيات، طبعا غلط عليه من السيل وتحت. قال المهم الشوفير رن على الشرطة، شوفيرنا رن على الشرطة وسكر سكر الشارع عشان ما يخلوش يهرب.

0: ان الشرطه تمسكه. فللاسف الشرطي اجى بدون ما يساله شو الموضوع. الشوفير اليهودي ابصر شو حكى له وشوش الدنيا. اجى له بلش في الشوفير اللي عندنا طريقه يمكن كل الناس شافتها كيف على الفيديوهات، كيف بيحكي معاه باسلوب مش حضاري نهائيا، اسلوب في عنصريه. يعني احنا الشرطه بنعتبرها ظاهر لنا للشوفيريه بصفتنا احنا عفيد سبور عمال مواصلات عامه، فالمفروض انه الشرطه تكون بحميتنا مش تكون ضدنا. فللاسف هذا اللي صار. طبعا مزع له قميصه، بطحه على الارض بشكل مهين، رفع عليه الفرد الكهرباء وفقدوا له الشرطه، ولحد هلا هو موجود.
1: يعني الشوفير العربي اللي هو تعرض بالاعتداء اصبح الان هو المعتقل وبعده موجود رهن الاعتقال.
0: بالضبط هذا اللي صار.
1: احنا عن اي منطقه عم نحكي اخ جهاد؟ لمن
0: مدعين عليه.
1: وانتم بتشتغلوا هناك هذا الخط يعني بشكل دائم، والشوفير اللي صار معه الاحتكاك هذا يعني من نفس الشركه ولا من شركه تانية؟
0: لا من نفس الشركه، يعني خطوط داخليه.
1: يعني انتم السائقين اثنين من نفس الشركه وصار بيناتهم هذا الاحتكال؟
0: لا، السائق الثاني مش من نفس الشركه، طبعا السائق الثاني بسبرنتر خاص يعني.
1: من شركه خاصه يعني وصارت. تمام. طيب وشو مع اداره الشركه عندكم؟ قديش هي وماخذ دور؟ يعني اسا زميلك معتقل.
0: الشركه بعتوا الكبات تاع الشركه، واحنا بصفتنا يعني بالصدرات الاميه ارسلنا بعثنا المحاميين. احنا كنا بمتابعه الموضوع من قبل محامين الاستدروت ومحامين الشركه، ولحد هلا يعني عمالنا بنستنى نشوف الرد من الشرطه انه لازم يطلعوا باقرب وقت.
1: طيب زميلك معتقل، يعني شو تهمته؟ شو مخالفته؟ ايش الادعاء؟
0: بيتهموه انه تكفات شوتر، ضرب شرطي، مع انه بالفيديوهات واضح جدا انه هو الشرطي اللي اعتدى على السائق. والشوفير يعني نهائيا ما مد ايده عليه.
1: نعم. وعادة بيكون في، احنا بنعرف تحدثنا معك ومع اخرين، بصير عليكم اعتداءات على خلفيه عنصريه.
0: طبعا احنا بخلال الاسبوعين هذول في عندنا 4 اعتداءات على شوفيريه بنفس المنطقه. في نفس المنطقه يعني.
1: والشرطه بتتعامل معها بجديه ولا
0: الشرطة كيف؟ الشرطه في تقاعس كبير جدا من الشرطه.
1: طبعا كل اللي اعتدوا عليهم شوفيريه عرب.
0: أكيد طبعا.
1: وأنت شو قررتوا تعملوا بعد اللي صار اليوم؟
0: الشفرية هايهم لحالهم قرروا أنه يسووا إضراب، هاي كل الشفرية موجودين بالموقف الرئيسي وما حدا راضي يطلع غير يطلع الشفير من السجن.
1: وأنتوا الشركة بتشتغلوا على خطوط وين؟ بس منطقة القدس ولا بمختلف أنحاء البلاد؟
0: القدس، بدبرك، أشدود، بيت شمش، في كل تقريبا.
1: نعم. والأغلب طبعا سائقين عرب.
0: 90%. نعم صحيح.
1: طيب وزميلك لحد الآن بعده بالمحطة الشرطة؟
0: موجود بس الشرطة. صحيح.
1: والشركة اهتمت تبعت له محامي؟ اهتمت بموضوعه ولا
0: بعد الاستدروت لوميت وبعت المحاميين تعونه والسيكتور تاع الاستدروت نفسه يعني راح على الشرطة وبعت له رخصة للشوفير انه كيف يحكي مع
1: إذن هذا ما حصل في منطقة القدس، اعتداء الشرطة كما تقول نقابة السائقين العرب. واستمعنا إلى جهاد الرجبي في حديث إذاعة الشمس، هو يعني يتابع هذا الموضوع، والسائق حتى إجراء اللقاء كان رهن الاعتقال، علما أنه اشتكى على سائق يهودي في شركة سفريات خاصة، ولكن هذا ما حصل للأسف الشديد. وكما ذكرنا واستمعنا سلسلة اعتداءات على سائقين عرب، وهذا المشهد أصبح مشهد عادي للأسف الشديد خاصة في منطقة القدس. الآن إلى محور آخر مغاير تماما ينقلنا إلى الساحة السياسية الدولية وتحديدا في بريطانيا. وحسب التوقعات رئيس الحكومة ستارمر استقال اليوم من منصبه. نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه وكذلك التقرير التالي.
2: I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
3: في حدث هز المشهد السياسي البريطاني، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته.

0: سقطه من منصبه، منهيا بذلك ولاية دامت أقل من عامين منذ وصول حزب العمال إلى السلطة بأغلبية مريحة في انتخابات عام 2024، وتفتح الاستقالة الباب أمام سباق داخلي على قيادة الحزب والحكومة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. جاءت الاستقالة بعد أشهر طويلة من الضغوط داخل حزب العمال إثر تراجع شعبية الحكومة وفشلها في إقناع الناخبين بأنها نجحت في تحسين الأوضاع المعيشية أو إصلاح الخدمات العامة. كما تعرض ستارمر لانتقادات متواصلة بعد خسائر انتخابية محلية قاسية وتصاعد الخلافات داخل الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والإنفاق الدفاعي، وهو ما أدى إلى سلسلة استقالات في صفوف وزراء ومسؤولين بارزين. يرى مراقبون أن الضربة الأقصى لستارمر جاءت من داخل حزبه، حيث تزايد عدد النواب المطالبين بتنحيته، معتبرين أن استمرار قيادته قد يهدد فرص حزب العمال في الفوز بأي انتخابات مقبلة. ومع كل أزمة جديدة كانت تتراجع قدرته على توحيد الحزب واحتواء التململ الداخلي. أما على صعيد الخلافة فيبرز اسم أندي بورنهام رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق باعتباره المرشح الأوفر حظا لقيادة حزب العمال وتولي رئاسة الحكومة، وينظر إليه داخل الحزب كشخصية قادرة على استعادة ثقة الناخبين وإعادة توحيد الصفوف. كما تطرح أسماء أخرى كوزير الصحة السابق وشخصيات بارزة أخرى قد تخوض المنافسة على الزعامة. وباستقالة ستارمر تدخل بريطانيا مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى داخل حزب العمال وتحدد شكل الحكومة البريطانية في السنوات المقبلة، وسط ترقب لمعرفة من سيقود البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تتصدر المشهد.
1: إذن تقرير الزميلة ياسمين غميد، واستمعنا إلى تصريح ستارمر. ونحن إلى لندن، الزميلة الصحفي ربيع عيد، صحفي موقع ذا نيو أرب في لندن. ربيع تحياتي لك.
2: سلامات زميل جاكي وجميع المستمعين.
1: يعني المشهد في لندن للولا شوية بدي يعني يذكرنا بتلك المسرحية، ما بيلحقوا يحطوا الصورة في داونينج ستريت إلا مستقيل.
2: صحيح، يعني في آخر 10 سنوات صار في 7 رؤساء حكومة في بريطانيا مستقلين، آخرهم كان كير ستارمر. لكن المثير في قضية كير ستارمر أنه هو يعني رعد فوز تاريخي لحزب العمال، وكانت الاستقالات السابقة على يعني مقرونة مع حزب المحافظين اللي حكم 14 سنة. فبعد يعني هذا الفوز التاريخي لحزب العمال وعودته للحكم تحت شعار التغيير اللي رفعوا ستارمر، واللي بدأوا أيضا بتغيير داخل الحزب، يعني وكان يصر دائما في كل المؤتمرات أنه إحنا أجرينا تغيير داخل حزب العمال، اليوم نراه يستقيل. طبعا هناك عدة أسباب، لكن هناك سبب يعني أيضا مهم أن نذكره ربما لم يعني تطرق إليه بالتقرير، هو قضية غزة وقضية فلسطين. يعني هي حدث كانت من الأسباب الرئيسية يعني التي أدت إلى تراجع شعبية حزب العمال وخسارته في الانتخابات.
1: هذه نقطة مهمة ربي، أنه السياسات الخارجية أيضا تؤثر على استقرار حكومة وتحديدا حكومة بريطانيا.
2: نعم، يعني في بريطانيا شهدنا في آخر 2.5 سنين يعني حراك تاريخي، وصفوه يعني العديد من المؤرخين أنه أكبر حراك تضامن واحتجاجي مستمر في التاريخ البريطاني، اللي هو يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني وضد الإبادة الجماعية، وفي شرائح واسعة وأيضا من داخل يعني حزب العمال نفسه تاريخيا محسوب يعني على اليسار، اللي تقف ضد الإبادة وتعتبر القضايا يعني الخارجية أيضا جزء يعني والقيم يعني يجب أن تنعكس في تصرفات الحكومي. وقضية غزة كما نعلم يعني هي شاغلة كل العالم وفي آخر 2 سنين، وهناك شرائح أيضا من مجتمعات مسلمة ويسارية وأيضا ليبرالية يعني يريدون مواقف حادة أكثر تجاه إسرائيل بسبب ما تفعله من خرق للقانون الدولي والقتل الجماعي، يريدون يعني فرض عقوبات أكثر وقف تصدير السلاح. وأيضا يعني ستارمر له تاريخ من يعني منذ حتى قبل وصوله للحكم،
1: يعني لماذا أطرح

0: هذا لم يكن يعني مشهودا له أو متبعا في السياسة وعالم السياسة في السابق، لكن بعد حرب الإبادة على غزة بدأ نشهد، ليس فقط في بريطانيا، في أماكن أخرى. وهو هذا التغيير ليس يعني يحصل مرة واحدة، هذا يعني متدرج، وشاهدناه أيضا في بعض الانتخابات أخرى حتى داخل الولايات المتحدة. يعني إذا نظرنا أيضا للحزب الديمقراطي اليوم، أي مرشح يعني مطرح نفسه موضوع فلسطين وغزة يعني أصبح مركزيا أمام التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي. في بريطانيا أيضا يعني الموضوع يتعلق بنظام الانتهاء نظام الحزبين، يعني كان هناك تاريخيا نظام الحزبين ما بين حزب المحافظين وحزب العمال. اليوم الانتخابات القادمة انتهى هذا النظام، هناك أحزاب جديدة، حزب الإصلاح اليميني يعني الشعبوي المتطرف بقيادة ناجي الفراج، والذي يأخذ الآن غالبية الاستطلاعات، يعني قوة بين الأحزاب. وأيضا حزب الخضر اليساري الذي يقوده زعيمه.
1: نعم، والسؤال من الذي سيقود المرحلة المقبلة ربيع، وهل هذا سينعكس أيضا بالسياسات الخارجية؟
0: المرحلة المقبلة يعني كل الترجيحات تقول أندي بيرهام اللي هو عمدة مانشستر الكبرى، شخصية له شعبية يعني، وهذا كان يعني سبب استقالة ستارمر هو بعد فوزه في انتخابات فرعية للبرلمان، وأراد ستارمر تجنب يعني طرده من الحزب أو يعني نزع الثقة عنه، لذلك يعني استقالة. أندي يعني معروف بالبراغماتية، هو وسطي من ناحية يعني المواقف المتعلقة مثلا بالسياسات الخارجية، ليس ككير ستارمر وليس كجيرمي كوربين. لديه تصورات طبعا تتعلق بالاقتصاد وتجربته في مانشستر، أيضا في الخدمات الصحية لها يعني شعبية بين الجماهير، ويعني يلقب بملك الشمال. لذلك هنالك يعني حتى أصوات من داخل حزب يعني حيكون في، لكن البعض
1: نعم
0: يكون اختيار مباشر لأندي، وأن لا يدخلوا في دوامة اختيار بين مرشحين آخرين حتى لا يرهق الحزب بالنزاعات الداخلية، لكن يعني هذا مقرون فيما تقرره اللجنة في الأسابيع القادمة.
1: يعني نحن لا نذهب الآن إلى انتخابات ربيع، يعني سيكون تعيين من داخل الحزب العمال وبعد ذلك ننتظر يعني النتائج.
0: صحيح، لا يوجد انتخابات، لأن حزب العمال لديه أغلبية، لديه أكثر من 400 عضو في البرلمان من 650 تقريبا عضو يعني بشكل عدد أعضاء البرلمان البريطاني، فحيكون من داخل حزب العمال. واستقالة سارمر يعني جاءت بسبب التمرد اللي كمان يعني شهده حزب العمال من نواب من وزراء في الكابينت، طبعا من القواعد الشعبية. فسيكون الأسابيع القادمة أعين على ماذا سيجري داخل حزب العمال من طريقة اختيار الزعيم الجديد ومن سيكون، لكن على الأرجح سيكون أندي بيرنهام عمدة مانشستر.
1: ونحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة زميل الصحفي ربيع عيد، الصحفي موقع The New Arab في لندن. شكرا لك، تحياتي.
0: شكرا.
1: إذن هذا في لندن، واستقالة رئيس الحكومة ستارمر كما استمعنا للتقرير وكذلك لتصريحه والقراءة التحليلية من لندن مباشرة. فقط نشير التصعيد في غزة مستمر، وكنا قد تابعنا أيضا في نشراتنا الإخبارية الاستهدافات من الجو، والمعلومات كما وردت الآن من وزارة الصحة يتحدثون عن 3 ضحايا بالإضافة إلى أكثر من 10 إصابات خلال 24 ساعة. وبالتالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 عدد الضحايا 73,035 والإصابات 173,000، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار تخطينا 1,000 في قطاع غزة، ولكن الموضوع يعني غير مطروح كثيرا على جدول الأعمال الانشغال ما بين الحلبة اللبنانية والإيرانية. بهذا زي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى لا، نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
8: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38. شانغان.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت. بلانكس إن. Planix

0: حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي
5: كيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن سائقون عرب في شركة كافيم في منطقة مدعين عليت عن إضراب احتجاجي ووقف حركة الحافلات في أعقاب اعتداء شرطي على سائق حافلة واعتقاله بشكل مهين. وأوضح السائق جهاد الرجبي عضو لجنة سائقي الحافلات العرب في حديث لإذاعة الشمس أن سائق شاحنة أغلق الطريق أمام سائق حافلة عربية، وعندما طلب منه الأخير فتح الطريق بدأ بشتمه والصراخ في وجهه واصفا إياه بالإرهابي. وأضاف أن الشرطة وصلت إلى المكان واعتقلت السائق العربي وأهانته وجعلته ينبطح أرضا دون إعطائه المجال للحديث حول الملابسات. قدمت النيابة العامة في منطقة المركز اليوم لائحة اتهام شديدة الخطورة ضد رجل من مدينة اللد في الخمسينيات من عمره بتهم تشمل التسبب بالوفاة بإهمال والدهس مع الهروب من مكان الحادث. وبحسب بيان الشرطة فإن الحادثة أسفر عن مقتل رجل من سكان حولون في الستينيات من عمره كان يقود كوركينيت كهربائي. في قطاع غزة أعلن عن ارتقاء طالبة الثانوية العامة رغد عاشور وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وبحسب معطيات طبية ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1022 ضحية. نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراضٍ تسيطر عليها في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع. وبحسب الشبكة فإن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. من جانبه دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار. واعتبر بن غفير أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة إسرائيل على حد تعبيره. بحث رئيس جوزيف عون في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الرئاسة أن مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري شاركا أيضا في الاتصال. ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة ستبدأ في سويسرا اليوم. وأشارت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي سيرأس الوفد الإيراني الذي يضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن استقالته من منصبه قائلا إن قراره جاء استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال. وأكد ستارمر أنه سيبقى في موقعه إلى حين اكتمال عملية اختيار قيادة جديدة لحزب العمال وضمان انتقال منظم للسلطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل على 29، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نحن ملتزمون بدعم أي مسار تفاوضي يحقق الاستقرار في المنطقة، وسنعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بما يخدم السلام والأمن. على كل حال تامر، مع مين أنت بالمونديال؟
1: يعني الوحيد اللي ممكن يكون يحكي لي على سياسة بعدين يحكي على خزانة جديدة وبعدين يسألني على المونديال هو أنت. كل ده بثانية واحدة. أنا تمام، كيف حالك؟ أقولش مبسوط؟ أنا مبسوط. تعرف مش عم بتابع
0: بالمرة،
1: مش عم بتابع بصعوبة الوقت والتوقيت اللي أمريكا بتفرضه، بس كمان أنا مرحلتي بيوت بشكل عام مملة لإلي. أنا أكتر بفوت من الربع وفوق، كمان بكبير أنا بحب ألعب فوتبول، ليه أشوف غيري بنبسط؟ يعني
0: أنت مش مع فريق؟
1: أنا مع العرب.
0: مع العرب
1: أنا مع العرب، يعني أكيد بدي أصحى تاني يوم. هذا أنا أكيد بدي أصحى تاني يوم، وش اسمه، أكيد بدي أصحى تاني يوم وبفتش على التلخيصات أشوف يعني هلأ كيف حضرنا تبعت مصر.
0: تليفونه مش طفيه؟
1: أنا مش طفيه، لا متأسف. كمل. لا طيب. برنامج راديو جديد على جماعة، جديد
0: مش متعود. طيب مش متعود. أنا مبدئيا خلاف، يعني بختلف معك، أنا متابع على القليل النتائج، متابع شو اللي عم بيصير على تطبيق الشمس. عنا لعبة حامية كتير، مشاركين من المجتمع العربي مع ترتيب المحادثة الأولى اللي منواجهها بالراديو بشكل يومي هو مع مين أنت إذا صبت مبارح، نتائج وين، موقع وين، أي ترتيب ترتيبك. فحامي
1: أنت بتخمن كمان؟
0: أنا بخمن كمان.
1: هلأ تفضل، طلعوا لي التلفون بس عشان تعرف، طلعوا لي التلفون صدر. كيف كان لما اروح، كيف كان برنامج راديو كان ناجح؟ صدروا لي التلفون
0: رن بنص الحصة.
1: يلا كمل.
0: بحب اسمع اكثر عن المونديال.

0: وحلقتنا اليوم رح تتمحور حوالين المونديال بالأساس وشو بستنانا أو شو في عنا، بس يمكن من وجهة نظر شوي صغيرة مختلفة.
1: في إحصائيات قديش عنا ناس بتصحى الصبح عشان تحضر اللعبة؟
0: بعرفش،
1: نشوف في فرق بين
0: مجتمع عربي ولا ككل العالم.
1: أي ساعة كانت اللعبة بين 3 الصبح؟
0: 3 الصبح؟
1: لا يا زلمة، شو
0: توقيت صعب جدا.
1: طبعا يا زلمة
0: تحدي،
1: طبعا تحدي
0: بدك تكون كثير إن عشان
1: بحضر التلخيصات بعدين.
0: إسا حضرنا تلخيص مصر ونيوزيلندا.
1: تلخيص شو اسمه؟ تنين كتير لذيذ. اتنين لابسين فراعنة،
0: صح؟
1: كنا لازم نيجي لابسين فراعنة اليوم،
0: تعرف كم يكون حلو.
1: الناس مش شايفانا، أنا وبديع لابسين زي الفراعنة اليوم. الناس مش شايفة.
0: لا لا، حداش عارف. طيب كنت بحب هيك نطلع فاصل إعلان عبكير، نرجع عشان في عنا كتير إيش نقوله،
1: وبنفوت نفس واحد
0: يلا
1: يلا.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك. عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة متيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح، عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز، يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
8: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً، معي أنا زهير بهلول.

ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: رجعنا؟
1: رجعنا.
0: يلا
1: رحنا؟
0: رحنا؟
1: يلا
0: يلا.
2: واخاف من ايه؟

0: عبقرية لا؟
1: عم بشوفها جامدة الأغنية بس ما دخلتش بتفاصيلها. ليه عبقرية؟
0: يعني اسمع الكلمات ازاي وانا قلبي يعني
1: الأغنية اللي بتوه اللي بتوه
0: في الشوارع اللي ماشية فيها نيلك
1: لا فيها إشي مميز. لابد يعني كمان بالأخص بعد 3-1 اللي كانوا على ضد نيوزيلندا. فإحنا هنا تنين قاعدين في الناصرة وحاسين إنه هنا مصر
0: يعني شوف الدنيا.
1: فكيف تشعر حالك منتمي لفريق لا يعني صح عربي بس أنا حاسس هنا مصر. أنا مبسوط زي ما قلت لك.
0: فكرة فكرة حلوة إذا مصر بتتقدم يعني تعال نقول ربع نهائي وأكتر تروح تحضر لعبة بمصر. إيها هون أمريكا يمكن شوية بعيدة بس
1: بس أي لعب في بمصر
0: مش بمصر بس تروح تقعد
1: تروح بشي مقهى أو إشي
0: مصر
1: والله
0: شرم الشيخ بدهب القاهرة يمكن شوي أصعب بس إنه تعيش الأجواء المصرية
1: والله يعني. يلا هاي بركن أنا بركن
0: نعمل الحلقة
1: بركن الحلقة من هناك نعملها. طيب هذه كتير مربوطة بقصتك مثل ما يعني اللي حضرنا سمعنا المرة اللي فاتت بسمعنا في عنا زاوية اسمها إيش قصتك. تفضل بديع إيش قصتك.
0: طيب الأكيد إنه عيوننا كلنا على المونديال بس أول إشي بيرجعني على المونديال مش الكاس ومش النهائي إنما الأعلام. لما كنت ولد كل مونديال كانت حارتنا تتغير. مجد أخوي بيطلع علم إيطاليا على سطح البيت وأنا كنت أطلع علم البرازيل وأحطه بالزاوية الثانية على قبال علم إيطاليا. أحط العلم وكأني أنا اللي عم بلعب. الحارة كلها أعلام كل بيت دولي وحدي على الأقل وما حدا بيسأل حدا ليش رافع هذا

0: يعني معجب بفرقة انتميت لإلها، يعني مع انه فيش علاقة لإلك ولا جغرافية ولا ان مش انه جدك اصلا من البرازيل يعني.
1: لا بعدين اجى المونديال الاخير، المونديال الاخير المغرب الاسم اللي سطع بيننا كلنا، ومين فينا مشجع المغرب؟ فجأة كلنا، مش مهم اذا انت برازيل اسبانيا فرنسا ولا الارجنتين، مش مهم مين عم بتشجع، مش مهم خلافاتنا ولا تعدديتنا ولا كل اللي بفرقنا، لشهر كامل كان في فريق واحد بيجمعنا، مع العلم انه اغلبنا بعمرنا ما كنا بالمغرب. فشو اللي وحدنا عن جد؟ انه فريق عربي؟ هل هذا العامل الوحيد كافي على توحيدنا؟ هون صرت أتساءل أكتر، شو يعني انتماء؟ انتماء بطبيعته إشي طبيعي بكل واحد فينا، حتى الإسباني اللي عنده منتخب وفريق بآخر النهار لازم يختار هل هو بفضل برشلونة ولا ريال مدريد، وحتى بأبسط إشي ما له علاقة لا بكرة القدم ولا بالسياسي، البلد اللي أنت جاي منها، المغني اللي كبرت عليه، حتى مدرستك وجامعتك، ما حداش بيقول عن زيت وعكر بالآخر، كلنا بنرفع راية اللي بننتمي لإله، حتى بمجموعاتنا الصغيرة احنا منقول انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. الانتماء طبقات، كل ما قرب تلتف اكتر بكل مجال بكل وقت عند كل انسان، بدنا نكون جزء من اشي اللي هو اكبر منا، اللي نحس حالنا تابعين لإله. بس في فرق واحد بالمونديال، اغلب العالم الانتماء بيجي جاهز، بتولد وعندك بلد وعلم منتخب بيلعب باسمك، بس احنا الحالة الخاصة ما بجينا جاهز بالمرة، فلازم نخترعه نبحبش عليه نربطه فينا. ولد لبس بلوزة فريق مرة صار فريقه للأبد، أهل سافروا مشوار أو تعلموا برا زمان رجعوا نقلوا الحب لأولادهم، كل واحد فينا انتماءه له قصته. بس الموضوع أكبر من سياسي، تاريخيا الانتماء، انتماء الإنسان لجماعة ما كان ترف، كان شرط للبقاء، اللي ضل حاله فرصته بالحياة كانت أقل بكتير. عشان هيك لليوم علم النفس بحط الحاجة للانتماء جنب الأكل والأمان. فجأة بيجي المونديال وبنكتشف إنه القدرة موجودة فينا، القدرة نكون مع بعض نحب بعض وإحنا مختلفين بأرائنا، إنه أنا أشجع البرازيل وإنت تشجع المغرب، ومع اختلاف أنواع الانتماء وأسبابها هذا ولا بخرب صداقاتنا ولا بقلل حبنا، يعني بأبسطها بنثبت لحالنا إنه عن جد بنقدر نكون مع بعض. وهنا بوصلنا المونديال للسؤال اللي أنا حابب أفهمه، شو مفهوم الانتماء؟ من وين بيجي؟ وين بيجمعنا؟ وين بيفرقنا؟ لأنه اللي شايفينه نقدر نكون مختلفين وبالرغم من هيك نضل متصالحين.
0: حبيت صارت إنه البرازيل والمغرب لعبوا، أنا مش متذكر.
1: مش صارت أول لعبة كانت؟
0: مش متذكر. فهذا موقف يعني موقف عطول، أنت رحت المغرب عطول؟
1: البرازيل والمغرب
0: عن جد مش
1: نفس المجموعة.
0: انت بتحكي السنه هاي؟
1: كمان السنه هاي،
0: السنه هاي كانت 1-1
1: 1-1
0: فيعني انت رحت على طول على المغرب.
1: بطبيعه الحال انت بتروح على المجموعات بتصير تصغرها،
0: بس فعلا احنا كائنات بشريه يعني طبعا بنحب ننتمي يعني، وفينا انا كتامر في انزوع يعني، انا لو ترجعني لايام زمان كنت بحب انتمي للقبيله وقت الصيد، بس كنت بحب اكل لحال، اخذ فريستي واكل لحال. بفهم اللي انت بتقوله، بفكر انه احنا
1: انتماء مش مشارك يعني. انت
0: انا لا بالصيد
1: بالصيد
0: بالصيد
1: بالصيد
0: اذا بفكر فيها اللي انت قلته، احنا بفكر انه احنا بالاخص عشان قضيتنا عندنا انتماء، يعني انتماء من اول ما ننولد ننتمي لإشي، بس فيش عندنا كيف نعبر عن الانتماء بكتير طرق يعني. ولا مره فرقتنا كانت بمونديال، تمام؟ يمكن اخر مره كانت فرقه فلسطينيه وقتها كان إشي ضد الاردن بالبدايات. فبفهم قصة الانتماء، بس كمان انا قبل ما اجغرف حالي من كلمه جغرافيا، من واحنا صغار قبلنا التلفزيون، أفلام زي أنا عارف سوبرمان سبايدر مان، دايما تبعين بنتطلع على بطل اللي هو أبيض بيحكيش لغتنا، عينين زرق مثلا. وفجأة هلأ عندك يا زلمة، وأخيرا عندك ناس بتركض على الملعب مثل أبطال خارقة، اللي هي لون بشرتك، اللي هي لهجتك، اللي هي بتحتفل بأغاني من موسيقتك. فبفكر إنه إحنا لما ننولد بيكون عندنا نقص نشوف على الشاشة ناس وحشة جامدة جبارة عضلات، اللي هي زينا،
1: اللي بتمثلنا
0: بتمثلنا. يعني اكيد بحب كتير فرق بس هيك

0: هاي احنا هاي احنا بحكيش على انه مثلا بفرنسا في كتير عندك افارقه او او او لعب او ناس اللي هم من اصلهم مغربي كمان صح ولا لا؟
1: صح.
0: يمال مغربي اذا انا مش غلطان ولا انا غلطان؟
1: يمال مش اسباني؟
0: لا هو مع بس هو مغربي كشخص هو عربي. لا هو هو منا اشي بيشبهنا. اشي بيشبهنا. مش هلا سجد بالملعب وكانت قصه كبيره. هو في اشي في اشي شرقي هناك مش متذكر ايش. كنت لازم ادرسها قبل بس مش متذكر ايش. بس يعني بحبه هو بس بحبش كل الفرقه عشانه. فبالنسبه لي المغرب هي بتعطيني بتعبي لي فراغ كتير كتير كان ناقصني من وانا مش بس المغرب كمان الاردن.
1: خليل بقول لك مزبوط مغرب الاصل
0: مغرب
1: بس خلق باسبانيا
0: بس خلق في اسبانيا تمام.
1: شكراً.
0: فعندي حب وتشجيع له كشخص كفرد بس المغرب ككل الاردن ككل هذا بيعبي لي فراغ ما اخذته وانا صغير
1: صح. لا طيب من هون يمكن ننتقل للمشارك المختص الاول اللي معنا إيهاب جاهزين اللي حابين نفهم منه أكتر وين إحنا واقفين ليش هيك عم بيصير شو النقاط الأساسية اللي بتخلي هذا الانتماء يكون مختلف أو يكون مميز أو كيف بشدنا أو كيف ببعدنا
0: ما اخترعناش هلا مش واحد يسمعنا لو يقعد يقول احنا دائما لازم وطنيه ما خصهاش هاي يعني
1: كل بس بفكر كبشر تعال نحط شوي الوطنيه على جنب مش باسبانيا كمان بالاخر في عنده انتماء لفريق
0: يا عمي
1: انت لسه بنفس البلد عندك انتماء لمدرستك لجامعتك لحارتك
0: ببريطانيا بيوصلوا مرات أسوأ حالات عنف عشان هذا من فرقه ليفربول وهذاك من فرقه مانشستر مثلا
1: صح صح يعني طيب. خلينا نقول مرحبا للدكتور ياسر بشير دكتور نفسي وباحث في الصحه النفسيه مرحبا دكتور
2: يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا
0: يا هلا
1: سمعت المقدمه سمعت عن شو عم نحكي
2: نعم
1: وحابين نستفسر منك اكثر شو معنى هذا شو يعني شو بيعني لي منتخب انا بعمري ما شفت بلده ليه بحب لعيبه انا ما بعرفهم ما التقيت فيهن ما في إشي بربطني فيهن بارض بعمري ما مشيت عليها
2: بالفعل يعني هو سؤال جدا رائع وجدا عميق يعني احنا بالعاده بنقول انه الحقيقة الشيء هو مش انتماء للاشخاص هي الانتماء للقصه اللي بيمثلوها وهون لما انت بتشجع منتخب معين او لاعب معين انت ما بتشجع ال11 لاعب الموجودين بهذا الفريق او الشخص نفسه انت بتشجع الصوره الذهنيه النفسيه اللي موجوده اتجاه هذا المجموعه او الفريق او الشخص اللي ممكن يمثل الشجاعه والاصرار او اللعب الحلو اللي بيقوم فيه وثقافته اللي بيعكسها فهو بيمثل حلم معين احيانا اللي انت بتحاول كمان توصل لنوع من هذا الحلم والنجاح اللي ممكن والبريق تبع هذا النجاح اللي وصله هذا الشخص الإنسان بطبيعته مبرمج نفسيا إنه يكون جزء من شيء أكبر منه فلو عاش لوحده هذا الشخص أو الإنسان أو أي فرد بهذا المجتمع أو بهذا العالم بدون ما يكون في عنده انتماء هو بشعر بالفراغ بشعر بالقلق وبفقدان المعنى للحياة وبالتالي ممكن إنه ما يشعر بقيمته بوجوده فعشان هيك إحنا في عنا دائما انتماء لفريق انتماء للعيلة للدين للوطن للعلم للمهنة
1: فقدان المعنى لشيء جملة كمان جدا عميقة إذا أنت مش منتمي أنت في شيء عم تفقده بنفسك اتجاه يعني نفسك من غير ما تبعد كتير
0: هلا واحد زي بديع مثلا اللي هو ربيان على البرازيل مثل ما قال قصة رونالدو ما رونالدو حكى كان يلبس بلايز رونالدو والحمد لله ما كانش يعمل غرة رونالدو الحمد لله ما كنتش تعملها غرة رونالدو فجأة يخون العشيرة يخون القبيلة البرازيلية ويروح مع المغرب هذا انتماء مختلف يعني في انتماءين هون في انتماء للبرازيل اللي ما حد فرضوا عليه وهلأ صار فجأة انتماء لبلد عربي اللي هو عطول راح عليه فشو التفسير هون
2: سؤال حلو يعني شوف بالعادي احنا الزاوية بدي اسميها العلم النفس الاجتماعي واللي حكى عن الهوية الذاتية نفس الهويات الشخص هي مش موضوع فقط انه كرة القدم وكيف انا بنظر للمونديال كظاهرة نفسية جماعية او علاقتي بفريق معين إلا في أبعد من ذلك اللي هو علاقة الرمزية اللي موجودة اتجاه فريق معين اللي ممكن يمثل اللاوعي الجمعي اللي أنا بشعر فيه أو بعيشه في داخلي بدون ما أن أنا أكون واعي له وهذا بشيء

0: لوجود لقصة ثقافية وقصة اجتماعية أعمق من فكرة أنك أنت تحكي أن أنا منتمي لفريق معين. فعشان هيك لما منشوف أنه أنا بكون مشجع للبرازيل ولما بظهر فريق عربي فجأة أنا بصير أنتمي لا شعوريا لعروبتي اللي بتمثلني، وحتى بصير أنه باللاوعي تاعي بديتهم هن يغلبوا ويربحوا، حتى بعكس هذا نجاحي ووجودي ورمزي
1: أنه أنا جزء من إشي، أنا تابع لإشي وأنا موجود على الشاشة بطريقة أو أخرى.
2: وانتمائك كان الأحسن، يعني فريقك تغلب.
1: تعرف هيك بشارك بقصة شخصية شوي. إحنا يعني إحنا عندنا بالبيت ما كانش عندنا تلفزيون، خلص إحنا عايشين بعالمنا كل واحد عنده تلفزيونه بجيبته، تمام؟ الشاشات موجودة عندنا. بالمونديال اللي فات زوجتي اللي ما لهاش علاقة بالفوتبول قالت شو رأيكم نجيب تلفزيون عشان نتجمع ونحضر لعبة المغرب، يعني حتى هي ما لهاش خص بالفوتبول. فحتى الشخص اللي ما إله بالفوتبول شاف الإشي بكتير بكتير أكبر من كرة قدم. يعني
0: صحيح، بالفعل إحنا من يعني بدي أشير لنقطة جدا مهمة. إحنا منعيش هوية متعددة الطبقات، مش هوية واحدة وسطحية. يعني أنا بقول إذا بدك تعرف عن حالك بتقول أنا عربي، عندي ثقافتي، عندي لغتي، عندي تاريخي، أعيش في واقع معين وأشارك 1 2 3 في عالم اللي أنا بعيش فيه من دون ما أفقد نفسي. ففي عندي هوية متعددة الطبقات. لما أنا بشوف في هوية ترمز لعروبتي أو لفريق اللي برمز لعروبتي وبكون قريب من هذه الدائرة، أنا لا شعوريا بصير أنتمي لإله، حتى لو ما وصلت لعنده، حتى أوكي. لو ما شفته، حتى لو ما أتقنت لغته.
1: فأوكي دكتور معناها نستنتج إنه بما إنه بديع هو المتعالج هلقيتها اللي هو عنده أجاك عنده تأنيب ضمير إنه خان القبيلة البرازيلية. فبنقدر نقول لبديع يطمن وانه الاشي طبيعي وانه حتى هو مش لحاله، هو منتمي، يعني هو منتمي كمان لقبيلة متعالجين اللي كمان بتمر هاي الازمة، يعني هو مش لحاله باللحال حتى. تمام، ممكن.
2: واذا ممكن يكون كمان اكتر، يعني انت منتمي لاكتر من فئة، انت مش مش مش بفريق، مش مع فريق واحد وخلص.
1: اكيد يعني. فاذا ممكن بس هيك قبل ما ننتقل للفقرة الجاي معك كمان دكتور، نقول تقول بديع بكلمة مهنية يطمن كله تمام، وانه يكون هو بس لقي طريقة انه ما يتشجعش عمل الغرة، هذا اهم شيء.
0: اهم شيء احنا دائما بنحافظ على رموزنا الاجتماعية والوطنية والثقافية، ودائما احنا غيورين كمان على عروبتنا، فعشان هيك احنا شيء طبيعي دائما بنميل لهي العروبه.
1: طبعا بنحافظ على بعرفش ايش المصطلح اوفر بروتكتيف كمان احنا عليها، يعني احنا عشان ما هي ما هي مش مال يمين بتاكل بوكسات اكثر من البرازيل على اكيد، يعني
0: 7-1.
1: دكتور احنا ما انت ببرنامج اسمه هذا الموجود، هو هذا الموجود إن صنع هذا الاسم بسبب الفقرة هلأ اللي بدنا نمرها معك. هو رح نعطيك أكم من سؤال اللي هم من بس خيارات، يعني بنسأل أبيض أو أسود وبدك تعطينا اللي أنت بتفضله من غير تفسير حتى. ليه عم إنه نعم. هذا الموجود خلاص جوابك ده يكون هذا هو الموجود.
0: نعم
1: تمام؟
0: نعم تمام.
1: يلا تفضل.
2: ميسي ولا رونالدو؟
1: أنت رحت عطول
2: دغري.
0: رونالدو
2: تفضل تامر.
1: كمل.
2: اللحظة اللي وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك؟
0: اللحظة اللي وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذت الرحلة.
1: الغلطة اللي تعلمت منها ولا النجاح اللي حققته؟
0: النجاح اللي حققته.
1: براكتيكال. لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم أساسي بفريق متوسط؟
0: نجم أساسي. بدي احكي بس جمله صغيره هون.
1: هذا الموجود بطلع بالاخر نعطيك اياها، بالاخر نعطيك اياها. في قوانين فيفا، هذه نقدرش نخترق قوانين فيفا.
0: نعم
1: بالاخر بنعطيك تختار سؤال واحد اللي تفسره والباقي يلا. هذا الموجود.
0: نعم
1: عذرنا. يلا كمل.
2: احنا بالسؤال السادس الخامس، انجاز واحد كبير ولا انجازات صغيره؟
1: كل يوم
0: انجازات صغيره تنمو مع الوقت.
1: تكون معروف انك دائما بتحاول ولا محظوظ؟
0: لا، المعروف انك دائما بتحاول.
2: ممتاز. فريق مليان نجوم ولا في فريق فيه روح؟
0: روح.
1: تشتغل على

0: حلم واحد طول حياتك ولا تغير أحلامك مع الوقت؟
1: تتغير
2: بس مش نص يعني بتعمل زيك.
0: تعرف نتيجة كل خطوة قبل ما تخطيها ولا تترك مجال للمفاجأة؟
1: دائما في مفاجآت.
0: هذا أنت بتقول ما حد سألني هيك هيك يعني.
2: قرارات جريئة فيها مخاطرة ولا قرارات آمنة ومضمونة؟
1: المفضل آمنة ومضمونة.
0: لو كنا بنسألك هذا السؤال بالعشرين سنة نفس الجواب؟
1: نفس الجواب اللي وصلتني لهون هو نفس الشيء.
2: دكتور ياسر، جزء من هاي الفقرة انه انت تختار السؤال اللي بدك اياه.
0: احنا بنتعايش مع تسعة هذا الموجود، تسعة هذا الموجود. هلا انت اذا في سؤال حابب انه لا والله بدي افسر ليش، هاي فرصتك.
1: في السؤال اللي اشرت له انه بتكون بارز في مجموعة معينة، بمجموعة اللي هي متوسطة.
0: ادقق السؤال، لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم اساسي بفريق متوسط؟ هذا
1: بالفعل
0: انت اختارت نجم اساسي بفريق متوسط.
1: بالفعل في يعني انا بتذكر دائما جمله بدي ترجمها من البروفيسور اللي هو عزيز علي، اللي حكى لي بما معناه انه دائما تكون كبير في مجموعتك ولا تكون صغير مع الباقيين. فدائما انت تسعى انك تكون بارز وتبرز اللي حواليك كمان، فبالتالي بروزك ممكن يكون جزء من نجاح فريق كبير وإنجاح كمان اللي موجودين حواليك.
0: حلوة كتير. هاي نفس الجملة اللي بيقولوا بفضل أكون كيف بفضل أكون سمكة صغيرة بحوض سمك ولا قرش بمحيط. في تشبه؟ تشبه يمكن، ما أعرف. شكرا لك دكتور.
2: دكتور ياسر بشير، دكتور نفسي وباحث في الصحة النفسية، شكرا كتير.
1: يعطيك ألف عافية.
2: يعطيك ألف عافية.
0: مجبورة أقول إنه في أجوبة توقعت
2: فجأتك؟
0: طبعا يا زلمة، انكسرت كليشيهات معينة. طيب أنا عشان بتحب أهديك أغنية؟
2: يلا
0: عشان تحس منيح.
2: تفضل أنا معك.
0: فتشت لك على برازيليون أنا، ما فيش أغنية زي هيك، فلقيت لك عربيون أنا.
2: عربيون أنا
0: يوري مرقدي. يلا

0: سنتر وان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ القانونية.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو

0: ماكسيما 4 لتر، 1 ب 14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر، 3 ب 79 شيكل و90، وعشرات المنتجات باسعار جنونيه. الحمله حتى 28/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا بريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
5: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
4: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
5: أنت عينك على 3 نقاط.
4: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
7: رجعنا. طيب تامر،
8: وقت قصتك.
7: احكي لي قصتك.
8: كنا بنتفرج على كأس العالم، أضواء، جمهور، نجوم، وبنلاقي حالنا قدام هالشاشة ونصرخ يلا دخلها يا زلمة ولك العب هيك. طول احنا بنعرف تفاهم انه أسوأ تسديدة من لاعب بالمونديال بتساوي يمكن أحسن مليون تسديدة عملناها بحياتنا. بس في شيء بكرة القدم تلمسنا، فيها شيء بلمسنا بشكل شخصي لإلي، يعني تلمس مكان معين. ما بعرفش إذا أنت بتعرف، بس أنا لما كنت ولد كنت لعب كرة قدم. طبعا بلشت بالشوارع زي الكل، الطب بتطير على شبابيك الجيران، جيران بينزلوا يصرخوا علينا، حتى مرات بينزلوا ببربيج مية عشان يرشونا ويطردونا. باستراحات المدرسة بما أنه ممنوع كنا نجيب فطابل، فكنا نلف وراء فوق بعضهم نرجل كرة معينة ونلعب. ومن هناك شوي رحت لفريق الشباب باللد وصرت كابتن الفرقة، كان رقم 10 على ظهري. اسمع، كل هدف كنت أسجله كنت أركض وأكني مارادونا أو بيلي، واحد من هذول الاثنين كانوا عندنا. ويعني أنت بتحكي أركض لوين؟ لملعب فيه 5 أشخاص بالجمهور يعني. بس كنت أركض قول نهائي كأس العالم. من هناك تشافوني وطلعوني على فريق الكبار. كنت أصغر واحد بفريق الكبار، كان عمري بس 15، أصغر لاعب بالفريق. كان عندي بأول مرة بطاقة لاعب محترف، إشي رسمي يعني، حتى راتب كنه 250-300 شيكل بالشهر. حسيت حلم عماله بتحقق، لحد ما دخلت غرفة الملابس وفجأة شفت إني أصغر واحد، أضعف واحد، ما حد منبه علي، أقل خبرة. المدرب مد لإلي بلوزة كانت أكبر مني بقياسين وكان عليها الرقم 28. بهذيك اللحظة فهمت أنا مش رقم 10، لا أنا النجم ولا ما يحزنون، أنا مجرد ولد. فبفكر أول مباراة كانت لإلنا يا بطبرية يا بعسقلان، مش متذكر، اللي اضطريت أمشي من البيت نص ساعة للباص تبع الفرقة. بتعرف احنا بنحكي على جيل اللي أول شيء الفوتبول ما كانش واضح كإشي اللي هو مدخول أو إشي يأمنوا فيه، وأبوي ما كان يقدر يوصل. احنا بنحكي على جيل اللي كان مشغول يوصل أكل على الطاولة. المهم وصلت، قعدت في آخر الباص. أول شيء حتى الحديث بالباص مختلف، هم من بالعشرينات بيحكوا أشياء اللي هي مش من جيلي، وأنا قاعد عجنب هيك ولد صغير يعني. وصلنا حطوني ألعب هاي المرة، تقريبا كان 200 شخص بالمدرجات، تعرف بزر صراخ شغف حماس. الحكم صفر، السنتر كرة البداية كانت معنا أو المهاجم تاعنا ناول المهاجم اللي جنبه، المهاجم ناولني، أنا كنت على الجهة الشمال. أنت فاهم إنه لسه فيش ضغط، كل شيء عم بحمى وما في حد عمله بركض علي، ففيش داعي إني أراوغ، فيش داعي أعمل دريبلز، بس لازم أوقف الكرة أطلع على الشمال شوية يميني لورا وأعطيها للاعب اللي ورا.

0: يعني، بس من كتر ما كنت متوتر وداخل ببعضي مرقت هيك من بين إشراي الطب وطلعت أوت. في شيء ثانية ما بشوف كل فرقتي بتركض لعندي، تتخيل يعني عمرهم عشرينات، ولك ايه سويت ولك شو عملت. حتى الكابتن اللي اخذ، مش بس اخذ لي رقم 10 كمان، اطلع على اللاعب وقال له اكم مرة قلت لك ما تجيبش ولاد على الولدة على اللعبة. ومن هناك دي يا عمي ثقتي بالنفس بس تتراجع، صار يلعبني أقل أقل أقل لحد ما صفيت قاعد على الكرسي. وبعد كتير إحراج أنا سحبت حالي وطلعت، فكرت أرجع للصغار، ولكن أنا كنت كني محرج أرجع كفاشل وتركت كل شيء، وكان لي كتير كتير كتير كتير كتير صعب. أكيد من هناك أنا اكتشفت قصة الموسيقى تمام، وفكرت إني تقدمت بالعكس يعني الحمد لله، لقيت هدفي، لقيت ملعبي بمحل تاني، ويمكن هذا الموجود. ولكن امتى الاشي حسيته؟ ولادي التنين بيلعبوا فوتبول، واحد منهم يعني بيلعب رهيب، بعد سنوات ويجرب يجرب يجرب يجرب، اجا قال لي بابا اسمع انا بدي اترك خلص. ليه؟ قال لي اخي مش عاصر ميسي يعني، قال لي يعني احصائيا يمكن واحد من مليون بيصير، خلص هذا مش انا، بفضل استثمر وقتي باشياء تانية. انا لقيته هو تنازل وأنا متنح ومعند، لا وأقنع وأضغط عليه وأضغط عليه، لحد ما بعد فترة انتبهت على شغلة واحدة، سألت حالي أنا عم بدافع عن حلمه ولا عم بدافع عن حلم كان لي؟ طب يعني، أو إنه كمان كأب أنا خايف يعني إنه يفوت الشعور الصعب هذا اللي أنا حسيته، يعيش نفس الوجع اللي أنا عشته. وكمان اكتشفت إنه طيب يفوت ثم هيني تمام، يعني ما ولا متيت ولا ما يعزم، بالعكس ما أيوان بالضبط مرة وكملت. فكمان القصة هي هون، وبنفس الوقت كمان قديش هذا الوجع اللي أنا حسيته بديش حد غير يحسه، ولكن بنفس الوقت هو يعني إن شاء الله بيلاقي طريقه، وما بيلاقي طريقه بيكون ميسي بمحلات تانية، أو مثل ما قال الدكتور اللي قبل ممكن كلنا نكون سمك كبير بمحلات صغيرة كمان.
1: هاي هي الحياة يعني، يلاقي حاله.
0: وهي قصتي
1: والله، قصة مثيرة للاهتمام.
0: ليش بدك تدمع مسك حالك؟
1: بصراحة قارنت هيك بينك وبين ميسي للحظة، وقعدت أفكر إنه ولد عمره 15 سنة على يعني قاعد بآخر الباص، لابس قميص أكبر من نمرته بمقاسين، هذا وضع لحاله هيك منزوي، وضع لحاله بحسسك بنوع من الفشل قبل ما توصل للملعب، يعني نوع من الضغط. والغريب لما بتسمع بقصص أبطال العالم، تعال يعني ميسي على سبيل المثال، هو صغير كان بحاجة إنه ينحقن إبر هرمون النمو، كان ولد أصغر بالحجم من كل جيله، ف يعني نموه ما كانش، كان بحاجة لدعم، والفريق اللي أخده بهاي المرحلة كان برشلونة. فأنا بقول يعني ولد بجيلك ابن 15 سنة عم بلعب مع ولد عمرهن 20 سنة، لو أخذ الدعم المزبوط هل كان راح يوصل للمحل اللي وصله ميسي؟ ممكن بإطار أصغر، ممكن غير موهبة أكبر، بس إنه هل كان راح الإشي يساعده بدل ما يكون في تحطيم على أول طابة ما قدرش يسيطر عليها؟ فبعرفش قدي الموهبة مهمة أو قدي الموهبة أهم من الدعم، فهذا كمان سؤال كتير كبير.
0: بس يعني هنا التدخل لم يعني بسبب الموهبة هم قرروا انهم هذا. طيب خلينا، انا دائما بستشير، بدي ممكن نستضيف الضيف
1: معنا على واحد،
0: تقدر انت تفسره تقول مين هو كيف هو كيف ما بدك، انا بدي اسمي اخوي.
1: طيب وانا كمان بسميه اخوي، اشرف كرطام.
0: يعني دحشت حالك انت بيني وبين اشرف هلا ابن عمي اختي اشبر ليه دحش حالك؟ انا اخوي اشرف. اخو مين؟ هاي بدنا نحطها بالاسئله. اشرف اخو مين انت اكثر؟
2: من الاسئله العشرة هدول
0: بتعلق اذا جاوبت غلط، فيش ولا سؤال بدنا نسكر. كيف معنا اشرف كرطام حبيب قلبي؟
1: اشرف غني عن التعريف يعني تمام.
0: والاشرف كمان ميسي وكمان تنميه بنفس الوقت من غير حقن. أشرف كيفك؟
2: اشتاق لكم كتير حبيبي تامر. حبيبي بدي أعطيكم مشتاق،
0: تفهم انه هم فكر انه نسيني السؤال، بس احنا تمام يلا خليها مش مشكلة. سمعت قصتي الدراما؟
2: طبعا سمعته.
0: شو رأيك بدل ما أسأل انت تختار السؤال، تختار ايش بدك هناك واحكي؟
2: لا يعني انا طبعا انا سمعت البرنامج طبعا من اوله، يعني اول شيء يعطيكم العافيه، برنامج كتير حلو كتير مختلف طبعا، فيه كإضاءات حلوه مختلفه من زوايا مختلفه، بدلنا عم نحكي على كره القدم ومونديال وكذا، حلو الزاويه اللي جايبينها.
1: شكرا
2: صراحه تامر، انت متوقع يعني تسالني اي سؤال من قصتك؟ بس انا بتوقع ان ممكن السؤال على تحقيق الاحلام، هي مش كل الناس بتحقق احلامها ومش كل الناس توصل اللي بدها اياه، انا هيك توقعاتي يعني، هيك بتخيل انه يعني انت اكيد رح تروح لقاعد انه يعني انا كان عندي حلم، انه حلمي كان

0: بكرة القدم، وكان عندي موهبة، بس شوف بسبب انتقادي معين أو بسبب ردة فعل معين أنا حطموا لي ثقتي بنفسي. هذا اللي أنا سمعته من قصتك، وأكمل من واحد فيه من هالشكل زي تعمل مفوار. تخيل هذا هو السؤال يمكن لا؟
1: هلأ يعني أنا رح نتعمق فيه أكتر، بس هو أكتر عن الناس اللي ما حققت حلم. أنا الحمد لله يعني حققت حلم بمحل تاني. تعرف إيش؟ حتى بدي أصعبها عليك. هلأ اكتشفت القصة. بتعرف أنه أنا محضر أسئلة عن هاي، بس هلأ لما أنت سألت أنا اكتشفت إشي تاني، مش عني، عن عن عن الكابتن اللي كان رقم، بعرفه شخصي، هو رقم 10، وهلأ هو ولا هيك ولا هيك ولا هيك، هو إشي يعني ولا حقق حتى ولا أي محل. عادة هلأ بنفوت أنت كمان لشغلك، ولكن اليوم في أفلام عن الناس اللي حققت حالها. إيش عمل ستيف جوبز؟ بتشوف ما أنت حتى بنتفليكس وبيكامب هلأ كان عليهم.
2: اليوم إيلون ماسك الموضوع.
1: إيلون ماسك ليه كمان فيلم مايكل هلأ أشرف حدوث الفيلم مايكل.
0: طبعا.
1: على كيف حقق دا دا دا. طب شو مع أربع إيش مع أنت أشرف بتفوت على غرفة، أنت واحد من الناس اللي كمان بشكل شخصي أنا بستشيره بالشغلات بهيك. شايف ليش أخوي تاخد تنمية بشرية بلاش مجاني، بس بنادي أخوي. بتفوت على غرفة بتلهم 1000 شخص، بس مرت من 1000 شخص واحد بس اللي بتزبط معه. طب شو الأدوات لـ 999؟
0: حلو، سؤال كتير حلو، سؤال مش هوين. اوعك تفكر انه سؤال هوين، طبعا انا متوقع هيك سؤال مش هوين يعني. اوعك تفكر انه سؤال والله يا اسا حفظ لك 3-4 اسطر بدي اقول لك اياهم يعني. بمجالي يعني بعد 25 سنه تسال هاي الاسئله الصعبه. طب انا هون اكيد طلع وبالذات مش بس هيك ارضى صعب على حالي، في كتير ناس بيطلعوا بشكروك بعد سنه سنتين 3-10 بشوفوك بشكروك. شو مع اللي ما شكركاش؟ مع اللي بعده حاول وما وصل؟ وأسئلة كتير مهمة. أنا نظرتي مختلفة شوي تامر وبديع. أنا نظرتي إنه أنا ما بدي الناس تطلع ميسي يعني، ولا مرة رح تشوفني بقولها ولا بدي أقولها، ولا بدي ناس تطلع رونالدو، بمعنى إنه هذا اللي باجي ببيعه أنا بالمحاضرات لما باجي بحكيها أمام الناس. أنا عم باجي بقول له بس، وعن جد مش شعار، عن جد عن إيمان، كون بس نسخة أفضل من نفسك. يعني أنا بسأل حالي سؤال، لما بنيجي بنحكي مع شخص وهو بكون قاعد قبالي، أنا اللي عم بحاول أفرجيه إنه بأدوات معينة بتقدر تعطي من نفسك أكتر بكتير. لو وين هذا الإشي ممكن يوصلك؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. هذا إشي بتعلق فيه، بتعلق بالظروف. أنا توقعت كنت تسألني سؤال كتير أصعب بتامر. أنا خفت بصراحة، بقول لك خفت لما تيجي تقول لي عن الكابتن أو كذا من إسا ملاحظتك، خفت تقول لي ذاكر الكابتن هذا كان أفضل واحد بالفريق، طب هذا نقتل مثلا، لأن مجتمعنا كمان مش نزيع عن البيئة الخارجية اللي إحنا ساكنين فيها. والحمد لله أنه ما قلت لي هذا الشيء، بس في
1: كنت صعب عليك أكتر بقول لك قتل.
0: ممكن طبعا أنه في ظروف أمراض خارجية. هون أنا باجي بقول لكم آسف، أنه شروط البداية، نعم أنا بعترف أنه شروط البداية بين البشر مش متساوي، فيش عدالة، يا ريت في عدالة بالدنيا. شروط البداية لتأسيس الإمارات العربية المتحدة زي شروط البداية لابن غزة؟ عمين عم نضحك إحنا؟ شروط البداية لواحد بتيجي بتقوله زي American Dream، زي شروط البداية لشخص قاعد في مجتمعات شرقية مفطوسة وملعون أمرها؟ أكيد لا. ولكن أنا باجي بعطيه على الأقل، تعال حاول أكتر، حاول بطرق مختلفة، خلي ما تستسلم. هو كمان عدم الاستسلام صار عندنا نجاح بمجتمعات معينة، إنه الشخص ما يرفع إيديه، ما يستسلم، ما يتحول لقاتل أو لمقتول.
1: بس تابز أنا بدي أجي عندك، تعال نقول أنا بدي أجي عندك وأنا باني على راسي إنه أنا بدي أكون الإمينيم الجاي أو توبك الجاي، تمام؟ وإنت بدك تيجي تصدمني بالكفين هذول وتخليني أقرأ. أقرأ الخارطة الجغرافية اللي أنا عايش فيها. أنت بتعرف أنا كمان محتاج يمكن نص سنة بس أدفن الحلم هذا كمان بحد ذاته وقت.
0: بس انت بانه انا يعني بحط ناخذ امثله عن جد واقعيه للناس اللي تيجي لعندي، اكيد مش انا اللي بقعد بحطمه يعني، اكيد مش انا اللي بقعد بقول له ولكن واسمعوا احنا.
1: لا مش تحطمنيش، انا بقول ممكن هذا شيء اجي اشكرك بعد سنة افهمك،
0: ولكن انا بكون على الاقل قاعد الاشي براسي لما انا قاعد قباله لهذا الشخص او بمحاضره او بشكل شخصي. انا على الاقل واجبي ما ابيعه اوهام، واجبي اعطيه امور اللي اكيد جاي من بيئته من مجتمعه. أكيد بجيش باجي لواحد قاعد قبالي إسا بقول له طوال اسمع وبيل جيتس وكذا. أنا كنت أسوي على فكرة هذا الحكاية من 25 سنة، كنت بعدني متحمس وكذا وهيك وبيل جيتس وفي واحد باليابان هذا اليوم ما بحكي أنا، ما ولا ممكن تطلع مني، بس أكيد باجي بقول له تعال بعطيك مثل، وباجي عن جد باختك أنت كمثل مثلا تامر نفار. بس انت فاجأتني بقصة الفوتبول، بس انا ما بتفاجأ بقصة الموسيقى، انا

0: انت قلت اخوي بدي اكمل الكلمه، لانه احنا بنعرف بعض تامر على الاقل على الاقل على الاقل انا وياك على الاقل انا بعرفه عن حالي فوق ال 25 سنه.
1: اه طبعا
0: اوكي، من مسيرتك من لما بلشت
1: من جيل صفر بنعرف بعض، فاحنا اليوم 25.
0: حلو، وانت بتعرف انه انا لا شاب جاي بده يغني موسيقى تراب، بجيب قصه تامر نفار. ليه بجيب قصه تامر نفار؟ لانه تامر نفار، وانا اسا بدي احكي هذا الكلام مش انت، مش واحد والله ربي بحي هوني، انا عارف ديني بحيفا اسا بحكي معك وعم بتطلع على جبل الكرمل، والله قرر بده يقلد امينيم وكذا، وابوه جاب له عده موسيقى وكذا وهيك واستوديو وكذا ووصل. لا، لانه تامر نفار اجى من حي المحطه، او حتى انت مره صلحتني هي مش المحطه،
1: حتى رماتشكول. رماتشكول اسمها
0: رماتشكول.
1: لا لا لا مش اصعب، بس انه رماتشكول
0: على الاقل يعني هي مره قلت نحكي واقع. وتامر نصار عن جد لما بيجي غنى عن أصحابه، وعن جد خسر أصحاب بالطريق، وعن جد ناس انقتلت سلامي يا صاحبي وكذا. وهذا البني آدم أبو بالرغم من الوضع الجسدي اللي كان فيه، كان مآمن بحلم ابنه يأخذ بالفن، هاي وأنا هاي ذكرتي أوكي، يأخذ بالفن من محل لمحل، من من من الليد لا أنا عارف العش بطمرة ولا ابصر وين.
1: هلا عندك انت جبنا.
0: انا عارف انا عم بحكي من ذكريات، مش عم بحكي الناس بتعرفش هاي الكلام، بس خليني عم بطلع من ذكريات. لانه صح. اشرف قرطان بالصدفه كان شاب صغير وعامل حفله وبده يعطي فرصه لكل الناس اللي بيغنوا، كنت انت يعني انت البدايه، وبعدين ام دبليو ار، وبعدين
1: صح انت فاهم انت
0: ذاكر جيل
1: بطريقه جدا ذكيه، يعني انه انت عمالك بترجعني كتير للماضي، وهذا بدخلنا لهذا اول سؤال بدي اساله بهذا الموضوع. موجود انت فهمتها زاويه هذا الموجود.
0: سمعت الاسئله. الله يساعد الدكتور، يعني مش اسئله هويني.
1: بدك تفوت فيها انت هالقد. فيش عندك فيش عندك هلا الامكانيه انك تفسر،
0: بس على الاقل بس على الاقل جاوبتك على السؤال انه ما منبيع اوهام، بالعكس بس نعطي امل، نعطي لناس اللي اجت من بيئه زيك او اصعب
1: منك. انا برايي الجمله اللي انت قلتها
0: من نفسك.
1: انا برايي انت قلت جمله سحر، انا شغلي اعطيك النص، اخليك ما تخاف تروح ورا النسخه المنيحه تاعت الاحسن تاعته.
2: التحدي اليومي تبعك هو نفسك.
1: تعال
2: مش امينيم مش توباك، انما نفسك. انا هاي كنت بلخص يعني.
1: بده يهرب. اشرف، جذور ولا اجنحه؟
2: فاجاك.
0: جذور.
1: انتماء للماضي ولا للمستقبل؟
0: ماضي.
1: ميسي ولا رونالدو؟
0: رونالدو.
2: اللحظة اللي وصلت فيها لنجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك؟
0: أنا عارف المتوقعين أقول لحظة النجاح.
1: يلا حلو حلو.
2: الغلطة اللي تعلمت منها ولا النجاح اللي حققته؟
0: النجاح اللي حققته.
1: أنا بفكر رح يكون لك أصعب واحد، مؤنس دبور ولا بيرون كيال؟
0: مؤنس دبور.
1: لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم اساسي بفريق متوسط؟
0: لاعب احتياطي.
1: بلاعب احتياطي بفريق بطل كبير.
0: واضح.
1: حلو حبيت. تشتغل على حلم واحد طول حياتك ولا تغير احلام مع الوقت؟
0: بغير احلام.
2: تكون معروف انك دائما بتحاول ولا محظوظ؟
0: أنا دائما بحاول.
2: فريق مليان نجوم ولا فريق فيه روح؟
0: روح.
1: يلا نعطيك تختار واحد تفسره ولا إيش؟
0: طبعا
1: في يلا. واحد حطيته علمته؟
0: يعني في واحد أذاكره من الأول، قلت هذا بدأ إذا سألوني بدي أحكي عنه، في بالطريق كان أسئلة حلوة بس صرت نسيها بصراحة، بس باخد الأول على الأقل.
1: يلا
0: ولا رونالدو؟
1: يلا
0: ماشي رونالدو. يعني طبعا أنا مشجع برشلونة كل حياتي، برشلونة كل حياتي، بس أنا كيف يعني لأنه رونالدو أثبت لي أنه إذا ميسي الله معطيه موهبة، وهي موهبة ربانية احنا كلنا بنعرف، وانت حكيته عن ميسي هذا شيء مرة كل 30 سنة بطلع، رونالدو أثبت أنه بالتمارين الزيادة بالتعب الزيادة ممكن يتسكر الفجوة. أنا بحب هاي المدارس، بحب إنسان بيجي بقول لك الله ما أعطاني الموهبة اللي أعطاها لميسي، ولكن أنا بتعب أكتر، بمجهود أكتر، بروح بتجمع كل الأسئلة، بشغف مخيف، بكذا، بحب للإشي، بقدر أسكر الفجوة. سكرها على فكرة.
1: أنا الصراحة فكرتك تفسر، عشان إحنا بنقابل كل الناس، فكرتك تفسر دبور ولا كيال.
0: أعطيني فرصة.
2: بس على فكر الاصرار الاصرار سر سر كثير كبير
1: عشان ما يكونش حراش لازم بس بسرعه عشان بدنا نروح للدعايات.
0: طبعا اثنين اصحابي
1: اكيد حرشتك انا شوي.
0: الضغط النفسي اللي كان على مؤنس دبور بالعنصر

0: ما كانت عندي بيرم كيال، وقدر يتعامل مع كل هذا الضغط النفسي بشجاعة وبقوة من غير ما ينزل كتافه ولا يحني راسه للعنصريين. عشان هيك أنا قلت مونس دبور.
1: عفوا أشرف،
2: أشرف
1: عشان أعطيك تفسر.
2: شكرا كثير على المداخل الحلوة والقيمة.
1: شكرا كثير أشرف.
0: شكرا لكم
1: أخوي.
2: معناته إحنا بنطلع ل فاصل اعلاني، مش رحنا الحال، بس بنطلع على نشره اخبار بنرجع فاصل اعلاني. من بدا احنا
1: مديون لاغنيه،
2: مديون لك باغنيه، شو بعد الساعه الثانيه؟ خلوكم معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف المحادثات الإيرانية الأمريكية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقات الذرية بزيارة أراضيها، معربا عن توقعه أن تبدأ هذه الزيارات خلال الأيام القريبة وربما في وقت مبكر من اليوم. وأضاف فانس أن المحادثات ركزت أيضا على ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة وإنشاء آليات تنسيق تمنع التصعيد وتساعد على احتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار في المنطقة بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. يأتي ذلك بعد أن قال في وقت سابق من اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا انتهت بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المناقشات جرت في أجواء بناءة وأسفرت عن تقدم مشجع. في سياق ذي صلة، نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تسيطر عليها في جنوب لبنان كجزء من المحادثات في واشنطن هذا الأسبوع. وبحسب الشبكة فإن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. بدوره دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبر بن غفير أن لبنان يجب أن يكون ملعبا لدولة إسرائيل على حد تعبيره. محليا، قدمت النيابة العامة في منطقة المركز اليوم لائحة اتهام شديدة الخطورة ضد رجل من مدينة اللد في الخمسينيات من عمره بتهم تشمل التسبب بالوفاة بإهمال والدهس مع الهروب من مكان الحادث. وبحسب بيان الشرطة فإن الحادث أسفر عن مقتل رجل من سكان حلون في الستينيات من عمره كان يقود كوركونت كهربائي. في قطاع غزة، أعلن عن ارتقاء طالبة الثانوية العامة رغد عاشور وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وبحسب معطيات طبية ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1022 ضحية، فيما تجاوز عدد الإصابات 3000 إصابة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتبقى الأجواء صيفية اعتيادية فيما تكون معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وحارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: أجرم،
5: سينا،
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربية. بيت البن، حكاية وفن.
10: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: رجعنا لساعة تانية من هذا الموجود مع تامر مفار
1: مع بديع كرم.
0: جاهزين؟
1: انولدنا جاهزين.
0: طيب بالساعة التانية رح نحكي كتير على
1: نسمع كتير يمكن أحسن من نحكي
0: نسمع كتير كمان مزبوط على إيش مفهوم الأسئلة اللي سألناها بالساعة الأولى.
1: نسمع الناس إيش بيقولوا؟
0: أكيد
1: اتصالات
0: نأخذ اتصالات على 04
1: 60
0: 10
1: 101

0: حافظ هذيك المرة كنت حافظها؟
1: لا هلا حافظها عشانها قدامي انت كاتب ليها فمعلم لي اياها يعني زي 04 60 10 101. يعني انا بعدني بالجمل السحرية اللي سمعناهم من الضيوف اللي كانوا عندنا. انا هاي انك تكون النسخة الافضل من حالك، هاي جملة
0: ممتازة
1: طبعا. انت قاعد يعني ما احنا قلناها انت قاعد تطلع على التلفزيون بدك تكون هيك بدك تكون هيك، تكون النسخة الافضل عن حالك. وعلى فكرة يعني بيقولش انها اهون،
0: بس بقول انه هو التحدي واقعي لنفسك، لانه انت مبلش مقارنة مع حالك. يعني انا اليوم بشبه حالي اليوم، فهدفي بكرة يكون احسن من حالي اليوم، مش هدفي بكرة يكون احسن من واحد اللي له 20 سنة يشتغل حاله. فهي بادي من محل موضوعي أكتر ممكن نقول.
1: ما هو بس عشان تفهم إيش، على قليلة بحكي باسمي عشان أفهم إيش أنا بدي من حالي، هاي بحد ذاتها مشوار، هاي بحد ذاتها مشوار.
0: صح.
1: في صورة رسمي بعرف إذا شفته مرة كتير بحبها، هلأ أنا بالتحدي بدي أوصف رسمة بطريقة شفهية، مش فيش عندي كيف أورجيكم إياها. واحد هي رسمة شخص مرسوم، شخص حاذف فأس، فحر نفق تحت الأرض،
0: حافر نفق تحت الأرض،
1: حافر نفق تحت الأرض.
0: أنا بترجم وراك كمل.
1: ضايل له هواي وحدة، هواي وحدة وفي كنز وراء، بس هو مش شايفه، احنا اللي نطلع على الصورة شايفينه، هو احنا شايفينه انه رمى الكأس، الفأس قصدي، فأس العالم. رمى الفأس وخلص يأس ومشي، بده يمشي كود ويرجع كل الطريق اللي هو صار له سنين بفحرها، وكان ضيله بس واحدة، كان ضيله بس واحدة. هلأ انت مبارا بتقول كمان ضرب واحدة صغيرة.
0: صح.
1: طب بس بركين هذا النفق الغلط تبعه. طب ما هدول كتير اسئلة.
0: عارف الصورة،
1: عارفها، فسرتها
0: منيح. عارف صورة، بيكون مايننج عم ببحث تحت الأرض عن كنوز إن كان ذهب أو مجوهرات، وهو بعده هوايتين عنها، وبعد بخمس دقايق بيجي واحد بوخت كل التعب.
1: في تكملة للصورة،
0: في تكملة للفكرة. للفكرة.
1: فسؤالنا،
0: سؤالنا راح يكون مقسم
1: سؤالين عشان في قصتين، كانت قصة بديع
0: اللي حكينا فيها عن الانتماء، وكانت قصة تامر اللي حكينا فيها عن حلمه ما حققته أو ساعدك على تحقيق حلم تاني. فحبينا نفهم شو انت شايف الانتماء، وين، كيف بتعبر عنه، كيف بتحسه، شو الاشياء اللي بتعطيك الـ الـ الـ الـ يعني تقول انا حاسس حالي جزء وبتقدر تضيف عليها لا يتجزأ. يعني اذا بطلع مني انا كتير متضايق، من وين بيجي، كيف بنتعامل معاه، شو بيجمعنا، شو الشغلات الصغيرة اللي بنحكي عنها، واذا في حلم ما حققته كيف عم تتعامل مع الموضوع، كيف عم تحكي عنه؟
1: صح. واحنا بنحكي
0: كيف اخذته، كيف طورته.
1: انا بعرف كتير ناس كانوا عباقرة بالكهرباء وبالفيزياء وبالاشياء، هدول اللي كانوا دائما يحضروا كيف بيبنوا الماك، كيف بيبنوا الابل، ويعطونا محاضرات. جربوا مرة مرتين، اليوم فاتحين محل تصليح تلفونات، وانا بشوف بوجههم انهم ما حققوا النسخه المفضله تاعتهم. هذا إشي محبط لبعض الناس، تكفي، ولكن انا بحكي بشكل عام. لحد ما تيجي الاتصالات، احنا بنحب نسمع رايكم. 04 60 10 101. تذكرت لي فضور، انت مديون لاغنيه.
0: صح،
1: جاهز. انت مديون لاغنيه،
0: فجأني. جاهز. يلا بدنا نروح على
1: يلا تعال نشوف مو على الحلم. سمع، عرفت،
0: تعرف
1: كنت عارفة، حسيت.

0: اه
1: نعم
0: إيه نجمي بس ما فيش سما. كتير كتير كتير كتير جملة صعبة يعني. أنا يعني هيك أنا شايفها، أنا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هواء. هذا بنرجع بيشبه شوي اللي قاله أشرف على الشغلات اللي الإقليم اللي بنولد فيه، يعني إنه بتقدر تكون أكتر نجم ساطع بالدنيا ولكن أنت موجود بسما معتمة، فأنت لا بالعكس سما معتمة معنا بتبين بس فيش سما بالمرة، إنه أنت تنولد مع قدرات بمحل اللي بيقدرش يدعم هاي القدرات. يعني هلأ إذا أنت مولود مع القدرة إنك تعمل ستارت اب رهيب تمام، يعني أنت بتحكي بدك تروح على السيليكون فالي،
1: بدك الدعم الصح. نرجع لكلمة الدعم، وهون كنت بحب مثلا أسأل السؤال، كان في عندك حلم وأنت صغير اللي أنت واعي له وكنت تحاول تحققه ويعني ما قدرت تحققه بسبب المجتمع، بسبب وين أنت موجود، بسبب الظروف اللي عايشينها،
0: أو بسببك أنت،
1: أو بسببك أنت
0: كمان نقد ذات، مش غلط
1: صح.
0: يه.
1: طيب خلينا نطلع لفاصل إعلانات وبنرجع.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بيتصدقش، خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس، لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية اسم برتكان عليه.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيي؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نظاراتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
9: يا

0: هاي أي واحدة؟
1: أغنية المونديال.
0: مش الجديدة، الجديدة لا.
1: جديدة.
0: لا بس في تبع شاكيرا القديمة ذكرني اللي هي كانت أكتر واحدة الناس حبيحكوا عليها اليوم.
1: وكا وكا
0: وكا. آه. هي هاي مسروقة من إشي أفريقي من أساسه صح؟ وكا وكا. بس هم بيحكوا بس أنا سامعك ولا الناس سمعينك؟
1: لا لا لا بس انت سامع.
0: في أصوات في راسي.
1: طيب فبنرجع لموضوعنا.
0: تفضل.
1: أي فريق كنت تشجع وليش بتشجع هذا الفريق؟
0: زمان وأنا صغير كنت
1: تعال نقول أول شيء 0-64-10-101 شاركنا مين فريقك المفضل وليش؟ شو الأعطاك هذا
0: الانتباه؟ لا الاتصالات 0-64-10-101 مش يشاركونا بإيش
1: بفريقنا وليش انتموا لهذا الفريق؟
0: هذا سؤالك؟ أوكي سؤالي. أنا سؤال لما يطلعوا يحكوا عن هذا الإشي أنا بحب أسألهم إذا كان لهم حلم هم من صغار متحققش كيف بيتعاملوا مع هذا الإشي؟
1: طب إحنا نعطيه حق الرد يختار الموضوع.
0: بنستنى اتصالاتكم على 0-64-10-101. أنا وأنا صغير كنت ألاقي حالي بحب هولندا مع إنه فيش أي سبب
1: ولكن
0: بس عشان كان هناك كانوا يسموه الثلاثي الخطر فان باستن خوليت وكان كمان واحد نسيت من هو مش كومان نسيت يمكن كومان
1: هولندا يعني
0: وقتها من غير أي وعي.
1: وتغير مع الوقت فريقك المفضل؟
0: بحضرش بحب أني بسط بحب يعني فيش عندي فرقة معينة.
1: طيب ممتاز. أنا فريقي عم بتغير بالفترة الأخيرة
0: تمام.
1: بعدني بحب البرازيل
0: تمام. مسام مش فيش هون حد اللي هو مانعك تحب إيش ما بدك بديع. تمام.
1: طيب تعال نأخذ أول اتصال اليوم.
0: يا
1: ألو
2: ألو مرحبا.
1: أنت معنا على الهواء. مين بحكي؟
2: يعطيكم ألف عافية
1: جميعا. يزيدك ألف. مين معنا؟
2: شيرين محاسنة من أم الفحم.
1: شيرين
0: محاسنة من أم الفحم. مرحبا شيرين.
2: أهلا
1: وسهلا شيرين. مين فريقك المفضل؟
2: صراحة أنا فريق المفضل إسبانيا.
1: إسبانيا من زمان ولا جديد؟
2: من جديد يعني.
1: جديد. في في في إقبال على هذا الموضوع. ليه شيرين؟ وين شفتي كيف الإشي تبلور عندك؟
2: لأنه أنا استفسرت وتابعت أخبار اللاعبين بفريق إسبانيا حسيت إنه أغلب بالفريق اللاعبين من منتخب برشلونة وأنا من مشجعين برشلونة.
1: يعني أنت أخذتي من الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة.
2: أيوه.
1: حلو كتير.
0: شيرين سمعتي البرنامج من الأول؟
2: أنا صراحة مروحة من الشغل وفاتحة الراديو بالسيارة وأول ما حكيت الرقم طوالي دكيته.
0: شكراً. في هنا موضوعين حكينا عليهم ونقشناهم.
2: تفضل.
0: الموضوع الأول بديع. أنت بتحبي إسبانيا تمام؟ بديع منه صغير بحب البرازيل تمام؟ ولكن هو بيلاقي بحب بيعشق البرازيل يعني كان يلبس اواعيهم حتى. ولكن هو بيقول انه باللحظه اللي لعبوا ضد المغرب لقى حاله انه هو منتمي للمغرب اكثر بسبب الجذور
2: العرب.
0: فسؤالنا عن الانتماء. بديع تفضل وضح سؤالك اكثر من قصه بديع. خلاصه سؤال واحد اللي بنحب نسالك اياه أو الموضوع الثاني أنت بتقرري.
1: السؤال ببساطة شو بعني لك منتخب أو فريق اللي أنت بتشجعي بهاي الحالة؟ ممكن إحنا نقول إسبانيا أو تعالي أخذك على نفسي أنا البرازيل اللي أنا بعمري ما كنت بهاي البلد بعمري ما شفتها ومع هذا أنا بحبه وبحس حالي جزء منها. فكيف كنت بتفسري انتمائك أنت لفريق بهاي الحال بحالتك أنت ممكن لبرشلونة؟ شو حبك منين جاي؟ هل هو من العيلة؟ هل هو من معتقدات أفكار؟ كيف تبلور؟
2: لا هو أنا يعني بصراحة حقيقة أبوي الله يرحمه
1: تعيش
2: اليوم وفى سنة
1: أوه
2: ذكرى. أبوي

0: الله سيد محمد. الحب للفوتبول أجا من وراء أبوي، لأنه أبوي كان كثير يتابع فوتبول. كان يحطني يعني بحضنه من أنا صغيرة من متابعين الفوتبول. يعني كيف أنا حب للفوتبول أجا أنا بحكي لك. أما من ناحية الانتماء بالنسبة لسؤالك، وضح أكثر، مفضل تبسط لي السؤال أكثر.
1: بدي أكسر السؤال بشكل مفاجئ للقصة الثانية، منه هي في قصتين احنا، تمام؟ هو بديع بحكي قصته وانا بحكي قصتي، بدي اسرقها من قصتك لقصتي لو سمحت، بنفع صح؟ كيف كل واحد بيطلع على إشي اللي هو عالمي، احنا بنحكي على الفوتبول إشي عالمي. هلا انا هيك بنحكي، هلا في كمان ثلاثه بسرقه مليون بالسويد بيحكوا على الفوتبول وبالبرازيل وبانتاركتيكا، إشي كل هاد عالمي، ولكن طلعي كيف هو الإشي شخصي لإلك. الإشي بالنسبه لك كنبه حضن الوالد الله يرحمه والفوتبول، هاي قصتك مع الفوتبول، مش انه ضرب براسه هاي قصتك البطن اللي بتحسي
0: لا ببطنك. انا من وانا صغيره هو الفوتبول بلعب براسي، يعني من انا صغيره وانا احضن ابوي كان يحضر فوتبول على التلفزيون طبعا، وانا كنت اتابع معه، وكان يعني انا تربيت، يعني عشت ذكرى طفولتي كانت كلها مع الفوتبول. فانا عكبر يعني مع الوقت مع الجيل ظلتني متابعه الاخبار، يعني لما اكون بالسياره لما اكون بالبيت اتابع، افوت على استبشر اللعبات.
1: بس انت باول شيء استعملتي هو الصوره الصغيره والحلوه والدافيه تبعت هلا هاي اخذتني لقصتي شوي
0: عشان احكي لك شغله لعبه الفوتبول لازم يكون روح رياضية. الروح الرياضية تكون موجودة عند كل بني آدم. ليش اسمها روح رياضية؟ نتقبل كل إنسان، يتقبل هو شو مين بشجع. ما نطلعش على إنه هذا حزب فتنا على الانتخابات.
1: هو طريق مؤمن كمان بيلعبوا ضد بعض، بس للأسف فيش عندنا رونالدو وميسي هنا.
2: فكر فكرة شيرين وصلت.
0: ما نطلعش على العرق العربي أو العرق الأجنبي. وقت الإجابة هي روح رياضية، لعبة فوتبول لازم يكون عندنا روح رياضية، روح حلوة عشان نحن نستمتع.
1: أنا يعني معك مليون بالمية.
0: إذا نقعد نعلق وهاي الأمور عرق عربي وعرق أجنبي وعرق بصير عقبات ومشاكل وحساسية، فخلينا نستمتع.
1: أنا يعني شكرا شيرين، شكرا لك. أنا معاكي مليون بالمية، وكن بوافقك لو أني عايش بالسويد وما عندي تهديد على قوميتي وعلى هويتي، بس عشان ما في عندي شوية تهديد، فمن هناك الإشي بيجي من محل اندفاعي يمكن أكتر ما. بس شكرا لك، فتحت عيننا لإشي معين.
2: صح.
1: شايف بس كيف الفوتبول قديش الإشي عالمي، بتقلص بصورة صغيرة تبعت بنت قاعدة على حضن أبوها.
2: صح كل واحد وسطه. مثل لك كمان اتصال،
1: تفضل.
2: مين معنا؟
3: هلو. مرحبا، معك مستمع من الناصرة ريهام اسمي.
2: اهلا ريهام.
3: اول شيء بنقول اهلا وسهلا لتامر في بلدنا.
1: شكرا لك
3: الضيافه، واحنا كثير مبسوطين بالبرنامج. البرنامج عن جد بيحكي عن كل واحد والاحلام اللي بيحبها واللي بحققها. نحكي شيء، اني انا مثلا كل سنه بكتب لحالي شغلات اللي بدي اياها للسنه الجاي تصير. ودائما بفكر انه هاي الطريقه الصح، انه البني ادم يحقق احلامه.
1: هاي كتير انتي اشكرا بماشي حسب ما شو اشرف قلنا النسخة الافضل من نفس السنة الجاي.
2: في توقيت وانت بتكتبيهن؟
3: قبل نهاية السنة دائما بكتبهن.
1: في 31/12 ولا 30/12؟ احنا
3: ب 30/12
2: دائما. هاي نيو ييرز ريزولوشن
1: 30/12. شو مسموح تشاركينا ب 2025 ولا بالفعل ب 2025 شو كتبتي؟
3: ايش كتبت؟
1: ب 2025 ولو نقطتين، مش لازم كلهم يعني.
3: كتبت اني لازم اعمل تغيير بحياتي، كتبت اني لازم بهاي السنه اخلص تعليمي اللي هو تعليم اني اكون معلمه سواقه. انا حاليا بتعلم، كنت بهاي السكة. وكتبت اني لازم اجدد سياره.
1: بتجدد السيارات كثير كمان عشان مع الكيلومتراج.
2: جدد سياره عشانها صارت معلمه سواقه، فهي عصفورين بحجر.
1: قديه حققتي لهلا؟
3: واحدة منهن.
1: يلا لسه
3: رجعت على التعليم،
1: ضايل لك 5 اشهر لسه في وقت
2: اكثر شوي.
3: رجعت على التعليم، رجعت على التعليم، هاي اهم شغله. لسه في عندي تامر هون ولد صغير

0: حبيبي بقول لك إيش، مين هو؟
1: أنا
0: عمر. مرحبا.
1: مرحبا.
2: أهلا حبيبي، كيفك؟
1: إيه.
2: إيش اسمك؟
1: اسمه عمر أبو أحمد.
2: لا.
0: احكي له من أبوك.
2: لا خلاص بكفي عن جد.
1: أبوي ما.
2: لا طب استني شوي، جددي سيارة سوبر لانسر زي هيك انت
0: لازم
2: حبيبي ايفن شكسبير الراب
0: هو كل ما بسمع
2: الله يحميك
0: بسمع لنانيك بحكي انا بحب تامر
2: اللي
0: احكي له انك بتحبه لعمو تامر
2: حبيبي وانا بحبك حبيبي وانا بحبك وبعرف اسمك من ابوك اللي ما بيعرف بشكل مفاجئ انا عمالي بحكي مع ابن مراد ابو احمد اللي عمل معي اغنيه سوبر لانسر اذا ما بتعرف تقدر تفوتوا عليها شكرا كثير على
0: شكرا كثير لك تامر وكل النجاح والتوفيق
2: طب لحظه شو بدي اسالك سؤال في سؤال تبع هل ايش كيف تتعاملي مع احلام او اهداف اللي ما حققتيها جزء من الحياه في واقع
0: ايه بخليها دائما مسجله ودائما بحاول اني اسجلها للسنه الجاي عشان الاحلام اذا ما
2: نحكي على هذا الحلم اللي خلص مش راح يزبط اللي خلص خلص خلص اجل وقت اكون ناضج ناضجه
0: المفروض انه احنا اذا احنا ما قدرناش نحقق اي حلم اللي هو فوق الطاقه انه خلص نتعامل معه يعني نتاكد انه احنا في اشياء تانية اهم بنعملها
2: شكرا لك كثير كثير
0: مش هو الشيء الاساسي
2: شكرا لك كثير كثير وبالاخص على
0: وسلمي
2: على الامور
0: وسلمت شكرا لك نهارك سعيد
2: شكرا شكرا لك شو هالمفاجأة
3: مفاجأة حلوة
2: يس يس يس يس
3: طيب
2: انت كمان انت على فكرة متوقع ايش عم بتسوي يلا بسمع هاي عشان
3: نطلع فاصل اعلاني وبنرجع نكمل الاتصالات على 0460 10101 اكيد

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: طاعة عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طاعة سيم الناصرة الصفافري. طاعة عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي

0: تتم استورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات في القانونية.
1: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
9: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
8: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
9: أنت عينك على 3 نقاط.
8: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: يا هلا بيكم، يا هلا يا هلا، رجعتوا لبرنامج هذا الموجود مع بديع وتامر، مع الجملة اللذيذة اللي عملناها المرة دي كده. يوم التنين، الساعة التنين، ساعة التنين مع هدول التنين، احنا هلا فتحين لاتصالات عشان نسمع رأيكم وشعوركم بالنسبة للأسئلة اللي فتحناهم. طبعا احنا موجودين على الاتصالات ب 04-60-10-101. تعال ناخذ اتصال.
12: يا مين معنا؟
13: السلام عليكم.
12: وعليكم.
13: معك محمد إبراهيم من أم الفحم.
11: أم الفحم نجمتنا اليوم، يا هلا.
13: أهلين فيك. أنا بشجع منتخب الأردن والأرجنتين لأول مرة منتخبين.
12: طب احكي لنا أول إشي، ليش الأرجنتين؟
13: الأرجنتين إنه ميسي، أنا من عشاق ميسي يعني.
12: مقنع. من وين أنت بتحب ميسي؟
13: مش من أنا صغير،
11: من أول بداياتي
13: بالفوتبول.
11: طيب هاي واضحة. ليه عمان للأردن؟
12: هي عمان
13: الأردن لأنه أخوتنا يعني. من لو فينا الأردن
11: أكتر من تعرف. على فكرة جوات الانتماء اللي انت حكيت انتماء لفرقة عربية، وهنا في انتماء كمان لأي فرقة عربية. إيش عنا إحنا؟ عنا المغرب، عنا السعودية، عنا مصر. طب ليش مثلا مش مصر؟ إيش معنى الأردن من كل الفرق العربية؟
13: مثلا مصر امبارح فازت 3-1، كثير انبسطت أنا امبارح يعني.
11: بس هلا لو الأردن ومصر يلعبوا ضد بعض
13: أكيد الأردن يعني.
11: ليش معنى الأردن مش مصر؟
13: بحب لعبهم وكثير بحب الأردن. أنا رحت على الأردن 7 مرات يعني، بحب أهل الأردن.
11: طيب يلا موفقين. شفت شو اسمه؟ كان فيه هجوم تنمري حتى على حارس مرمى الأردن. إيش اسمه؟ نسيت شو اسمه. أبو ليلى، مش أبو ليلى، إيش اسمه؟ عارف إيش بحكي؟
13: لا والله.
11: إيش اسمه؟ إيش اسم حارس المرمى؟
12: عندك أول إيش؟ الأردن والجزائر اللعب الجاي.
11: أوه هاي، مين دك تشجع الأردن أنت صح؟ إيش اسمه حارس المرمى تبع الأردن؟
13: والله ما بعرف.
11: هلا طلع لك اياه بهدلوه عشان ايش كانت اول لعبه للاردن؟ قديش خسروا؟ 3-0.
12: اول لعبه مع النمسا 3-1. كله بالتطبيق تمام.
11: لا
13: 3-1 مع النمسا.
11: لا ما لعبوش ضد
13: الارجنتين مع النمسا. اليوم في لعبه
11: ما كانش لعبه الارجنتين والاردن.
12: حارس المرمى مبين عندي يزيد ابو وليد.
11: طيب ما لعبوش مع الاردن اول لعبه 3-0، 3 اهداف من ميسي. هديك الجزائر، انا لخبطت معك، متاسف. بس 3

0: واحد على حارس المرمى، كان في هجوم على حارس المرمى انه ما عملش الواجب مع انه حسيت انه لعب منيح. ف يلا تعال نشوف لما الاردن تلعب ضد الارجنتين نشوف شو بيصير
1: ان شاء الله. بنشوف.
0: موفق.
2: شكرا على مشاركتك. طيب ننتقل لكمان اتصال.
0: تفضل.
2: على 0460-1001 فيش اتصالات. طيب الخطوط مفتوحه. تامر، تعرف في نقطه هيك لفتت انتباهي كمان بهذا المونديال، سمعت عن استراحة شرب المياه
0: بشكل عام ولا بالمونديال؟
2: بالمونديال هذه تم الاتفاق عليها بمونديال سابق بس ما كانت إجبارية. ابتداء من هذا المونديال صارت هاي فقرة الثلاث دقائق اللي هي إضافة بكل شوط إنك تطلع تشرب مي فقرة إجبارية. باختصار استراحة زيادة. بس الغريب بالموضوع، أو يمكن مش الغريب، إنه الفيفا أعلنت عن القرار نفسه باجتماع شركات البث، شركات اللي راح يبثوا لعب المونديال. يعني المكان لحاله بقول لك انه في اشي هيك مش مش مش واضح لنا، مش مفهوم لنا. فلما اجوا يسووها هدول، لما اجوا يسووها اتضح انه بالاخر هي مساحه اعلانات، عم بيحكوا عن مساحه اعلانات رهيبه بتنباع بمبالغ كتير كبيره. اذا حاب تعرف قديش، في محلل اقتصادي بشركة ستاندرد اند بورز بيحكي انه، بيحكي للرويترز انه هاي الاستراحة لوحدة ممكن توصل كل مرة سعرها، سعر الاعلان فيها لسعر الاعلان النهائي بالسوبر بول
0: اللي هو قديش،
2: اللي هو عم نحكي على 7-9 مليون دولار بكل استراحة.
0: قديش طول الاستراحة؟
2: هون عم نحكي على 3 دقائق.
0: يعني كم من دعاية بتفوت؟
2: عندك 104 لعب اجمالي اللعب بالمونديال
0: بالثلاث دقائق، بس قديش كم من دعاية بتفوت؟
2: خلينا هي الفقرة كلها كثلاث دقائق تتراوح بين 7-9 مليون. هاي الثلاث دقائق بالسوبر بول بيبيعوها لواحد بشكل عام، هون عم بيبيعوها لأكثر من واحد،
0: دعايات أقصر يعني.
2: بس عم تحكي أنت على 104 مباريات ضرب 7-9 مليون اللي هن موزعت على شركات البث، وبنظرنا إحنا أنه هن طالعين يشربوا مي.
0: حبيت؟
2: حبيت الفكرة.
0: يعني بنطلع إيه، انت اشرب ميتك واعطي المي لمياته واعطي الدعايه ل... طلع هذا بالاخر بزنس. بس غريب كيف اول ما يوصلوا امريكا كل شيء لازم يكبر، كل شيء لازم يكبر. يعني ولا مره كان هي استراحه ميه صح؟
2: صح.
0: بكره القدم
2: كان في قانون بيقول انه اذا درجه الحراره فوق 32 الحكم بقدر يعطي استراحه مي بس بشكل مش اجباري.
0: ما فكرش طقس امريكا لهي الدرجات.
2: بص ممكن المكسيك، بس كندا اكيد لا.
0: اه
2: فبقول انه الحكم عنده القرار يختار اذا مناسب يطلع ولا استراحه شرب مياه او لا.
0: هذا قبل القانون هذا،
2: هذا قبل قبل الفيفا، هاي قبل المونديال. هذا ما قبل كان هي حريه اختيار للحكم. اليوم بالمونديال هذا في عده قوانين جديده، بس هذا واحد منها وانفرض بشكل اجباري.
0: طيب
2: طيب
0: أز انا بعرف اي اغنيه جاي بدي
2: يلا.
0: لا راحت مني الاغنيه، خليني الاقيها. راحت مني يا صبابين الشاي. ليش كنت تفكرها ميه؟ كنت تفكرها مي. حط صبابين الشاي يلا جهز لي اياها. كان في اغنيه عليها، في اغنيه مع مي نسيت ايش هي. طلعت. بس ليش كل شيء بوصل امريكا هي البيج دريم، بما انه بنحكي على الاحلام كمان، بس كل شيء
2: كل شيء بحجم كبير.
0: المكدونالدز مختلف، المباني أكبر، ناطحات سحاب لازم تكون، وهلأ إنه لازم استراحة مية اللي فيها 9 مليون دولار بالموضوع. كل إشي هناك زي اللي لازم يمرق إشي حلو التفكير، بس هذا يعني كمان بيستهلك كل الروح من الأشياء برأيي.
2: صح صح
0: يب.
2: صح. أغنية ولا اتصال؟ قرار لك.
0: اتصال.
2: اتصال. طيب مرحبا.
3: يعطيكم
2: العافية. انتو التنين.
3: يزيدك
2: العافية.
3: يوم التنين.
0: الساعة تنتين.
3: الساعة لا الساعة 3:45.
0: بس يعني ما هو بنبلش على التنتين.
3: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا. مين معنا؟
3: كل لعبة كتير حلوة. معك
0: إيناس. مرحبا إيناس، من وين؟
3: أهلا فيك، من أم الغنم.
0: يا هلا تفضلي.
3: حبي أول شيء للفوتبول من لما كنت صغيرة، كنا دايما نلعب بالحارة أولاد وبنات الكل مع بعض يعني. وكرة القدم هي من لما كنت صغيرة، أنا مواليد 80 يعني مش كبيرة
2: لما كان للحارة معنا.
3: اتخيل من الثمانينات لليوم، أنا أولادي لليوم بطلعهم يلعبوا فوتبول هيك بالحارة وبالشارع. يعني بيكون في أجواء في هاي الإشي. بس جمعة سبت طبعا اللي نقدر نركضهم، باقي الأسبوع لا بعد. فالفوتبول هو لعبة حلوة. كنا نتابع المونديالات، كنا نحب الأرجنتين عشان مارادونا بالزمانات. اليوم صراحة عشان ميسي مش كثير، عشان رونالدو أكثر. بيظل يقوله بس لا أنا بحب اللعب الحلو، لما يلعب ميسي حلو عن جد بشجعه، لما بيلعب رونالدو حلو بشجعه، ودائما بشجعش فريق يعني بحد ذاته لحاله. أنا بس ببلش اللعبة وببلش اللعب بحكم على حسب اللعبة،
2: حسب الأداء.
3: يعني يمكن هذا بالضبط، يمكن هذا الشيء بيختلف عن كل اللي سمعتهم. بشوف إنه من حق اللاعب اللي يلعب حلو إنك تشجعه.
0: أنا معاك، بس لحظة في إشي أهم هون. أنا بحب الأشياء الشخصية. كان في حلم معين إن تكوني لاعبة كرة قدم وأنت صغيرة؟
3: لا لا لا لا، بحب ألعبها يعني. كنت أحب ألعب تنس بالحارة، كنا نلعب. بحب ألعب فوتبول معاهم وهم يلعبوا. أولادي على فكرة مش أبوهم علمهم كيف يضربوا الفوتبول، أنا اللي علمت.
0: أنا لازم نطلع الأبو على الخط، وهنا هذه بس ساعتها برنامج تاني وحلقة تانية للأزواج.
3: عادة الآباء هم
0: طبعاً
3: للفصول وبيلعبوهم وكذا.
0: طب شو كان إذا هيك عندك الحلم بالجيل هذا قبل أولادك؟ شو كان الحلم عندك وقتها بالجيل هذا؟
3: صراحة أنا كنت أحب ألعب تنس، بس ما صارش نصيب يعني إنه إحنا قرية صغيرة ما فيش يعني هذا المجال مش موجود لا بقريتنا ولا بالقرى اللي حوالينا. جديد سمعت انه بالناصري في شعر
0: كده. امتى قلتي اوكي خلص هذا هو باي؟
3: نعم لا لا، ما ركبتش ورا حلمي انه اصير العب فوتبول صراحة.
0: لا تنس بحكي،
3: لا ولا فوتبول ولا تنس يعني. ما كانش انه بدي اسعى احققه، لا كنت احب يعني حتى انتقل من هواي لهواي بفريقش، اما اني اكون مستمتعة بالأشياء اللي بعملها.
0: لو كانت بنية تحتية تعي نقول ملاعب ودور كله
3: لو كان ممكن إني أفكر أكمل مع تنس أرضي، أما غير هيك لا.
0: يعني قرأت الواقع وهذا الموجود. شكرا لك كمان هذه السؤالية.
3: شكرا
0: موفق.
3: وإن شاء الله يا رب البرتغال تغني
0: الكاس. يلا بنشوف.
3: شكرا.
2: طيب داخل رائع.
0: طيب لقيت هالأغنية،
2: لقيت أغنية تانية.
0: إيش هي؟ قولي هي كانت على طرف لساني. لا قوليها
2: دفعش
0: بس أنا عارفها. هي هاي بدي إياها بس بالغلط قلت صببيني الشاي. يلا حمد منير.
2: حمد منير
4: سعيد. ما فيناش حوريني يا كيكا، ما فيناش لف ودوران.
0: هاي كان قصديها. طيب تمام شكرا.

0: الجنة
1: بيع المية
2: بحارة السقايين، هاي كان قصدي عليها. أو بيع مية إذا بيطلع لك 9 مليون دولار
0: 7 ل 9
2: حالة ترامب ستيم.
0: طيب ناخذ كمان اتصال.
2: يا
0: تفضل تامر، اتصال لك.
2: شكرا، مرحبا.
3: العافية.
2: الله يعافيك، مين معنا؟
3: كيف حالك دور؟
2: يا هلا،
3: معك إبراهيم من طمرة.
2: يا هلا بكل أهل طمرة.
3: بدي أسألك شو مع مباراة اليوم، مين مين؟
0: يعني مين دي يلعب؟
3: مين دي يلعب؟
0: طلع كل التفاصيل عندك بالتطبيق،
2: بتطبيق راديو الشمس. طبعا
0: تطبيق الشمس، تطبيق الشمس عندك.
2: أوه هو مش برنامج فوتبول، احنا اكتر جايين إبراهيم.
3: اها
2: حبيبي، هو مش برنامج فوتبول اكتر ما هو برنامج بيحكي على الشعور.

0: بتاعنا مع الفوتبول يعني. مثلا انت مين بتشجع مثلا؟
1: ما بشجع العارف اي واحد فيهم نقي الشارع.
0: الشارع معك هي الفكره يعني. تعرف في كتير ناس من يعني مثلا ابن طمره او ابن اللد او ابن الناصره بيشجعوا مثلا الارجنتين، تمام؟ فسؤالنا كيف انت يعني، انا ابن اللد، شو اللي بالارجنتين؟ ليه بني ولد بشجع بلد ولا عمري كنت فيها ولا؟ فمن هون الفكره يعني، هي اكثر شو بخليني انتمي لفرقه اللي
1: بس ما هو ان احنا عندنا فيش فرقه طالعه على كاس العالم عشان نشجعها، فاهم؟
0: هي احنا هذا النقص ما شاء الله، احنا يا دوب عندنا دوري هون كمان، فاهم؟
1: احنا لازم نطور النقص هذا عشان يبطل فينا نقص يعني، احنا عشان ألما فيها نصير نشجع فريق يتابع لنا يعني، مش الارجنتين ولا البرازيل.
0: سلام، صعب هالجمله اللي قلتها انت. مرات بنشجع اشياء غربيه من نقص، من شغلات ناقصه عندنا. حبيت ابراهيم.
1: طبعا لازم احنا عن جد لازم احنا ندعم الفكره هاي على اساس تصير عندنا شيء يعني ندعمه، يصير شيء نشجعه يعني.
0: أنا جاوبتك على سؤالك من كل البرنامج، أنا منتمي لجملة إبراهيم. شكرا إبراهيم.
1: أنت محترم، فيش منك دول.
0: يسعدك حبيب قلبي.
2: شكرا إبراهيم.
0: بس عن جد
2: جملة جميلة.
0: أي جملتين أخذت اليوم؟ إحنا بنشجع مرات أشياء برا البيت عشان بيكون نقص داخل البيت، والجملة الثانية نسخة أحسن من حالك.
2: وبتشجع القصة الذهنية.
0: شو؟
2: انه انت بتتابع الشخص عشان قصته، انت بتنتمي له مش عشان الاشي المشترك اللي بينك وبينه، انما عشان مسيرته وعشان هم ايش هم امن
0: معك
2: كمان ثقافته.
0: كمان
2: ايه، شو مع حلم معين اللي انت ممكن تحكي عنه كانتماء؟
0: كيف يعني؟
2: يعني بما انه هو عاش حلم اللي انت كنت شايفه، فتحس انك منتمي له اكثر.
0: هذا اللي حطني بسيرورة الموسيقى الراب يعني. بالآخر أنا رحت ورا ناس اللي هم جايين من حارات فقر، من حارات صعبة، من حارات ملانة عنف. فبتخيل هذا خلاني أحب قصص زي توبك، خلاني لما أطلع على الشاشة تعرف كان يكونوا مثلا أغاني تبعوت يعني. ليه حسيت حالي أكتر بموسيقى توبك واحد أجنبي باللغة الإنجليزية ومش مثلا بأغاني عربية عروتانا؟ منه حسيت الحارة تاعتي موجودة جوات أغاني توباك، مع أني فاهم اللغة العربية تبعت أغاني روتانا ومش فاهم إيش بيقول توباك. لقيت حالي هناك. ذكي بديع، حتى اسم برنامجنا
2: ذكي بديع.
0: قلت اسمه.
2: حلو كتير. في كمان كم جملة أنا أخذت من هاي الحلقة. العلاقة الرمزية اللاوعي الجمعي اللي بعيشه بداخلي من غير ما أكون واعي له.
0: وين أخذتها؟ أي نقطة وصلنا؟
2: هاي من دكتور ياسر بالساعة الأولى شاركنا. فحسيت أنه في إشي اللاوعي الجمعي اللي أنا بحس حالي جزء من هذا المجتمع أو من هاي البيئة أو من هاي الثقافة، فأنا حاسس أنه بنتمي لإله لأنه أنا هذا الإشي اللي بيمثلني، وإحنا كمجتمع بهذا الاتجاه. يعني لما الكل بيشجع الأردن خلص بتحس حالك أنت مع الأردن
0: وجزء من القبيلة.
2: جزء من القبيلة. يمكن بدك القبول بهاي اللحظة بيكون.
0: فكرة كلمة قبول وقبيلة من قبيلة، لا هذا لازم نرجع للمعجم العربي
2: نفحصها للحلقة الجاي.
0: طيب عندنا وقت أسألك هذا الموجود، بركي كل مرة نفاجئ بعض
2: معنا دقيقة ونص
0: فأسألك.
2: تفضل.
0: بدك أنا أختارك من واحد وأنت
2: معك تختار ثلاثة.
0: الجذور ولا الأجنحة؟
2: الجذور.
0: دبور ولا كيال؟
2: من غير
0: فيش هروب. كون شجاع.
2: دبور.
0: هذا الأكتر واحد علقوا عليه. وين راح لاعب احتياطي؟ لا، مذيع راديو توب ببرنامج براديو محلي، ولا مذيع صغير ببرنامج راديو عالمي؟
2: لا، بروح على مذيع راديو توب براديو محلي. منروح للتوب من غير.
0: أنا كنت بجاوب شيء تاني، كنت بقول مذيع التوب براديو الشمس التوب. أعطيتك فرصة. أعطيتك سيرف. ليه دبور؟
2: ليه دبور؟
0: عشان أنا بنعرفهم شخصي.
2: أنا دبور صديقي بحبه.
0: في
2: منحاز بهاي الحالة.
0: فهمت عليك.
2: طيب. بتحب أن أسألك ثلاث أسئلة؟ يلا معنا دقيقة.
0: فوت. مسموح لي أفسر واحد بالآخر؟
2: لا.
0: أنا أعطيتك تفسر واحد.
2: لا.
0: طيب.
2: اللحظة اللي

0: وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك؟
1: لحظة النجاح.
0: لاعب احتياطي بفريق مذيع قد الدنيا.
1: ما أنا جاوبتك. لا بالفعش أنا جاوبت عنك هناك. لا
0: والله. بس بركي تغير فيه.
1: لا هو نفس الجواب اللي أنت كنت لازم تجاوبه.
0: فريق مليان نجوم ولا فريق أنت النجم الوحيد فيه؟
1: أنا النجم الوحيد.
0: واضح. تشتغل على حلم واحد طول حياتك ولا تغير أحلامك كل الوقت؟
1: يعني الـ ADHD بيجاوبك. حلم واحد، مليون حلم جوات الحلم الواحد. أنا اخترت إني أفسر.
0: 10 ثواني.
1: أنا اختار أفسر هاد. أنا بستصعب أركز بإشي واحد، ولذلك بحب مرة ساعة أكتب أغنية، ساعة أعمل برنامج راديو، ساعة أكتب مقال، ساعة أكتب فيلم. فمليون شكرا. حلم. شكرا لك بديع. حلقة تانية تاعتنا. شكرا.
0: تامر بعدنا على الهواء. وين رحت؟
2: ما قلت لي شكرا سكتني.
0: انا سكتك؟
1: قلت لي شكرا.
0: عن جد؟
1: ما لسه بدي احكي عن الحلم.
0: هي غلطه تقنيه، انا عم بحاول اطلعها فيك.
1: لا بس عن جد قلت لي، انا كان عندي تفسير.
0: يلا
1: خلص. لا
0: خلاص،
1: قد ايه وقت عندي عشان افسره؟
0: عادي قد ايه وقت معنا؟ ثانيه.
1: ثانيه. شكرا
0: شكرا.
1: جبتني عشان

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حضر وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش من أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان ورئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت سيعملان بحسب تعبيره على تفكيك الحزام الأمني لإسرائيل إذا وصل السلطة. وقال سموتريتش خلال اجتماع كتلته البرلمانية إن جولان يعتزم وقف تمويل معهد ابن دافيد الديني في مستوطنة عيلي، معتبرا أن ذلك يشكل جزءا من توجه أوسع يستهدف مؤسسات التيار الديني الصهيوني. كما اتهم سموتريتش أطرافاً في المعارضة بالتعاون مع جهات أوروبية وأجنبية بالسعي إلى تقويض مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، مدعياً أن هناك خطة لإخلاء عشرات المستوطنات والبؤر الزراعية التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وإلى ملف المحادثات الإيرانية الأمريكية، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة أراضيها، معربا عن توقعه أن تبدأ هذه الزيارات خلال الأيام القريبة وربما في وقت مبكر من اليوم. وأضاف فانس أن المحادثات ركزت أيضا على ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة وإنشاء آليات تنسيق تمنع التصعيد وتساعد على احتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار في المنطقة بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا انتهت بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المناقشات جرت في

0: وإن بناءة وأسفرت عن تقدم مشجع. في سياق ذي صلة، نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراضٍ تسيطر عليها في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع. وبحسب الشبكة، فإن الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر. من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مواصلة العدوان على لبنان وإلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبر بن غفير أن لبنان يجب أن يكون ملعباً لدولة إسرائيل على حد تعبيره.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية ومعتدلة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. تشانغان.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
11: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم، نحن وإياكم حتى قرابة نهاية هذه الساعة. ندعوكم للاتصال بنا إلى 0460101 أو عبر تطبيق الشمس. الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج من غرفة الإعداد والتحرير، عدي ياسين إلى جانب في التقنيات الهندسية، وسأرافقكم ولا تترددوا بإرسال قضاياكم لكي تلتئموا مع مذياع مايكروفون إذاعة الشمس. المستشار طبعا يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء، إذن أتحنا لكم الإمكانية بأن تتصلوا أيضا عبر تطبيق الشمس أو عبر الهاتف، هاتف الواتساب 0460101. نحن بانتظار قضاياكم لنطرحها خلال

0: وفي غضون هذا البرنامج. الرابعة وسبع دقائق الآن. إذن نبدأ مع الناطق بلسان بلدية سخنين الأستاذ هلال طلبي. أسعد الله صباحك، لا أسف، أسعد الله مساءك.
1: تحياتي أخي أبو عادل إليك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا بك أستاذ الكريم، أتمنى لك التوفيق في وظيفتك وفي منصبك وفي المهام الكثيرة الملقاة على عاتقك، لأنك كما تعلم الناس يشتكون لأنهم يريدون جودة حياة مغايرة. هل بلدية سخنين ومن خلال مكتبكم الكريم يعني تستطيعون بهذه القوة بأن يعني تحتوي كل هذه القضايا التي تطرح ضمن برنامج المستشار وأحيانا إليكم مباشرة، البنى التحتية، النفايات وما إلى ذلك من قضايا ملحة، يتصل بنا الجمهور السخنيني ودائما حينما نرسل إليكم هذه الأسئلة والتساؤلات نبغى بأن طبعا تمدونا بيد العون لكي يطمئن المواطن بأن لديه عناوين.
1: طبعا أخي أبو عادل، بداية إحنا في بلدية سخنين بنتعامل في جدية مع كل ملاحظة أو شكوى من الأهالي، خاصة موضوع النظافة والنفايات هو من أكثر المواضيع اللي بتأثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية. صحيح أنه أحيانا إحنا وصلتنا ملاحظات حول تضرر بعض حاويات النظافة وقضية النظافة، إحنا ما بنتجاهل أي ملاحظة من هذا النوع، بل إحنا منتبعها بشكل مباشر. بس بنفس الوقت إحنا من المهم الإشارة أنه في حالات يتم فيها وضع نفايات ثقيلة داخل الحاويات المنزلية، يعني مثل حجارة، بلاط، مخلفات البناء والخشب، هي أكثر قضية كانت على تضرر الحاويات.
0: طيب
1: هاي المواد غير مخصصة لهاي الحاويات طبعا، وبتسبب مع الوقت أضرار وتمزق للحاويات وتقلل من عمرها الافتراضي. كمان احنا قمنا بالتواصل مع الجهة المنفذة لخدمات جمع النفايات وطلبنا منهم العمل بحرص أكبر أثناء عملية الجمع والتفريغ، لأنه هدفنا احنا في النهاية طبعا هو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
0: أستاذ هلال، يعني حينما أستمع إليك طبعا أشعر باهتمامكم بهذه القضايا، وأنا لا أخل من الشك بأن بلدية سخنين تهتم كثيرا بالنظافة العامة وبسلامة الجمهور من الناحية الوقائية الصحية وما إلى ذلك. السؤال هو هل تستعينون بأمور مراقبة أو بوسائل وسبل مراقبة مثل كاميرات ولربما مراقبين يتجولون هنا وهناك لكي يعني يقوموا بتوسيع رقعة التوعية بالنسبة للناس وأيضا لكي يرتدعوا من قبل أولئك الذين يراقبون هذه التصرفات؟
1: طبعا احنا عندنا مراقبين في البلدية بتقوم في بمراقبة المدينة وكل الأشياء اللي عم بتصير، خاصة انت بتعرف اخي ابو عادل اليوم اذا سألت اليوم المواطن السخنيني او مجتمعنا العربي بشكل عام عن اكثر قضية تشغله فغالبا ستكون الجواب هي الامن والامان، وبتعرف العنف والجريمة اخر الفترات. احنا بلدية سخنين نكبر برضو هذا الملف من اول اولويتنا. احنا في عندنا مخطط على انه نعمل كاميرات، مشروع منظومة كاميرات مراقبة متطورة في انحاء المدينة وربطها بمركز مراقبة بلدي، عمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مشروع دوريات حراسة ليلية برضو، أنه هاي الكاميرات التابعة كل الأمور مش بس.
0: لماذا لم تنجز هذه المشاريع؟
1: للأسف الحروب والتطورات الأمنية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على الموارد والميزانيات. يعني إحنا كنا موعودين في مبلغ معين يوصل لحتى نبدأ في هذا المشروع، بس للأسف تم تجميدها بعد الحروب الأخيرة. تعرف إحنا مرينا بآخر سنة في فترتين حرب اللي هن كانوا صعبات كثير، وتم تجميد الميزانية اللي لازم تيجي، والأمر انعكس على إمكانية تنفيذ مش بس هاي المنظومة.
0: ولكن أنتم يعني ماضون بمتابعة هذه الأمور لكي تتاح الفرصة أمامكم لتنجزوا هذا المشروع المهم، يعني حينما تحدث

0: تحدثت عن مركز مراقبي وكاميرات منتشرة وما إلى ذلك من مراقبين يتجولون، يعني هذا يغطي رقعة كبيرة من هذه المشكلة.
1: طبعا أكيد أكيد أخي أبو عادل، لأن إحنا كان عندنا مخطط كبير، إحنا كان مخططنا نقسم مدينة سخنين لأربع بقع، لكل بقعة تكون مسؤولة عنها منظومة معينة من الكاميرات وتظل متصلة مع المركز التليفوني اللي في البلدية 24 ساعة، خاصة في ساعات الليل. لا بس هذا المشروع مكلف، مكلف جدا، وانت بتعرف انه احنا بنمر بظروف اقتصادية،
0: ولكن المشروع موجود على الطاولة، موجود على قيد البحث.
1: طبعا موجود، موجود
0: ونستمر عطفا على كلامك بأن قضية العنف والجريمة هي القضية رقم واحد التي تقود من مضجع المواطن العربي في هذه الديار. طبعا أنا بضيف أنه لكي نخفف من هذه الظاهرة التي يعني سئمنا بالحديث عنها، لأنها يعني قتلت كل الخير الوفير الذي يكمن في هذا المجتمع، إلا أنه في نهاية المطاف حينما تتحسن جودة حياة الإنسان هو لا يلتئم لا مع السلاح ولا يتعاطف ويتعاطى مع, مع, مع إطلاق النار، ولربما بجودة الحياة نستطيع يعني بشكل أو بآخر أن نخفف من وطأة هذه القضايا التي تقود من مضجعنا.
1: طبعا أكيد أكيد أخي أبو عادل، في إحنا مؤمنين أن مواجهة العنف والجريمة لا تبدأ بس من الشارع، إنما من المدرسة، من البيت، وبرضو من الأطر التربوية. لذلك إحنا في البلدية بشكل مستمر عمالين نبني برامج تربوية لمنهجية للشباب والأولاد من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المختلفة. صحيح أنه نتائج هاي المشاريع تظهر على المدى البعيد، إحنا اليوم إذا نقسم الحلول ففي حلول على المدى القصير وحلول على المدى البعيد. إحنا عم نشتغل بكل قدم وساق للحلول المدى البعيد، لكن أنت بتعرف وأدرى أنه الحلول للمدى القصير لازم تكون واضحين وصريحين. الحلول الفورية لملف الجريمة والعنف موجود بالدرجة الأولى عند الشرطة والحكومة وأجهزة تطبيق القانون. إحنا كسلطة محلية بنرفع.
0: أنا بتحدث أكثر عن بتحدث عن الخدمات، بتحدث عن جولة الحياة، بتحدث عن
1: طبعاً طبعاً أخي
0: يعني ما ما ما ما منحمل السلطة المحلية مهمة القيام باحتواء قضية القتل والجريمة في المجتمع العربي. سؤال أخير أستاذ هلال، سؤال أخير. يعني أنت تعمل حديثا ناطقا بلسان بلدية شفامر، آسف، ببلدية سخنين، هل حقا؟ قد ايش صار لك بالوظيفة أستاذ؟
1: أنا تقريبا هذا الشهر صرت سنة في الوظيفة أخي أبو عادي.
0: هل هناك وزن حقيقة، يعني قل لي بصراحة، لمكتب ناطق بلسان الذي تصل شكاوى الجمهور؟ هل تكترث السلطة المحلية كثيرا بهذه الشكاوى ولا تتجاهل مطالب المكتب، مكتب الناطق بلسان بلدية سخنين، لتحسين جولة الحياة في هذه المدينة الطيبة؟
1: أكيد أكيد أخي أبو عادل، اليوم للناطق في لسان البلدية دور كثير كثير كثير مهم في كثير قضايا، وخاصة قضايا الحارقة عند الناس. واليوم كثير كثير من المواطنين عندنا بدهم استفسارات عن كثير أشياء، كثير أمور، فإحنا واجبنا كناطق في لسان بلدية سخنين أمد المواطن بكل المعلومات وكل الأشياء اللي عم بتصير، وخاصة في فترات الحرب.
0: كيف تتم عملية الاتصال؟ هل في تطبيق؟ هل في موقع؟
1: صح، عنا في أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، عنا فيسبوك، صفحة فيسبوك خاصة لبلدية سخنين، صفحة انستجرام خاصة لبلدية سخنين، وقمت بفتح قناة واتساب.
0: يعني المواطن بيقدر يصل لإلك، المواطن بيقدر مباشرة يصل لإلك؟
1: طبعا طبعا اكيد اكيد، واحنا فاتحين التعليقات، اي واحد بيقدر يعلق على الصفحه في اي موضوع بده اياه. واحنا برضو عندنا مركز بنيوت سبور، توجهات الجمهور اللي الجمهور بيقدر يتوجه في
0: هذا المقصود. نعم
1: طبعا اكيد.
0: اوكي هلال، اولا
1: اخي زهير، يعني انا فبدات مسيرتي في الاعلام في قسم الرياضه، وانا كنت من اشد المعجبين فيك في الرياضه. انا ترعرعت على تحليلاتك، وعلى لما في وقت شريم وشعريم انا
0: بفكر.
1: للملاحظة أنا كنت أسجل صوتك وقت بث المباريات على أشرطة مسجل، على زمان المسجل كان،
0: يا الله،
1: فلحتى أسمع وأقلدك كنت دائما، يعني من أشد المعجبين فيك وفي تقديمك.
0: يعني أثرت الانفعال في داخلي والسرور تسلل إلى أعماقي. يعني هذه كلمات أعتز بها كثيرا، هي شوف من حبك للرياضة وصلت أنك أنت ناطق بلسان بلدية سخنين، ومن يعرف ما هي الحدود؟ الحدود هي السماء. على كل تشرفت بالحديث معك، وأتمنى بأن تكون أنت قدوة أيضا للآخرين كما أنا كنت قدوة بالنسبة لك.
1: نتأمل. شكرا أخي أبو عادل، شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك الأستاذ هلال طربي، الناطق بلسان بلدية سخنين.
1: تحياتي.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، تشانغان.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
4: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
3: أوكي زبطة تمام.

0: وعلى أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوف ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: ما قالوا. برنامج حقيقة الأمر من قرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: إذن نعود ونلتقي وإياكم 24 دقيقة ما بعد الرابعة ونحن مستمرون. الآن القضية التالية هي من كابول الحبيبة. سلامات أخي الكريم.
1: مساء الخير أبو عادل. مساء الخير.
0: كيف حالك؟
1: الله يديمك الله يحفظك.
0: لازم نقول إن إحنا منحب لكابول.
1: بعرف كان المرحومة زوجتك علمت في كابول وأنا كنت بعد في الابتدائي وبتذكرها يعني أهل البلد حدثوا بتذكروها يعني خلت عنا بالبلد هي من بلدنا يعني مش معكة.
0: وأنتم يعني تركتم أثر كبير لديها لأنها كانت تحب هذه القرية.
1: أكيد كل البلد يحبوها وبتذكروها وكل إنسان طيب دائما بتذكروه.
0: وأنا بشكرك بأنك ذكرت زوجتي رحمها الله ليبقى الكل بخير وسلام وأمان وليعمروا مع مديد العمر إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
0: يا هلا بيك. مع مين بحكي؟ مع
1: علي
0: مواطن؟
1: علي.
0: علي؟
1: علي
0: أيوة. علي شو بتشتغل أنت؟
1: أنا ما بشتغل بالترميمات وبالعمار.
0: وبعدك لليوم تشتغل؟
1: أكيد
0: نشتغل. قد عمرك إن شاء الله للمية وعشرين؟
1: 54.
0: بعدك أنت شاب ونشط يعني.
1: أنت كمان شاب بعد.
0: بيني وبينك سنوات طوال على كل حال.
1: لا أنا بعرفك من حيفا. أنت كنت ساكن في حيفا في شارع عباس.
0: صحيح.
1: قبل ما تيجي عكا.
0: صحيح.
1: وأنا بعرفك من زمان من 30 سنة 40 سنة.
0: يا الله أكتر كمان. إذا حيفا معنا أكتر.
1: كنت غير ساكن غير وبعرفك.
0: علي الشرف أتحدث معك. أنت إنسان رقيق وإنسانيتك
1: حبيبي
0: يعني تعبر من خلال خط التلفون.
1: متابعك اللي أنا متابعك في السياسة وأنا بشرفني الموقف ساعك اللي أخذته واستقلت من الكنيسة وهذا شرف كبير لنا. وأنت بظلك يعني في الأمور السياسية الحاسمة المصرية تكون جازم وفيش فيها لا ذاتها مستقيل وعارف عايز مستقيل ومشرف موقف مشرف.
0: الله يخليك.
1: إن شاء الله غيرك يأخذ الأبره اللي بيفشل أو بيشغل يسوي طموحاته أو تقول أو ليش الرؤية اللي جاي عليها يقدم خدمات للمجتمع وفشل وفي مؤسسة ثانية. أنا مستقيل لأنه ما أعبر عن غضبي ومصادع عن الشرعي.
0: على كل المحترمين ومثقفين ونتمنى لهم ولنا
1: شرف كبير. موقفك كان مشرف.
0: يا هلا علي. إذا ما هي المشكلة اللي بدك تطرحها أمامنا؟
1: المشكلة يا أبو عادل اللي أنت كمان خبرة زمان بالقضايا حتى كنت في راديو إسرائيل تقدم برنامج في التلفزيون بتذكرك وبتواكب كل الشغلات كلها يعني بدها تنفيذ. ما فيش عندنا في النص العربي يعني بسموها الثقافة المجتمعية يعني الحيز العام يعني ما بصير يكون في ممر مساء وحطين مستخيم وحطين حاويات ومش مستغل طلاب المدارس بنزلوا الشارع يعني حتى في مدرسة ثانوية غربية الطلاب غاد كل الشارع غاد من ناحية

0: في الصحاح عم غاد حاطين
1: بضاعة
0: وسكر يعني بمر المشاة يعني مسكر. واثنين السيارات السلفية والسيارات غاد يعني بدو وقف غاد الله غير صور بس بيه حيزة محترموه
1: يا الله. يعني بدي أقول لك علي أنه لما حكيت أنا مع الناطق بلسان بلدية سخنين في بداية البرنامج كنت بدي أحكي له على الحيز العام، ولكن لسلاسة اللقاء يعني لم نلتفت إلى هذا المصطلح. هذا المصطلح كثير مهم.
0: أبو وعد النقطة الثانية يعني في شوارع ضيقة والمجالس بكل اعتراض عم بتجنب ميزانيات وبيعملوا شوارع وبيعملوا مثلا اتجاه واحد ما اتجاه واحد في مدرسة عندنا ابن سينا في الحزرية في خزرية غاب الشارع ذي وعملينه من سنتين عملينه انه اتجاه واحد. طب بيجوا اهالي وطلاب وبصلون وبيجوا شارع رئيس غاد بيجوا بمعكز بصير غاد ازمة تصير. طب سعيد
1: طب خليني أقدم بعض الملاحظات. إذا الملاحظة الأولى هي احترام الحيز العام هي قضية مهمة مش كل إنسان
0: صعب وفي صبره وفي عرابي وبدك يعني مش بس أخذ بكبول. أنا رأيي الشخصي الحل تاعي المجالس المحلية الموظفين اللي فيها من البلد إذا مؤسسي اللي مثلا في الوسط اليهودي الموظفين بخارج البلد بضعهم مراقبين يأخذوا مخالفات يدبروا حق بيسموه حق عزر. حق عزر ما برضو بسويه أنا بدي أعمل السيدر واللي بدش يمشى على النظام بعاقبه
1: 100%
0: ما بصير أنا أجيب كلاباي أو بعمل شبوس أو ترميمات وبحط الكلاباي بالشارع
1: علي حتى خلينا أكمل
0: يوم الجمعة
1: يجيب
0: سيارة برافع أو إيمن إعلن في مكان إعلن من أنا حطيتهم كنا بيجي بخلوهم
1: أول شيء أنا
0: الكلابيات بالشارع الناس موضوع على الكلابات بالشارع عيب
1: علي طيب. علي حبيبنا خليني بس أحكي أنا بهمش دقيقة انت خد نفسك شوي. يعني اولا الملاحظة الاولى هي الحيز العام، حكينا عن اهمية الحيز العام. الانسان مش ساكن لحاله في هذه الكرة الارضية، هو في 8 مليار بني ادم اللي جانبه، ولكل انسان يجب ان يحترم هذا الحيز العام. ثانيا علي حبيبي خليني بس اكمل لانه ساعتها بدي انسى يعني شو بدي. الملاحظة الثانية الاشارة بانك تمتعد من قضية انه الرصيف الذي يفصل ما بين المحل التجاري وبين الشارع هو ليس معد لبسط البضاعة في هذا الحيز الذي يمنع الناس بان يمشوا على جنبات الشارع، وهذا يشكل خطر على حياتهم لانه في ساعتها مثل ما انت قلت عن الطلاب بدهم يمشوا داخل الشارع او على الشارع الرئيسي، الامر الذي قد يؤدي لا سمح الله ومعاذ الله الى حوادث طرق. بالاضافه الى ذلك حوك العزر اللي قلت عنه وانه تكون رقابه من قبل موظفين من خارج البلدي، احنا عاده بنطالب بانه اصحاب البلد هن اللي لازم يشتغلوا، فانا ما بشكش بنزاهه الناس الذين يتعاملون من أجل مراقبة هذه الأمور، ولكن يجب ردع الناس بالتعامل مع هذه القضية. أنا كتير شاغرق بأنك أنت طرحت مشكلة كتير مهمة. الإبداع الواجهة الأمامية للمحل التجاري لا يجب أن يكون على حساب المشاة. المشاة بدل كمان حيز معين.
0: مولي مولي الشباب وين بيجي رؤساء يعني متعلمين بدي يشرح عنده رؤية عنده برنامج يعني حط البرنامج وسويه من تسوي من بعليك. ليش أنا يعني ما هي أصلا بيحترموك إنه سويت فوضى يعني هاي بيسموه فوضى.
1: قولي علي توجهت للمجلس المحلي؟
0: لا والله أنا ما توجهت لأنه مني شايفين. أنا رأيي الشخصي عملوا حكاية زي حطوا مراقبين، وعلى فكرة في موظفين كل قسم لحاله يعني مثلا بيذبحوا أو بيعملوا شبوس أو ترمات كبوا البلاط والترمات في الزيتون وفي الأوديان، وحتى اللي بيذبح فيها بكبغات يعني عيب حرام عيب.
1: كل كلمة بلاتين وكل كلمة ذهب، لأنك أنت إنسان أولا
0: تربية حتى التربية الإسلامية الأخلاق
1: علي أنت إنسان علي أنت إنسان مثقف، وبشكرك بأنك اتصلت فينا وطرحت هذه المشكلة بألم كبير وبسلاسة واضحة المعالم.
0: صراحة بعد ما بحكي عن كبول لحر يعني بحكي كل القرى يعني حتى بالناصر يعني للأسف الشديد الناصر مدينة كبيرة يعني تيجي من الشارع التعارض فوضى غاد فوضى كله فوضى يعني مدينة بطل مدينة سيارات وكاكي محارات طيب ايش يدري الناس تحمل حالها بس بس في أشياء بدينا إحنا هاي التربية.
1: أنا كتير
0: في خلل بالتربية، خلل بالتربية.
1: أنا كتير
0: في صار في شيء صار بالدنيا، ما إحنا كنا جيلنا غير شكل أمني هذا الجيل اليوم. يا في كمان شغلة يا أهالي معكم صاري، ليش بتسول لأولادكم صفي 11 12 سيارات بروح فيها مدرسة بالسيارة وبيجي، وحتى وفي شغال خنيون، في شغال محل تقبل السيارات. طب هاي المدرسة عليها حق، والأهل حق، الحق على الأهل، الأهل اللي مظلمين، لا مو بتلاش ولا بتطلش بتو سيارة.
1: سجلنا هذه الملاحظات، بثت بشكل مباشر، وسأنقل هذه الوقائع إلى رئيس السلطة المحلية في كابول لكي يعني ألفت نظره على هذه الأمور الجديرة التي ذكرتها المرتبطة بجولة الحياة ومهمة المواطن. المواطن مش عايش لحاله في هذه
0: البقاع. أنا رأيي يعني هو بدأ الشغل يقبلوها، يعني إعلام وتوعية، يعني بس توعية. إذا
1: هاي توعية أنت علي حبيبي سندية دي، لا علي
0: أنت مخالف والبوليس
1: علي
0: بتقوم مخالف المصاري.
1: علي خلينا أحكي، علي خلينا أحكي، أنت بتحكي أمور توعوية، أنت الآن عم بتبث توعية أمام كل المستمعين والمستمعات. هذا جزء من دورنا إحنا كإعلام، وهذا جزء من دورك كإنسان مثقف. طيب لكي نحسن الأوضاع.
0: في شارع صغير، في عمود لبيزك، وهو اللي كامل راح ومايل، يعني بدويل صعب إنه مصلح أبدا. صار حاجة ما عندي عشر مرة مع بيزك ومع المجلس، طب أنا خايف إنه مرة يهيل ويجي على حدا بالشارع وبصير مأساة.
1: طيب احنا بنكون مع علي انتهى. انتهى الوقت علي، للأسف الشديد انتهى الوقت. هذا العمود بدك نتصل فيك بعد البرنامج ونأخذ منك رقمه ونتوجه للسلطة المحلية. شكرا لك الأستاذ الكريم علي من كابول، شكرا
0: علينا مع بعض، وانت بشرفنا وانت فوق راسنا واحنا بنحترمك، وانت إعلامي ومثقف وانت منبار للجميع.
1: الله يخلينا لك، شكرا على هذه الكلمات الرقيقة، شكرا.

0: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية.
4: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
9: أحلى

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه. قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز بيت البن الناصرة عمارة طه عربية.
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: عدنا والعود أحمد. هل كفر قرية تنادينا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم، كيف الحال؟
1: كيف الحال أبو عادل؟
0: الله خلينا إياك يا هلا.
1: كيف صحتك؟
0: الحمد لله، وانت؟
1: الله يسعدك، الحمد لله بوجودكم. إن شاء الله
0: إن شاء الله دائما تكون بألف خير. أنت أنت ومن حولك وجميع من على هذا الكون.
1: أصيل أبو عادل، أصيل. أنا بعد فقع زمان الفوتبول، بس بكت بس لبس فوتبول شغلات هاي. لا يعني أنت معروف لي.
0: الله خليك يا هلا.
1: الله يسعدك عم أبو عادل.
0: مين بيحكي معي؟
1: حسني مصاروي من كفر قرع.
0: حسني مصاروي من أم الفئة.
1: من كفر قرع.
0: من كفر قرع. إيه كيف الله. كيف الأستاذ فراس، شو أخباره؟
1: ممتاز ممتاز.
0: وصل سلاماتي له. الله الله يرضى عليك.
1: والله ان شاء الله بلعب يصل ان شاء الله، يعني حتى مع رقم بليفون بتصل له والله ان شاء الله.
0: يا هلا بك يا هلا بك، تفضل.
1: الله يسعدك ويسعده. عم بعد انا مشكلتي مع بيزك، انا مش اكل من خلينا نقول مش اكلنا 40 سنه في بيزك. طبعا بدفع كل شيء بالوقت، ما فيش عندي مشكله، وزي ما انا بدي واجبي الي حقوق. بستة وعشرين الشهر اللي فات يعني يوم الوقفة، قالوا قبلها قالوا إنه بدأ تفوت سيفيم على كفر قرع.
0: إيش قالوا إيش قالوا؟
1: سيفيم سيفيم سيفيم
0: سيفيم. آه سيفيم أوبتيم.
1: آه سيفيم أوبتيم. بما إنه بتقطع كثير عند كل الناس مش بس عندي، كنا أنا بدنا نشترك بسيفيم. طيب اتفقنا على كل شيء، وجوا جماعة بالضبط في 26/5 وبدوا يشتغلوا. هسه في كابل، في كابل قديم تبع يعني تبع التلفون انه مخبط في الدار مع فاز مربوط ومظبط، بس هو مالك من فوق سطح الجيران، سقف الجيران. طبعا ما جاء ما حكيش ولا شيء من كابلها. هسه بعدها اجل ما جو قدوا بده يمدوا السفين، لازم يمدوا من العمود يمدوا كابل غيره. أجا الجار قال لا أنا بديش الكوابت من فوق داري من فوق بيتي زحوا لغط. شو عملوا الجماعة؟ اختصار طبعا أنا ما بدي أتكلم عن الرجال مش شغلات من هالنوع. شو عملوا؟ ربطوا، خلينا نقول ربطوا من قبل ما يصير البيت ب 20 متر 15 متر.
0: إيش اللي ربطوه؟
1: ربطوا الكوابل الاثنين، السيفيم واللي قبل.
0: مين الناس يعني الجيران؟
1: لا لا الجار بس شافوا بيزك، شافوا بيزك قالوا له
0: يعني بموافقة

0: بصمت بيزك يعني.
1: بصمت بيزك بالضبط.
0: طيب
1: هسه ربطوهن والكابل القديم ظل محله بالفاو اللي ظل محله. أنا شو بقى طلبي؟ بقى طلب إنه الكابل الجديد يرتبط بنفس الفاو. طبعا أنا معاذ الجار شو عملوا الجماعة؟ في سقف الحيط سقف الدار تعرف العمدان اللي بيطلع عن عمدان كرتسيم هذولا. ربطوا الكابل الجديد ربطوا في الحديد. هسه شو يعني بيطلع عندك زي هيك شكل في شكل في. هسه لما ربطوه في العمود هذا مش مكتوي بالمرة.
0: بس هذا كله هذا كله العمل عن طريق الجار مش بيزك.
1: الجار بدوش انه بيزك تنبق الكابل ما عنده. هسه مجبور حد يعمل مشكلتي.
0: اوكي المشكله انا بقول هيك سيد المصار، والمشكله هي مش مشكله بينك وبين جارك، لانه اولا احنا ما بنقدرش نتدخل بامور بين الانسان والانسان، لانه
1: أكيد.
0: برنامجنا هو مبني على انه الشخص او المشتكي ضد مؤسسه معينه
1: بالضبط.
0: ان كانت سلطه معينه يعني محليه بالضبط. او ما الى ذلك
1: 100%. انا مش
0: القضيه
1: مش
0: هيك
1: ضد الجار.
0: القضيه هيك انت تضررت حسب اقوالك وعنوانك بيزك، انت مالك ومال الجار. الجار هاي
1: لا لا لا انا بقول شو صار يعني مش انا مش ضد الجار بالعكس. هسه انا شو بقول؟ انا بقول اول شيء مش منظر، ثانيا مش عوض عمك تعيد بكلها بلا.
0: بتقدر تبعث لنا صوره؟ بتقدر تبعث لنا تصورها وتبعث لنا صوره بالواتساب؟
1: بقدر على بالفن الاخت هلول.
0: ايوه
1: هسه أخرى شغلة، أنا يعني ناوي أعمل شبوت في قدام ترميم، وبدي شغل مضبط اللي ما يتغلبش فيه. أنا فيش عندي صلاحية حل كابل بيزك ورجعه.
0: صحيح كل احترام مش لازم كمان، لأنه هاي هذا ملك عام، ملك مؤسسات
1: بالضبط،
0: ملك دولة.
1: طلبنا منهم الجماعة بيزك تعالوا يا عمي حطوا لي فاو جديد مشان ما يذيكش الجار، والكوابل
0: الاثنين
1: نحطهم
0: بنفس الفاضي ربطهم
1: بنفس
0: الفاضي،
1: يعني شغل نص ساعة ساعة ولا
0: فيه
1: فش.
0: اتكل علينا سيد المصاري انه احنا نتوجه لبيزك، وبعد ما تبعث لنا الصور نفرجيهن بشكل لا يقبل اي تأويل بانه هذا الوضع بيقدرش يضل على هذا الحال، وبنتأمل انه بيزك تتعامل معنا بسرعة وان يزيلوا هذا الخطر عنك، أو على الأقل هذا المنظر، لأنك أنت كمان ساكن بمحل بتكاش كل الكوابل هاي كمان تشوش المنظر اليومي أمامك يا سيد مصاروي. ومنكون على اتصال في جملة أخيرة بتحب.
1: غير عمي أبو عجل، غير أنه أنا بدي أعمل ترميم شبوت وبدي مجبور يعني أعمل إشي هذا.
0: طيب اوكي احنا مثل ما وعدتك احنا راح نتوجه لبيزك ونتامل انه نقدر نقنعن بازاله هذا الغبن عنك. اوكي
1: ان شاء الله. الله يعطيك
0: يا هلا بيك. الله خلينا اياك
1: بحكي مع بصور الكوابل اوديهن للاخت هلول.
0: صوره صورتين هيك
1: قبل بالضبط. هي قبل البرنامج حكت معي كانت اللي بقول لك شو بالضبط بدي. من ضمن الصور.
0: اوكي ولا يهمك،
1: بتواصل معها ان شاء الله.
0: شكرا سيد المصاري.
1: ابو عادل اصيل بضلك اصيل.
0: شكرا حبيبي. إبراهيم شمسي عكا، سلامات.
2: ألو،
0: سلامات أخي الكريم إبراهيم.
2: حبيبي أبو عادل أهلا،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله. لما حكينا امبارح بالتلفون لم أذكر للأسف الشديد الراحل عصام.
2: حبيبي أبو عادل عموم وطنك،
0: وطبعا هو شقيقك.
2: حبيبي أبو عادل،
0: وعصام كان غاليا علينا ورحمه الله.
2: والله بعدني هسه عم بقول لمرتي، والله هسه بعدني عم بقول لأنه أبو عادل وعصام كانوا كثير أصحاب.
0: والله كان يتردد علي وأذكره بطيبة قلبه وحسن أدبه يعني، الله يرحمه يا إبراهيم. تفضل إبراهيم حبيبي، اتصلت فينا.
2: حبيبي أبو عادل قصتي أنا شوي طويلة، معلش بدك تفتح مني شوي.
0: بس فيش كثير وقت، في عندك 4-5 دقايق بس.
2: طيب يلا بحكي بسرعة. أنا ساكن بعكا بمنطقة اسمها بربور. في هون بمنطقة بربور حوالي بين 20-25 بيت، في منهم حوالي 10-12 بيت أو أكثر مش بعرف بالضبط موصولين لشركة الكهرباء. أنا إلي ساكن هون حوالي 16 سنة وما فيش عندي كهرباء. كل الوقت كنت أتصل لشركة الكهرباء أقول لهم بدي أوصل كهرباء، بدي ساعد كهرباء، يقولوا لي ما فيش إمكانية، لازم تجيب مكتوب من البلدية إنه هني فيش عندنا تلقدوت إنه أنت يكون عندك كهرباء.
0: نعم.

0: صدفة كانت إدارة قديمة بتاعت البلدية وجربت أتواصل مع المهندسي، في لي واحد من أصحابه وصلني لعند المهندس البلدية اللي هي روت. رحت عند روت، روت طلعت لي مكتوب إنه بلدية عكا لو مش لقيت تكون عندي كهرباء، وهني بعتوا عتيك المكتوب هذا لشركة الكهرباء. شركة الكهرباء بعد يومين اتصلوا فيه وقالوا لي لازم تفتح أزمنة. فتحت أزمنة، دفعت 800 أو 900 شيكل لشركة الكهرباء على أزمنة، وبلشوا يطلبوا مني وراء، طلبوا مني خيرك من الوراء، طلبوا مني قرمشكة، وطلبوا مني تقنية مديدة. دفعت حوالي 20,000 شيكل بين مديد لبين الهندس، وجبت لهم كل الوراء. بعد ما قدمت لهم كل الوراء نقلوا التيكن تاعي للتخنون تاع شركة الكهرباء، وإجن التخنين تاع شركة الكهرباء لعندي وقال لي وين بدي أحط من أنواع عمود ياخد كهرباء، وين بدي أحط الساعة وكل إشي. وبعدها بيومين طلع لي شوفار تشلوم لساعة الكهرباء سنه 13,500 شيكل، وبعتوا لي تاريخ مشعار ب 25/7 إنه هني بدهم يجي يركبوا لي ساعة كهرباء. إسا كله هذا كان ماشي تكين. بهاي الفترة تغيرت البلدية بعكا.
1: نعم، وأجرت انتخابات بمرحلة ثانية وعين وانتخب رئيس الإدارة. نعم،
0: بعد ما تغيرت الإدارة بعتوا لي شركة الكهرباء مكتوب إنه بيتهم إنه التقنية بتاعتي مكتب لحديد ما تسجل هيتير، مع إنه هني بيعرفوا من أول إنه أنا ما فيش عندي هيتير، وإنه هني وصلوا معي لهذا الشلاف بس على سماخ المكتوب تاع البلدية.
1: نعم،
0: بيتهم شركة الكهرباء صاروا يقولوا لي هذا المكتوب البلدية بيدفعش لأنه هو طالع من المهندسي لازم يطلع من الفعادة، وبالفعادة ما فيش مع مين تحكي.
1: توجهت التجديد للإدارة الجديدة في بلدية عكا،
0: رجعت بقولوا لي بيقدروش يطلعوا لي ولا أي مكتوب، هذا المكتوب اللي طلعوا لك يطلع إشي فاضي ما هو وقلته واحد.
1: طيب أنا بدي أعطي بعض الملاحظات إبراهيم، اسمعني بسرعة البرق. أولا حي بربور هو حي قديم العهد في مشارف عكا في الدخول إلى هذه البلدة الطيبة ببداية الجسر ومقابل استاد كرة القدم، يعني اللي بيكون فايت على عكا من جهة حيفا إلى الشمال، بربور على يمينه. بربور يقطنوا طبعا مواطنين اللي هن خلقوا هناك أصلانيين وتربوا هناك وعاشوا هناك مع الخيول ومع الأمور البدائية بدون خدمات، وشوي شوي صاروا يأخذوا خدمات من ضمنها هاي الخدمة اللي أنت بتحكي عنها. إذن يعني هذه البلدة أو هذا الحي العكي بربور لا يتمتع السكان فيه برخص بناء، لأنه المؤسسة الإسرائيلية بدأ الظاهر تستولي على هذه المنطقة لتكون جزء لا تجزأ من عكا، مش منفصلة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى كل هذا أنا بدي أقول لك أنه هاي منطقة عزيزة علي، لأنه أنا بزور أحيانا بين الفينة والأخرى الأخ عيسى اللي هو كان خيال معروف، وطبعا المعلمة جليلي وأم حسين الطيبة الذكر، وإحنا منحب بربور ومن ندافع على بربور قديش منقدر. ما بعرف إذا بيطلع بينا إبراهيم، ولكن أنا بدي أعمل كل جهودي الجبارة في هذا الموضوع. بنحاول نتوجه للمؤسسة الجديدة في بلدية عكا نقول لهم طب ما إحنا زودونا، البلدية السابقة زودتنا مكتوب، ليش إسا أنتوا عم تتنصلوا من المسؤولية؟ بنعمل كل جهدنا ونشوف شو منقدر نساوي. إبراهيم
0: حبيبي أبو عادل، أنا على فكرة كل اللي حكيتك إياته موثق بمكاتيب رسمية من شركة الكهرباء ومن بلدية عكا، كله بعتلكوا إياته، يعني تقدر تشوف يعني في شيء بالهواء. كل اللي حكيته مظبوط 100% موثق بمكاتيب منهم.
1: وأنت إبراهيم بعدك ساكن هنا؟
0: أنا لي 16 سنة ساكن هنا، في شوين أروح؟
1: ما كنتش ساكن بمحل آخر في الماضي؟
0: لا، كنت ساكن بعكا جوا ونقلت لهم بعد ما تجوزت.
1: هذا بالسبعينات الثمانينات يعني؟
0: لا، لقلت لهم بال2002 2003.
1: قديش عدد السكان الآن في بربور؟
0: إسا بفكر يعني مع العائلات بجوزوا 50-60 يمكن أكتر، بعرفش بالضبط.
1: يعني أنا طبعا بهيب بكل القيادة العربية في عكا بأنه تدافع على الوجود لبربور، لأنه بربور جزء لا يتجزأ من الفولكلور العكي الأصيل. إبراهيم رح نهتم بالموضوع، ما بعرف إذا بطلع بيدي ولا لا، لأنه بتعرف هاي مرات في قضايا هي اللي هي أقوى من زهير بهلول وأقوى من المستشار. أما بنعمل كل جهدنا من أجلكم، وسلاماتي للجميع إذا ممكن.
0: شكرا كثير لك أبو عادل. شكرا.
1: أهلين أخ إبراهيم.
0: شكرا.

هذا البرنامج بتوقيع الأستاذ خليل حداد بالإعداد والتحرير عدي ياسين الأجانبي، وأنا كنت معكم زهير بهلول. لنا لقاء فقط بإذنه تعالى بعد يومين.

0: طائط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تاديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك

0: بتبلش من أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
2: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل بحرية في جنوب لبنان على حد تعبيره ضد أي تهديد محتمل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى موافقة إيران على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى أن المباحثات ركزت أيضا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وإنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. بقاء في ملف المحادثات الإيرانية الأمريكية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وشحنه وبيعه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. وأضاف أن طهران التزمت خلال المحادثات في سويسرا بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. حذر وزير المالية بتسليل سموتريتش من أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان ورئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت سيعملان بحسب تعبيره على تفكيك الحزام الأمني لإسرائيل إذا وصل إلى السلطة. وقال سموتريتش خلال اجتماع كتلته البرلمانية إن جولان يعتزم وقف تمويل معهد ابن دافيد الديني في مستوطنة عيلي، معتبرا أن ذلك يشكل جزءا من توجه أوسع يستهدف مؤسسات التيار الديني الصهيوني. كما اتهم سموتريتش أطرافا في المعارضة بالتعاون مع جهات أوروبية وأجنبية بالسعي إلى تقويض مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، مدعياً أن هناك خطة لإخلاء عشرات المستوطنات والبؤر الزراعية التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وإلى قطاع غزة، أعلن عن ارتقاء طالبة الثانوية العامة رغد عاشور وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وبحسب معطيات طبية ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1220 ضحية، فيما تجاوز عدد الإصابات 3000 إصابة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، فيما تسود أجواء لطيفة ومعتدلة في ساعات المساء والليل. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: إغلاق ملف قضائي استمر 3 سنوات بحق المحامي أحمد خليفة والناشط محمد جبرين، وإضراب لسائقي شركة كافيم في منطقة مدعين عليت احتجاجا على اعتداء الشرطي على أحد السائقين واعتقاله. في الحلبة السياسية، تصعيد في الخطاب داخل الساحة الإسرائيلية مع تحذيرات أطلقها وزير المالية بتسليل سموتريتش ضد شخصيات معارضة، فيما تثير تصريحات رئيس الشباك بشأن احتمال تكرار هجوم شبيه بطوفان الأقصى في إيلات جدلا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وعلى الجبهة الشمالية، بنيامين نتنياهو يؤكد تمسكه باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب بالتزامن مع حديث أمريكي عن تقدم في ترتيبات وقف إطلاق النار واستعداد بيروت لجولة مفاوضات جديدة في واشنطن. دولياً، مفاجأة سياسية في بريطانيا مع إعلان رئيس الوزراء نيته الاستقالة من منصبه. أما في غزة فيتواصل القصف الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ونبدأ في ملفنا الأول. محكمة الصلح في حيفا تفرض عقوبة مخففة بحق المحامي أحمد خليفة ومحمد طاهر جبرين في ملف تجريم هتافات واحتجاج ضد الحرب على غزة. قبل البرنامج كنت قد أجريت مقابلة مع المحامي أحمد خليفة وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، نستمع إلى ما قاله.
1: كله تبعا وحكما للظروف، المحكمة اليوم قررت الاكتفاء بما تم سجننا فيه. يعني نحن يعني أمام عملية مراهقة استمرت لسنتين ونصف ولم تنتهي، يعني هناك أيضا نقابة المحامين وشكاوى في البلدية كانت موجودة بما أني منتخب جمهور.
0: نعم.
1: في المبدأ وبسبب الظروف الراهنة يعني كإنجاز قانوني قامت بكل من عدالة دكتور حسن جبرين، عديد أبو صالح، المحامية أفنان خليفة الذين دافعوا عنا بشراسة، وكفترة حكم هي فترة حكم قليلة وإنجاز قانوني مهم. هذا من جهة، لكن نحن غير راضين عن الإدانة أصلا. يعني ما تم في هذه المحاكمة من وجهة نظرنا هو إدانة لشعارات سياسية

0: دفاعية وشعارات إنسانية تهدف الوقوف ضد الحرب مع أبناء غزة، البسطاء، مع الناس التي تتعرض للقصف بشكل يومي. ومجرد تحويل هذا الملف لملف تضامن مع إرهاب هو بحد ذاته انزلاق خطير يعني في منظومة القضاء الإسرائيلية من شرطة ونيابة ومن ثم الإدانة التي أدانتنا إياها المحكمة.
1: مع العلم أحمد، هذه هتافات مألوفة جداً ونسمعها منذ سنوات، وأنا أيضاً أغطي تظاهرات، وحتى بعد اعتقالك أنتم محمد يعني استمرت هذه الهتافات.
0: يعني كان هذا السبب اللي اعتمد عليه القاضي في الاكتفاء بفترة سجننا. يعني أنا سجنت 4 شهور ومحمد لثمان شهور، والادعاء
1: هذا سجن فعلي، نحن لا نتحدث أيضاً عن الاعتقال المنزلي.
0: لا، أنا أيضاً 7 أشهر إبعاد إلى حيفا واعتقال منزلي داخل هذا الإبعاد.
1: نعم.
0: وأيضاً يعني إجراء طويل عريض انتهى بعد أكثر من عام كامل من المداولة في نقابة المحامين.
1: نعم.
0: والآن سيعاد فتحه بعد الإدانة للأسف، هكذا أتوقع على الأقل. ولكن ما كنت فيه ما تفضلت به هو الادعاء المركزي الذي اعتمد عليه القاضي يعني لإعطائنا أو للبت في الحكم وإعطائنا ما يعتبر يعني قرار نسبيا مخفف 4 شهور و8 شهور.
1: نعم.
0: حيث طلبت النيابة أن يكون الحكم علينا بالحد الأدنى 8 شهور وبالحد الأقصى 18 شهرا.
1: نعم.
0: هذا ما رفض القاضي، وقال من ضمن ملاحظاته أن هناك الكثير، أننا أثبتنا له أن هذه الهتافات تهتف بشكل دائم، وأن أثبتنا له أنه أيضا كمتظاهرين آخرين كما رأى في الفيديو هتفوا بنفس الشعارات يعني.
1: نعم.
0: فلماذا فقط نحن نحاكم؟
1: تمام.
0: وهذا التمييز بيننا وبين الآخرين هو ما اعتمد عليه القاضي في الاكتفاء.
1: يعني مثير جدا أحمد، من باب الفضول، ما هو رد القاضي في يعني ما الذرائع القانونية التي يمكن أن يقدمها يعني أمام هكذا ادعاء؟
0: هو اعتبر في قراراته السابقة، يعني في قرار الإدانة والآن في قرار الحكم، أن عدم تقديم لائحة اتهام بحق آخرين سابقا لا تعني إعفاء جميع هذه الهتافات من كونها غير قانونية أو محرضة على الإرهاب كما قال هو في قراره.
1: نعم.
0: ولكن لأن الآخرين لم يقدم ضدهم لوائح اتهام، ولأن النيابة لم تحقق مع آخرين ولم تقدم لوائح اتهام، ولأن الشرطة لم تعتقل آخرين إلا أحمد خليفة ومحمد جبرين.
1: نعم.
0: من هذا الباب أكتفي بالحكم بفترة السجن التي الفعلية التي كنا فيها، وهي حوالي 4 أشهر أنا وثمانية.
1: نعم.
0: أشهر محمد.
1: لكن قانونيا أحمد عفوا وقضائيا، هل هذا يعني بأنه إذا كان هناك توثيق على سبيل المثال لمتظاهر عم بهتف نفس الهتافات، ممكن فتح ملف أو تقديم لائحة اتهام ضده بناء على هذه الإدانة؟
0: والله نحن تفتح نقطة حساسة، نحن لم نتطرق لمتظاهرين آخرين كي لا نفتح هذا المجال وهذا الباب أمام النيابة.
1: أنا أحاول أن أستشرف المستقبل يعني.
0: بس تصديقا لحديثك، إن هناك أحد الشهود الذي جاء للمحكمة للإدلاء بشهادته وكي يقول بأنني شاركت وهتفت ما هتفوا يعني، وأني كل عمري أهتف هذه الهتافات، وعمليا تم ده تهديده انه قد نفتح باجراء قانوني ضدك حتى لا يشهد ضميره. يعني تخيلي باي ظروف حصلت هذه المحكمه. في نهايه المطاف قبلت المحكمه انه هذا التمييز بيننا وبين الاخرين كافي لاعطائنا حكم مخفف باعتبار، لكنه غير كافي لالغاء التهم بحقنا. نحن نعترض على هذه المقولة للمحكمة وسنستأنف على الإدانة في
1: إذن هذا ممكن يعني على صعيد المسار القضائي ممكن الاستئناف لماذا؟ لمحو التهمة؟
0: نحن سنستأنف، نحن لا نقبل هذه الإدانة ونعتبرها تصعيدا خطيرا على حرية التعبير بالرأي. ناهيك عن أنه كما تفضلت يعني وتغطين وتشاركين مظاهرات، طب مئات عشرات الآلاف يهتفون نفس الشعارات،
1: ما بدن يعتقلوا كل الشعب، كل الشعب مدان.
0: هل من اليوم سيعتقلون الآلاف أم ستتوقف الناس عن الهتاف؟
1: تماما،
0: يعني واحد من السنتين والجهتين غير مقبولات علينا، ومن هنا سنستأنف يعني.
1: نعم.
0: يعني ناهيك عن الهم الشخصي والملاحقة التي نتعرض وسنتعرض لها لم تنتهي، هناك الهم الجماعي وهو

0: وما يعني ما ايضا الهم الجماعي هو الشيء الاساسي الذي بسببه رفضنا اي صفقات في هذا الملف. نحن لا نقبل ولا نقبل ان سرديه كامله لشعبنا لجماهيرنا وهتافات شرعيه وقانونيه فجاه تصبح جريمه يعاقب عليها القانون بعشر وسنوات من السجن، هذا مرفوض ومن هذا الباب سنستمر.
1: إذن هذا ما قاله المحامي أحمد خليفة بعد قرار المحكمة، محكمة الصلح في حيفا، بفرض عقوبة مخففة بحقه وبحق الناشط السياسي محمد جبرين. طبعا نحن نتحدث عن ملف استمر 3 سنوات، وكما استمعتم هو يرفض هذه العقوبة ويرفض هذه الإدانات، ويقول أنه سيستأنف وسيواصل المسار القضائي حتى يعني إلغاء هذه التهم، من منطلق أن هذه الهتافات يعني هي هتافات شائعة جدا ومألوفة في المظاهرات المناهضة للحروب الإسرائيلية المتكررة. الآن ننتقل إلى ملف آخر. السائقون العرب في شركة كافيم في منطقة مودعين عليت قرب القدس يعلنون الإضراب اليوم ووقف حركة الحافلات في أعقاب اعتداء شرطي على سائق حافلة واعتقاله بشكل مهين جدا. كنا قد تحدثنا مع عضو لجنة سائقي الحافلة العرب في شركة كافيم جهاد الرجبي، دعونا نستمع إلى ما قاله.
2: اللي صار اخوي انه في شوفير كان ماشي عندنا بالخط بشكل طبيعي بشكل يومي، الخط اللي بيعمله كل يوم، كان في قدامه سياره سنتر الشارع توزيح يعني بدي اطلع، شوفير يهودي نزل بلش يسب ويغلط وقدم حبيل ومش عارف ايش ومن الحكيات، طبعا غلط عليه من السيله تحت. فالمهم الشوفير رن على الشرطه، شوفيرنا رن على الشرطه وسكر الشارع عشان ما يخلوش يهرب من الشرطة تمسكه. فللأسف الشرطي أجا بدون ما يسأله شو الموضوع، الشوفير اليهودي أبصر شو حكى له وشوش الدنيا، أجا له بلش في الشوفير اللي عندنا طريقة يمكن كل الناس شافتها كيف على الفيديوهات، كيف بيحكي معاه بأسلوب مش حضاري نهائيا، أسلوب في عنصرية يعني احنا الشرطه بنعتبرها ظاهر لنا للشوفيريه بصفتنا احنا عفيد سبور عمال مواصلات عامه، فالمفروض انه الشرطه تكون بحمايتنا مش تكون ضدنا. فللاسف هذا اللي صار، طبعا مزع له قميصه بطحه على الارض بشكل مهين، رفع عليه الفرد الكهرباء واخذوه للشرطه ولحد هلا هو موجود.
3: يعني الشوفير العربي اللي هو تعرض لاعتداء اصبح الان هو المعتقل وبعده موجود عن الاعتقال.
2: بالضبط هذا اللي صار.
3: احنا عن اي منطقه عم نحكي يا اخ جهاد؟ لمن
2: مودعين عليه
3: وانتم بتشتغلوا هناك هذا الخط يعني بشكل دائم، والشوفير اللي صار معه الاحتكاك هذا يعني من نفس الشركه ولا من شركه تانية؟
2: لا من نفس الشركه، خطوط داخليه
3: يعني انتوا السائقين اثنين من نفس الشركة وصار بيناتهم هذا الاحتكال؟
2: لا السائق الثاني مش من نفس الشركة، طبعا السائق الثاني بسبرنتر خاص يعني
3: من شركة خاصة يعني وصارت تمام. طيب وشو مع إدارة الشركة عندكم؟ قديش هي وماخذ دور يعني إسا زميلك معتقل؟
2: إدارة الشركة بعتوا الكبات على الشركة، وإحنا بصفتنا يعني بالصدرات الأمية أرسلنا بعتنا المحاميين، احنا كنا بمتابعه الموضوع من قبل محامين الاستدروت ومحامين الشركه ولحد هلا يعني عمالنا بنستنى نشوف الرد من الشرطه انه لازم يطلعوا باقرب وقت.
3: طيب زميلك معتقل يعني شو تهمته؟ شو مخالفته؟ ايش الادعاء؟
2: بتهموه انه تكفات شوتر ضرب شرطي، مع انه بالفيديوهات واضح جدا انه هو الشرطي اللي اعتدى على السائق والشوفير يعني نهائيا ما مد ايده عليه.
3: نعم، وعادة بيكون في، احنا بنعرف تحدثنا معك ومع اخرين بصير عليكم اعتداءات على خلفية عنصرية
2: طبعا احنا خلال الاسبوعين هدول في عنا 4 اعتداءات على شوفيرية بنفس المنطقة. في نفس المنطقة يعني.
3: والشرطة بتتعامل معها بجدية ولا
2: الشرطة
3: كيف؟
2: الشرطة في تقاعس كبير جدا من الشرطة.
3: طبعا كل اللي اعتدوا عليهم شوفيرية عرب.
2: اكيد طبعا.
3: وانت شو قررت تعمل؟
1: إذن كان هذا حديث عضو لجنة سائقي الحافلات العرب في شركة كافيم في منطقة مدعين عليت.

0: السيد جهاد الرجبي، تحدث معه الزميل جاكي خوري بعد إعلان الإضراب في أعقاب اعتداء شرطي على السائق حافل اعتقاله أيضا بشكل مهين. ونحن يعني في السنوات الأخيرة نغطي كثيرا حوادث الاعتداءات على السائقين العرب تحديدا من قبل يعني مسافرين ومواطنين، لكن هذه المرة كانت من قبل الشرطية، ليست المرة الأولى، لكن الاعتداء من قبل المسافرين يعني من ناحية عددية كمية هو أكثر، ولذلك أيضا نحن سنتابع هذا الملف. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نواصل في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
5: الشمس دائما.
6: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن نواصل في ملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. قبل الفاصل كنا قد بدأنا في الملف القضائي بحق المحامي أحمد خليفة والناشط السياسي محمد جبرين بعد إصدار محكمة الصلح قرار بعقوبة مخففة بحق الناشطين، ومن ثم انتقلنا إلى ملف إضراب السائقين العرب في شركة كافيم بمنطقة مدعين عليت بعد اعتداء شرطي على سائق حافلة واعتقاله بشكل مهين جداً. الآن نتحول إلى الحلبة السياسية. وزير المالية بتسلل سموتريتش يحذر من أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان ورئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت سيعملان بحسب تعبيره على تفكيك ما يعرف بالحزام الأمني لإسرائيل إذا وصل السلطة. دعونا نستمع بداية إلى ما قاله سموتريتش.
1: צהריים טובים. יאיר גולן, מי שעומד בראש מפלגת הדמוקרטים, ולפי כל הסקרים הולך להיות שותף בכיר בממשלת השמאל של גדי איזנקוט, רוצה לסגור מכינת בני דוד בעלי. אתמול הוא הודיע מפורש שבכוונתו להפסיק לתקצב את המוסד המפואר הזה, שמצמיח דורות של גיבורים, לוחמים ומפקדים, במידה והוא ושותפיו לשמאל ולמפלגות הערביות יקימו חלילה את הממשלה הבאה.

0: جادي أيزنكوت سيعملان على ما يعرف بالحزام الأمني، على تفكيك الحزام الأمني في حال وصل إلى السلطة. ويعني جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الكتلة البرلمانية، وقال إنه ما يعتزي ما وقف تمويل معهد ابن دافيد الديني في مستوطنة علي، وأن هذا يعني فقط جزء من توجه أوسع يستهدف مؤسسات التيار الديني الصهيوني بتعاون مع جهات أوروبية وأجنبية لتقويض مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. إذن كانت هذه تصريحات بتسلل سموتريتش. من الجانب الآخر، رئيس الشباك يحذر ويقول إن هجوما مشابها للسابع من أكتوبر أو طوفان الأقصى يتكرر في إيلات. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الزميل الصحفي مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، مساء الخير.
1: مساء الخير زهرة لك وللمستمعين وليسنين في الإعدام.
0: أهلا بك. إذن يعني هذه تصريحات وكأنها يعني في بناتها نوع من التناسق والتشابه، يعني ما الذي يجري؟
1: بالفعل تصريحات مفاجئة أولا وقبل كل شيء. يتحدث عن أن السابع من أكتوبر المقبل سيكون في مدينة إيلات، يقول إنها نائية جدا في جنوب إسرائيل كما يعلم الجميع. أقرب مدينة إليها هي مدينة بئر السبع وتبعد أكثر من 200 كيلومتر، بالتالي هي مدينة معزولة في أقصى جنوب إسرائيل، ويقول إنها قد تتعرض لعملية برية خلال الفترة المقبلة. أورد اسم الحوثيين لكنه تحدث عن الحدود الشرقية، وكأن الحوثيين سيحاولون التسلل إلى داخل الأردن أو ربما السعودية، لأن مناطق الشمال في السعودية قريبة جدا من إيلات، ومن هناك سيحاولون التسلل باتجاه مدينة إيلات. هذا الأمر يأتي بعد أيام معدودة من قول مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية إن الحوثيين وكذلك القوات الفصائل العراقية قد تعمل خلال الفترة المقبلة على تهديد إسرائيل بريا. يقول صحيح إنها بعيدة عن إسرائيل لكنها قد تنفذ عمليات تسلل من الحدود الشرقية باتجاه
0: يعني مع الأردن
1: باتجاه مناطق الجنوب بطبيعة صحيح مع الأردن. ومن غير الواضح إن كان هذا تهويل أمني إسرائيلي. نهاية المطاف الشباك والجيش يتكونان من كاريرز، من موظفين يحتاجون دائما إلى زيادة في الميزانيات، وبعد السابع من أكتوبر وبالتأكيد بعد حرب أكتوبر في العام 73 أصبحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل إلى المبالغة في التقديرات حتى لا يقال لها إنكم استبعدتم وكنتم أهملتم التقديرات.
0: مع العلم أحمد، يعني مصادر أمنية إسرائيلية أكدت بأنه لا توجد بالفعل معلومات استخباراتية تدعم أقوال زيني، يعني لا يوجد دليل ملموس لكل هذه الأقوال.
1: صحيح، هذا ما تقولها المصادر التي تحدثت إلى صحيفة هارتس نفسها. تحدثت المصادر عنه لا تتوفر لديها معلومات استخباراتية عن هذا الموضوع، لكن في نهاية المطاف هذا رئيس باك هو الجهة المسؤولة عن حماية المدن الإسرائيلية، هو رئيس أمني، لا يمكن من تصريحات. هذا أولا. ثانيا نذكر أيضا النقاش في إسرائيل عشية السابع من أكتوبر عندما كان قارة الأجهزة الأمنية يحذرون من تدهور الأوضاع أكثر، ونتنياهو في المقابل يقول لم أحصل على أي تحذير عيني من أن شيء قد يحدث في قطاع غزة. بطبيعة الحال هذا نقاش مهم، لكن هناك تركيز إسرائيلي على مسألة إمكانية تسلل من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، والآن بشكل عيني باتجاه مدينة إيلات.
0: إذن قد يكون بالفعل كما ذكرت في البداية بأنه هي مبالغة بهدف زيادة الميزانيات وما شابه، لكن أيضا قد تكون رسالة للمستوى السياسي في إسرائيل.
1: بطبيعة الحال قد تكون رسالة للمستوى السياسي بضرورة الاستثمار أكثر في منطقة إيلات خلال الفترة المقبلة عبر ربما دفع بتعزيزات أمنية، بناء مراكز أمنية، ربطها بشبكة طرق أخرى أو غيرها من الوسائل. ربما يحمل هذا الأمر تحريضا على الأردن وإرسال رسائل
0: أو حتى مصر سيناء.
1: رسائل مدهشة للأردنيين وكان الأردن يتعرض لعملية تسلل. تذكرين زهرة قبل سقوط نظام الأسد في سوريا دائما كانت هناك نظرية إسرائيلية بوجود عشرات آلاف المقاتلين من العراق وأفغانستان
0: واليمن
1: تماما الجاهزون لبدء عملية في الجولان، لكن هذا الأمر لم يحدث في نهاية المطاف على الرغم من وجود عناصر من هذا النوع. الآن إسرائيل تحاول أن تصور وكأن هناك اختراقات في الأردن، لكن أيضا في سيناء، خصوصا أن هذه المنطقة منطقة إيلات كانت قد شهدت عملية

0: أشهر من سقوط نظام مبارك وأطلقت بعض الصواريخ من منطقة سيناء باتجاه منطقة إيلات. أيضا لا تستبعد إسرائيل مسألة التسلل البحري، لكن أستبعد المسافة بين اليمن وبين إيلات بعيدة جدا، أكثر من 1500 كيلومتر، فبالتالي قد يكون هذا الأمر مستبعدا، قد يكون.
1: إذن نحن سنتابع طبعا. يعني أحمد أشكرك جزيل الشكر على هذه المحادثة، زميل الصحفي مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشي، شكرا أحمد. إذن كان هذا الحديث مع الصحفي أحمد دراوشي، يعني فيما يتعلق بتصريحات رئيس الشباك دافيد زيني الذي يحذر من هجوم مشابه للسابع من أكتوبر أو طوفان الأقصى، يقول إنه لربما سيتكرر في منطقة الجنوب تحديدا مدينة إيلات. يعني هذه التصريحات تأتي يعني فيما تقول مصادر أمنية إسرائيلية كبيرة ومطلعة جدا بأنه لا توجد معلومات استخباراتية أو دليل ملموس على هذه الادعاءات، لكن التحذير يقول، التحذير زيني تحديدا يقول بأن هذا الهجوم المحتمل سيشمل توغل بري من الأردن ومصر بمساعدة الحوثيين. نبقى في الحلبة السياسية، تصريح أيضا جديد بعد ظهر اليوم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب تعبيره بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال البلاد، ويقول إنه متمسك جدا باستمرار الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة الأمنية طالما اقتضت الحاجة. من المهم التفكير بأن أقوال نتنياهو يعني تأتي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التفاهمات الإيرانية الأمريكية أيضا تشمل الجبهة اللبنانية، وفي هذا المضمار يعني يشمل الاتفاق إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار. دعونا نستمع إلى ما قاله بنيامين نتنياهو.
2: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: إذن تصريح آخر وهو يكرر يعني أمور قالها سابقا بأن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية عمل كاملة كما يصفها لإحباط كل تهديد مباشر أو محتمل يستهدف القوات الإسرائيلية ويستهدف سكان شمال البلاد. من جهة أخرى يقول رام بن براك من حزب يش عتيد بأن نتنياهو متمسك باستمرار الوجود الإسرائيلي، يعني رغم أنه كان هناك فرصة حوار مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الأوضاع في جنوب لبنان. نستمع إلى ما قاله.
3: יש הרבה סוגיות פתוחות שיכולות לפוצץ אותו בכל בכל רגע. אני חושב שהשליטה של טראמפ, נתניהו, היא מספיק חזקה כדי שנתניהו לא יעיז לדעתי לעשות דברים שבמים הכרחים. אז יש סיכוי שהמסע המתן הזה ימשיך, אבל בגדול אני מעריך שהוא יתפוס, כי בסוגיות הליבה אין ביניהם הסכמה, כל מה שקשור להשארת אורניום, כל מה שקשור לדברים מהותיים אחרים, יש עדיין חילוקי דעות גדולים, אבל בוא נראה.
4: בינתיים כל הצדדים מרוצים, לפחות מתחילת המסע ומתן.
3: כן, אני חושב שאני אומר את זה בצער רב, כן,

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، نحن نواصل في ملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يقول إن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب تعبيره بحرية عمل كاملة، وهو متمسك باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفه بالمنطقة الأمنية. في المقابل رام بن باراك من حزب يش عتيد ينتقد نتنياهو ويقول أنه فوت فرصة مهمة للحوار وتسوية الملف اللبناني مع الرئيس جوزيف عون. لن نذهب بعيدا، سنبقى في شأن لبنان وننتقل إلى لبنان مع الصحفي علي الأمين. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير. نعم نسمعك الآن. تحياتي.
1: يا هلا.
0: إذن تصريحات نتنياهو تأتي ويقول أنه متمسك في خيار استمرار الوجود الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان، وهذا يأتي بالرغم من إعلان جيدي فانس عن أن التفاهمات الإيرانية الأمريكية أيضا شملت الجبهة اللبنانية. ما صورة الوضع في الداخل اللبناني؟
1: يعني لا شك أنه في حالة ترقب ومحاولة قراءة المشهد والتحولات وحدود هذه التحولات التي فتحت ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني نوافذ عديدة على جملة أمور لم تتضح بالكامل، لكن ما قاله أيضا نائب الرئيس الأمريكي في ما يتصل، وهذا ربطا باللي قاله الرئيس الأمريكي بأنه إسرائيل فشلت إنهاء سلاح حزب الله، وأنه كل الكلام اللي سمعناه عن انتقاد نتنياهو من الرئيس الأمريكي، هذا يأتي بتقديري ما يستكمل هذه المهمة من خلال دخول إيراني على الملف حزب الله في لبنان. يعني يجري ربما في الأروقة الحديث عن

0: إدارة أمريكية لموضوع ملف حزب الله في لبنان، شركاء في السعودية، تركيا وإيران.
1: هو
0: إيران
1: ليس
0: دخلت
1: فقط، وكان
0: بطبيعة
1: قد
0: الحال
1: تحدث أيضا عن احتمال إشراك النظام السوري الجديد في محاربة حزب الله، لكن أيضا
0: بعتقد
1: يعني أحمد الشارع نفى ذلك.
0: نفى، وأعتقد أن الرسالة الأساسية ربما حتى الأمريكية هي منطلقة من فرضية أن الجانب العسكري لم يستطع أن ينجز أو يحل كامل هذا الملف،
1: نعم
0: وبالتالي لابد من المسار السياسي. مثل ما قلنا، وثيقة التفاهم فتحت الباب، وكلام أحمد الشرع أعتقد بأنه له صلة برسالة تركية بمكان ما، هي محاولة تطمين لحزب الله، محاولة القول بأنه ما يمكن أن يقال عن خطر من قبل سوريا أو أحمد الشرع أو نتيجة تدخل حزب الله في سوريا أنه ممكن يكون مؤهل ليلعب دور في مواجهة حزب الله. تقديري في رسالة إيجابية، وأتوقع أنه خلف هذه الرسالة يمكن أن نشهد أيضا نوع من الاتصالات في مرحلة لاحقة، وهذا يأتي في سياق طمأنة حزب الله لجهة أن هناك ليس هناك من مخاطر عسكرية
1: نعم
0: موجهة ضده. لذلك هذا جهد برأيي، رؤية هل تنجح لا تنجح، كيف سيكون الموقف الإسرائيلي، كيف سيتعامل، لكن واضح أنه في إصرار أمريكي.
1: نعم
0: أيضا هذا يرتبط بمدى يعني التناغم الأمريكي الإيراني على مستوى الخليج وعلى مستوى الملفات المتعلقة بالنووي وما إلى ذلك من ملفات. لكن يبدو أن هناك تفاؤلا، أو على الأقل إظهار نوع من التفاؤل الأمريكي حيال مسار هذه الخطة اللي إلى عدة أبعاد، واللي سماها ديفانس بأنه تغيير على مستوى المنطقة في
1: صحيح.
0: الشرق الأوسط. ربما هذا الرهان الأمريكي قائم على ما يمكن أن نراه نحن، على أنه في خطة جدية، أو أن ما لا نراه حتى الآن بين إيران وواشنطن. ربما إيران البعض يفسر أنه إيران بهم الصورة، بهم الشكل، بهم لكن الأمريكان بهمون الشيء العملي أكثر، براغماتي. بطبيعة النظام الإيراني يحرص على الصورة، وبالتالي لا يمكن أن يقبل أن يكون أداة في إنهاء حزب الله في لبنان. وبالتالي كما يعني يقال بأن الإيرانيين مستعدين أن يساعدوا جديا، ولكن أيضا بشكل مشرف لحزب الله، وليس بشكل يعني يكون
1: يظهرهم بأنهم
0: نوع
1: تخلوا
0: من
1: عن أهم حليف ربما لهم في المنطقة.
0: لكن هذا يبقى في إطار، حتى لا نكون كثير ذاهبين في تبني هذه الرؤية،
1: نعم.
0: بس يبقى رهن يعني التطورات اللي ممكن تحصل على
1: في إطار التكهنات
0: المستوى
1: حتى هذه
0: السياسي.
1: اللحظة أستاذ علي، الآن يعني اليوم أعتقد أو ربما غدا من المقرر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن، عفوا بين لبنان وإسرائيل. ماذا على الأجندة، وماذا يعني كيف يقرأ هذا أيضا في الداخل اللبناني؟
0: يعني كمان في سؤال غير واضح، يعني هل إسرائيل وحزب الله ينفذان ما اتفق عليه اتفقت عليه طهران وواشنطن؟ هل هناك حيز مستقل لهذه المفاوضات، وهل بعد الورقة التفاهم يمكن أن نتحدث عن استقلالية؟ رئيس الجمهورية أكد اليوم بأنه ممكن للبنان أن يستفيد من ظروف وعوامل أخرى في مسار التفاوض، وهو يشير إلى ما حصل بين طهران وأمريكا، لكن يؤكد على استقلالية التفاوض وأنه ما في أي تدخل في هذا الشأن، وهذا أمر سيادي لبناني. لكن من الناحية العملية بتقديري، أو ما يطرح أو ما يلوح به، هو أنه إذا كان هناك استعدادا إسرائيليا لانسحاب ما من جنوب لبنان أو بعض المناطق من جنوب لبنان، وخاصة تلك التي كانت خارج الخط الأصفر اللي هي شمال الليطاني أو جزء من شمال الليطاني، هي ممكن تكون محل الاختبار، المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها،
1: التي سينتشر فيها الجيش،
0: الجيش اللبناني،
1: نعم.
0: وضمن آلية معينة غير واضحة حتى الآن، كيف ستتم ذلك؟ بالتنسيق مع إسرائيل، بإدارة أمريكية، يعني بعد معالم هذه الفكرة بالكامل، غير واضحة في ظل على الأقل موقف الجيش اللبناني الرافض لأي تنسيق مباشر مع الإسرائيليين في هذا الشيء.

0: يعني. وبالتالي في أسئلة حول هذا الموضوع، وهو الموضوع الأكثر يعني قابلية لأن يكون مجال بحث في التفاوض.
1: وهل هذا سيطرح يعني في الجولة القريبة هذه التساؤلات وكل هذه الأمور غير الواضحة؟
0: يعني هل المساحة اللي ممكن أن يكون للدولة اللبنانية دور فاعل ومؤثر فيها هي بأن تتمسك بعد مطلب وقف إطلاق النار اللي مفترض أن يستمر، هو مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وهي مسألة في يد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، والأمريكيون بالأساس هني طرحوا هذه الفكرة بالفترات السابقة، ونشوف الموقف الإسرائيلي في التعامل مع هذه المسألة كيف سيكون. لكن كما قلت الأرجح هو أنه هذه مسألة الانسحاب وخطط الانسحاب وآلية الانسحاب وما هي الشروط والشروط المتبادلة هي ستكون مجال البحث، دون أن يعني ذلك أننا سنشهد مسارا للانسحاب في وقت قريب. كما قلت هذا رهن أيضا لنرى ما هي الحسابات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد كل هذا الشرق اللي حصل بين الأمريكي والإسرائيلي، إلى أي حدود يمكن أن يستمر، أو ما هي الفرص لإعادة ردم الهوة بين الموقفين، وهل هناك موقف مشترك أو سيكون هناك
1: صدام في المصالح. إذن هذا ما فيما يتعلق بالملف اللبناني، نحن سنتابع بطبيعة الحال. الأستاذ الصحفي علي الأمين كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
0: شكراً.

إذن هذا فيما يتعلق بالملف اللبناني وماذا ينتظر على طاولة المحادثات أو المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في الأيام القادمة. الآن إلى الساحة الدولية، رئيس الوزراء البريطاني يفاجئ ويعلن عن استقالته من منصبه. حول هذا الملف كنا قد تحدثنا مع الصحفي ربيع عيد، نستمع إلى ما قاله.

0: I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly hand.
1: آخر 10 سنوات صار في 7 رؤساء حكومة في بريطانيا مستقلين، آخرهم كان كير ستارمر. لكن المثير في قضية كير ستارمر أنه هو يعني إجا بعد فوز تاريخي لحزب العمال، وكان الاستقالات السابقة على يعني مقرونة مع حزب المحافظين اللي حكم 14 سنة. فبعد يعني هذا الفوز التاريخي لحزب العمال وعودته للحكم شعار التغيير اللي رفعوا ستارمر، واللي بدأوا أيضا بالتغيير داخل الحزب، يعني وكان يصر دائما في كل المؤتمرات أنه إحنا أجرينا تغيير داخل حزب العمال، اليوم نراه يستقيل. طبعا هناك عدة أسباب، لكن هناك سبب يعني أيضا مهم أن نذكره ربما لم يعني تطرق إليه بالتقرير، هو قضية غزة وقضية فلسطين. يعني هي حدث كانت من الأسباب الرئيسية يعني التي أدت إلى تراجع شعبية حزب العمال وخسارته في
2: هذه نقطة مهمة ربيع، إنه

0: السياسات الخارجية أيضا تؤثر على استقرار حكومة وتحديدا حكومة بريطانيا؟
1: نعم، يعني في بريطانيا شهدنا في آخر سنتين ونص يعني حراك تاريخي، ووصفوه يعني العديد من المؤرخين أنه أكبر حراك تضامن واحتجاجي مستمر في التاريخ البريطاني، اللي هو يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية، وفي شرائح واسعة وأيضا من داخل يعني حزب العمال نفسه اللي هو تاريخيا محسوب يعني على اليسار، اللي تقف ضد الإبادة وتعتبر القضايا يعني الخارجية أيضا جزء يعني والقيم يعني يجب أن تنعكس في تصرفات الحكومة. وقضية غزة كما نعلم يعني هي إلى كل العالم وفي آخر سنتين، وهناك شرائح أيضا من مجتمعات مسلمة ويسارية وأيضالية يعني بدون مواقف حادة أكثر تجاه إسرائيل بسبب ما تفعله من خرق للقانون الدولي والقتل الجماعي، يريدون يعني فرض عقوبات أكثر وقف تصدير السلاح. وايضا يعني ستارمر له تاريخ من يعني منذ حتى قبل وصوله للحكم.
0: يعني لماذا اطرح هذا السؤال ربيع؟ يعني المثير عندما نتحدث مثلا عن السياسه الامريكيه، كل مراقب وكل متابع للشؤون الامريكيه يقول ما يحسم الامور هي السياسات الداخليه، الاقتصاد، الصحه، ولكن بالاساس الاقتصاد. ولاحظنا كيف موضوع سعر الجالون في في في الولايات المتحده كان عامل حاسم لربما في حسابات ترامب. انت تقول انه في بريطانيا قضية ليست فقط الاقتصاد، موضوع مثلا البريكزيت، الاتحاد الأوروبي، إنما أيضا للسياسة الخارجية وزن وثقل على استقرار الحكومات، وهذا يترجم كذلك في الضغط على رئيس حكومة ليستقيل.
1: هذا ما بدأنا يعني هذا لم يكن يعني مشهودا له أو مطعن في السياسة وعالم السياسة في السابق، لكن بعد حرب الإبادة على غزة بدأنا نشهد ليس فقط في بريطانيا، في أماكن أخرى. وهو هذا التغيير ليس يعني يحصل مرة واحدة، هذا يعني متدرج، وشاهدناه أيضا في بعض الانتخابات أخرى حتى داخل الولايات المتحدة يعني إذا نظرنا.
2: إذن كان هذا حديث الصحفي والكاتب في موقع The New Arab في لندن ربيع عيد حول استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، والزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. وهذه تحية، شكرا على حسن الاستماع وطيب المتابعة. كونوا بخير، نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراء التنفيذ قانونية.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع

0: خطوط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
3: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
2: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
3: أنت عينك على 3 نقاط.
2: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
0: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفه أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى موافقة إيران على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى أن المباحثات ركزت أيضا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وإنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. بقاء في سياق المحادثات الأمريكية الإيرانية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وشحنه وبيعه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا انتهت بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المناقشات جرت في أجواء بناءة وأسفرت عن تقدم مشجع. حذر وزير المالية بتسل إليس موتريتش من أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان ورئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت سيعملان بحسب تعبيره على تفكيك الحزام الأمني لإسرائيل إذا وصلا إلى السلطة. وقال سموتريتش خلال اجتماع لكتلته البرلمانية إن جولان يعتزم وقف تمويل معهد ابن دافيد الديني في مستوطنة عيلي، معتبرا أن ذلك يشكل جزءا أوسع من توجه يستهدف مؤسسات التيار الديني الصهيوني. كما اتهم سموتريتش أطرافا في المعارضة بالتعاون مع جهات أوروبية وأجنبية بالسعي إلى تقويض مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، مدعيا أن هناك خطة لإخلاء عشرات المستوطنات والبؤر الزراعية التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال،
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تكون الأجواء لطيفة ومنعشة لاسيما في المناطق الجبلية في ساعات المساء والليل، أما درجات الحرارة لهذا المساء تكون على النحو التالي.

في القدس والجليل الأعلى 17، في طبرية 21، الناصرة 20، حيفا والساحل 27، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية لهذا المساء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة ميتايل سخنين بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة ميتايل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائماً.

0: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
1: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
0: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
1: أنت عينك على 3 نقاط
0: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان.
3: الشمس دائما.
4: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
5: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
4: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
5: أنت عينك على 3 نقاط.
4: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
1: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها، وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات الضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أصدرت ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح بإنتاج النفط الإيراني وشحنه وبيعه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا انتهت بنتائج إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات جرت في أجواء بناءة وأسفرت عن تقدم مشجع. حذر وزير المالية بتسليل سموتريتش من أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت سيعملان بحسب تعبيره على تفكيك الحزام الأمني لإسرائيل إذا وصلا إلى السلطة. وقال سموتريتش خلال اجتماع كتلته البرلمانية إن جولان يعتزم وقف تمويل معهد ابن دافيد الديني في مستوطنة عيلي، معتبرا أن ذلك يشكل جزءا من توجه أوسع يستهدف مؤسسات التيار الديني الصهيوني. كما اتهم سموتريتش أطرافا في المعارضة بالتعاون مع جهات أوروبية وأجنبية هناك، مدعيا أن هناك خطة لإخلاء عشرات المستوطنات والبؤر الزراعية التي أقيمت في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل لا سيما في المناطق الجبلية العالية. في القدس والجليل الأعلى 17، في طبرية 21، في الناصر 20، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 27، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
1: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
0: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
1: أنت عينك على 3 نقاط.
0: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9489. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ قانونية. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الشمس دائما.
3: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
4: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
3: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
4: أنت عينك على 3 نقاط.
3: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أشادت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان صدر عنها بانتخاب المحامي أمير بدران نائباً لرئيس بلدية تل أبيب يافا بصلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون يافا، واعتبرت ذلك إنجازاً سياسياً وجماهيرياً لأهالي يافا وللقوى الديمقراطية والتقدمية في المدينة. وقالت الجبهة إن تعيين بدران يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل العربي في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضايا السكن والتعليم والخدمات ومكافحة الجريمة والعنف، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية والتاريخية لمدينة يافا وتعزيز الشراكة العربية اليهودية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها، وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات الضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أصدرت ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح بإنتاج النفط الإيراني وشحنه وبيعه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية، أما يوم غد الثلاثاء فيكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح ثم يتحول إلى صاف مع بقاء درجة الحرارة دون أي تغير يذكر. في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 17 درجة مئوية، في طبرية 21، في الناصر 20، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحياتي القلبية أرسلها عبر أثير إذاعة الشمس لكل محبينا في كل مكان، وهذه تحية من الأعماق لكل زملائي الذين بدأوا معكم مشوار البرامج منذ ساعة الصباح وحتى هذه الساعة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. تحية من الأعماق إلى الزميلة زهرة سعيد التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثامنة. هذه تحية من الأعماق إلى الزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرام. لكم مني أنا معد ومقدم هذا البرنامج دوري الزرقاوي كل الحب. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحد والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. كل الحب أيضا إلى الفنانة سما شوفاني اللي جابت لنا أغنية جديدة اسمها مشغول بحالك، أغنية بتجنن، ومبروك لإلك سما. أكيد راح يكون مع نعمل لقاء مع سما نبارك لها على الهوى في أغنية مشغول بحالك، أغنية كتير حلوة سما حبيتها.

0: انت مشغول بحالك ما بتسأل ولا على بالك ببعض ما بعرف أحوالك سايب شو مأثر فيك.
1: مبروك سما شوفاني على الأغنية الحلوة.

تحيات من الأعماق. أولى المواضيع المطروحة على طاولة هذا المساء، أنا بعرف أنه في مباراة جاري حامية الوطيس، وأنه ميسي طلع بنتل، هذا ضربة جزاء، هي شغلة كبيرة يعني. على كل أحوال، الحب الحقيقي لا ينتهي دائما بانتهاء العلاقة، أحيانا تنتهي الأيام واللقاءات. طبعا سؤالي لكم، هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة، أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفرق؟ إذن الحب الحقيقي لا ينتهي دائما بانتهاء العلاقة، أحيانا تنتهي الأيام واللقاءات، لكن تبقى المشاعر الصادقة ساكنة في القلب، تتحور من شغف وحضور إلى ذكرى جميلة أو دعاء صادق من بعيد. وفي المقابل هناك علاقات تنطفئ فيها المشاعر قبل أن يحدث الفراق بوقت طويل. برأيكم، هل يموت الحب مع انتهاء العلاقة، أم أن الحب الصادق قد يبقى حيا رغم البعد والغياب؟ هذا طبعا أول موضوعاتنا لهذا المساء. وقلك فوري، شو مشتاق لي؟ إذا مشتاق قولوا لي.

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. تهنئة صغيرة، تهنئة جميلة أيضا للغالي أبو آدم، للزوجة أم آدم، وللابنة أرام، الله يديمهن، وإن شاء الله يا رب أيامكم كلها سعادة وذات بال. كل الحب لكم أينما كنتم، نحبكم لو تعلمون كم.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟ أهلا. يا هلا.
1: أنا.
0: كيفك بلال؟ شو أخبارك؟
1: كيف؟
0: الله يخلينا إياك بلال. ويسعد لي قلبك يا بلال. إحنا منحبك كتير.
1: أنا.
0: سلامت. باي باي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: يسعد مساك.
0: يا هلا كيفك؟
2: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: أنت شو أخبارك؟
2: نشكر الله. أم مريم معك.
0: أم مريم كيفك أم مريم؟ طمنيني عنك.
2: نشكر الله الحمد لله.
0: الله يخليني إياك أم مريم.
2: شاركنا شو الموضوع اليوم؟
0: الموضوع يا أم مريم موضوع كبير.
2: الله يستر.
0: هيك، هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفراق؟ شو رأيك؟
2: مش عارفة شو السؤال هذا، والله سؤال حياة ربك. عارف لمين جاي تسأل أنت؟
0: لا يعني هو بيقولوا الحب الحقيقي لا ينتهي دائما بانتهاء العلاقة.
2: طبيعي
0: أحيانا تنتهي الأيام واللقاءات، لكن تبقى المشاعر الصادقة ساكنة في القلب. يعني ما حكي فاضي، يعني الإنسان بحب الصدق صعب ينسى، يعني ممكن يتناسى أكيد. الأيام بتنسيك، لكن باللحظة اللي بتشوفه بعد سنين طويلة بتتذكر، بتقول واو كان في.
2: ممكن
0: هذا.
2: ممكن أستاذ زريد، ممكن تمرق من شارع تتذكر كل شيء، ما خصش.
0: صحيح.
2: اللي بحب بحب، اللي بحب عن جد بنساش، مستحيل ينسى. بس إنه في حدا اليوم بحب عن جد؟
0: السؤال هذا اللي بدي أقوله، في حدا بحب؟
2: أنت فاهم يعني اليوم كله حب مصلحة، يعني بهمش اسمح لي، يعني في حب صادق ممكن أمك بنتك أختك. أنا
0: يعني
2: هيك حسب
0: برأيك اليوم الحب صار أكتر حب
2: مصلحة،
0: صوري
2: مصلحة
0: مصاري ماديات أكتر، هذا هو الحب يعني اليوم
2: بالوضعنا اليوم؟ أنا هيك رأيي، أنت حر وغيري حر، أنا حسب رأيي.
0: حلو.
2: بس إذا في بني آدم بلاقي بني آدم بحبه جاد، يعني مش يحافظ عليه، يعني
0: طلع
2: يكفل عليه من كل الجهات. هاي بتكون شو إنجاز من عند ربنا،
0: إنجاز
2: ماشي طبيعي.
0: حلو كتير أم مريم، أنا بدي أتشكرك قبل كل إشي.
2: الله يسعدك
0: ويسعد لي قلبك، دير باك حالك.
2: الله يسعدك أستاذ زريد، الله معك.
0: سلامت. نعيم الغالي اللي مغلغل، يا عيني على الرومانسي. أنا أنت رومانسي يا نعيم، وإحنا منحبك كتير، وبدنا غنوية يا بني رد العشق لأحلى أم النعيم. أهم إشي أم النعيم الغالي، رح أكيد نهديها الأغنية الحلوة يا بني رد العشق ولا أحلى نعيم أبو تاي. لكن قبل هالغناية أكيد رح نهدي غناية تباعا تباعا للرائعة والمستمعة الدائمة كلارا. لكن من أطيب الأمنيات كلارا اللي عم تسمعني بالطريق.

انت عيونك دوبوني. في عنا اغنية وعيد ميلاد للغالي العزيزة، وهي عزيزة على الجميع. فأول إشي بدي أبعث هالتحية الحلوة لعارين، وعارين بصفتها بتهدي هالأغنية لمين؟ للي قاعد حدها واللي بتموت عليها وبتتمنى لها السعادة وهذات البال، أمها الغالي بتقولها بحبك يا أمي بمناسبة عيد ميلادها. عزيزة أبو العز أم عارين، الله يخلينا إياك يا عزيزة. حبيت أقول لك كل عام وإنت بألف خير. من طاقم البرنامج مني أنا دوريت زرقاوي، ومن الغالي عارين حبينا نقول لك كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله بتضلك عزيزة مع بناتك وولادك وأهلك وحبايبك وقرايبك، ومنحبك كتير عزيزة أبو العز أم عارين، كل عام وإنت بألف خير.

من هالأغنية الحلوة إحنا مكملين، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وشكر كبير لكل اللي عم بتابعونا. مكملين مع الموضوعات، طرحنا أول موضوع والموضوع الثاني.

لا تحمل جزءا من الحقيقة، لأنه أقرب الناس إلى قلوبنا هم الأكثر تأثرا بتصرفاتنا وكلماتنا. لكن الحب الحقيقي لا يجب أن يكون سببا للأذى المتكرر، بل دافعا للاعتذار والتغيير والحفاظ على من يحبوننا. أحيانا نؤذي من نحب دون قصد، لكن الأجمل أن ندرك ذلك قبل أن يتحول الحب إلى وجع لا يحتمل. فرشاء يا جماعة، هل أنتوا بتوافقوا بكلامي أنه أكثر الناس اللي إحنا بنأذيهم هم أكثر الأشخاص اللي بيحبوك؟ ليش؟ مين بيفهم بالمعادلة بيحب يشرح لي أكتر؟ بحب أسمع منكم. وائل جسار، كل وعد. صفر 4 60 10 101.

كل تحيات لكم 046-10-101 لكم دائما أطيب الأمنيات، وأتمنى أيضا لحضراتكم المزيد من الحب والسعادة وهدات البال.

العلاقات تستمر حتى بعد الفرق. السؤال الثاني كان أكثر أشخاص من أذيهم بالدنيا هن أكثر أشخاص بحبوك، هل هذا الكلام صحيح؟ بحب أسمع منكم. بتطلع لأن أنا شايف أنه أول بلنتي طلع هي مشكلة، زهرة سعيد محروقة أرجنتين، أنا بعرف أصلا. إن شاء الله بتنتهي اللعبة وإنت مروحة راضية يا رب. زهرة عادي، شو وضعك مع اللعبة؟ أرجنتيني بامتياز، زهرة مأترع كل الراديو أنه كل أحوال 0461 لكم منا دائما أطيب الأمنيات، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات. أيضا اللي عم بيحضر اللعبة حماس كبير يعني في اللعبة، إحنا مكملين. فضل شاكر في أغنيته الحلوة الحب وبس، منهديها لإلكم أينما كنتم. عمران طه لك منا أطيب الأمنيات.

نحن معكم أعزائي مع الكثير من المواضيع، وبنرجع على المواضيع اللي طرحناها. أول موضوع كان هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أن المشاعر الصادقة

طبعا بدنا نبارك لمريانا ابو راجح بمناسبه عيد ميلادك مريانا، واهداء ابوها الجي كلاس لها. او ماي جاد، مبروك لك مريانا، بدي اتمنى لك كل الحب والسعاده وذات الكرم.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: ألو
0: مساء الخير
1: أستاذ زريد، أم مريم معك بهمش.
0: أنا تفضل أم مريم.
1: اسمع، الموضوع هذا بجنن وأنا بديش أعلق عليه لأنه إذا بحكي بس كتش.
0: لا بديك تحكي وبديش أسكتي، تفضلي. يلا.
1: لا حط غناي هاي، بدي أطلب منك تحط هاي الغناي وحياة عمرك. حطها وهي ملخص لكل الموضوع.
0: يا ساتر، إيش الأغنية؟
1: اسمها غصة لأنطوان مسعد.
0: غصة لأنطوان مسعد وبتختصر
1: موجودة
0: كل... في إشي مش موجود يعني براديو الشمس وحياتك؟
1: لا بطل
0: يعني عليك. عم تطلب انت يعني اطلب لبن العصفور من جيب لك اياه، شو الحكي هذا؟
1: طيب يلا اسمعها وادعي لي انت والمشاهدين والمستمعين قصدي.
0: نعم نعم، احنا يعني دائما على البال. يلا نسمع انطوان مسعد غصة، اللي بتجاوب على سؤال اللي حكيته.

0: مهما تحاول تسعده من هالقون الحلوة فعلا إلها رسالة كبيرة. مريم شكرا على هالكلمات بهالقوني اللي إلها تأثير كبير وتوصل الرسالة للكل. 0-64-10-101. طبعا طرحنا على مسامعكم السؤال الأول: هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفراق؟ والسؤال الثاني كان أنه أكثر الأشخاص بنأذيهم بالدنيا هم أكثر أشخاص بحبوك، طب ليش؟ يعني عن جد، وهذا طبعا إن مريم جاوبتني عليه من خلال الأوني. إحنا مكملين مع الكثير من المواضيع، وهات نشوف الموضوع الثالث المطروح قدامي شو عم بيحكي وعن إيش عم بيحكي في الموضوع الثالث. نقدر نقول يعني في صراخ في الانتاج، والظاهر انه في هدف. مبروك مبروك هي عادي، مبروك يا زهرة، هدف للارجنتين. مين واضع الهدف؟ مين غيره ميسي طبعا. يعني ميسي حاليا بعد ما اهدر فرصة ضربة الجزاء اليوم، نقدر نقول بديش احط واطي، فدغري يعني اثبت انه بس ميسي رقم واحد في العالم. انه قلنا وقلنا لا عادي، مبروك مبروك لزهرة. مساء الخير لمين؟ البرنامج نجوم الليل، معلش. نعم، مين معي؟
1: درج، كيف حالك؟
0: كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، بعطي تحية ليحيى العكول، انت هو مطار الدنمارك.
0: اضرب، شو يحيى بيعمل غاد؟
1: يحيى عسى بالمطار الدنمارك، عليه جلسة اليوم غاد، يطلق على أعمال العالم.
0: والله يحيى إنسان محترم وإحنا منحبه كتير.
1: إحسان خلايلي أبو أمير ولا أحمد أبو صمرة، الثاني موجودين في الدنمارك
0: كمان.
1: عدلين أحلى تحية ولكل آلي مجلس روم كله ودار عكول.
0: الله يسعدهم. شو رأيك أنت، هل فعلا ننتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أنه المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفرق؟
1: إذا ما كم من مرة حكيت معك تحكينا على الحب، أي حب هذا؟ إذا سألوك على الحب هذا العصر، بهذا العصر اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه، قل لا تجوز على الميت إلا الرحمة.
0: يا ساتر،
1: بلا حب بلا بطيق. أي في حد بعد بيحب هالأيام؟ مصلحة، كله مصلحة. إذا قال لك مرحبا يا رب، بده من وراك شيء، غيرت الدنيا خالص.
0: لهالدرجة الوضع صار عندنا في حياتنا؟
1: لا يتغير، والله تغير بلا يخير الوضع. يم إذا بتحكي على حب ومش حب، هاي علقة كفك بالضيعة كيقولوها. أي حب هذا يا زلمة؟

0: يعني أنت بعدك بتآمن بالحب؟
1: أنا طبعا بآمن، الحب هو أسمى شيء في الوجود يا زلمالك.
0: شو يعني كلمة حب تعرف شو؟ شو؟
1: هات نشوف أنت أعطيني شو يعني حب؟ حب بالضمة مش بالفتحة معلش. نعم، ما هو الحب؟ تفضل احكي، بطلت تعرف تحكي لسه. راح الخط، مش عم نسمعك منيح بكل الأحوال. نعم
0: نريد، أنا عم بسألك تعرف شو يعني، أنا بسألك تعرف شو يعني كلمة رجل؟
1: شو يعني رجل؟
0: يعني مقدار الرجولة ومقدار الالتزام بالمسؤولية.
1: والرجال اليوم بيلتزموا بالمسؤولية؟
0: عندما نقول رجل يعني الحماية، يعني الأمان والأمان، يعني وطن تسكن له الروح، يعني البقاء، الوفاء، الإخلاص، يعني إجادة الحضور.
1: حلو، والمرأة شو بالنسبة لك المرأة؟
0: المرأة إذا رجل يحترمها ويتحترم.
1: حلو.
0: اليوم خيي بتحكي على الحب، أنت إذا أنت بتحكي على الحب وعلى الوفاء، على اللي بشوفه بعيني فيش حب خيي.
1: فيش حب؟
0: اللي بدي يحب بدي يضحي بدي يكون وفي. اليوم كل اللي حبه كله كان يقول له بجيب لك البحر على مجد الكروم، اتجوز وطلعوا على المغرب على نسواني، هاي اللي كان يقول بحبها. هيدا الشركة زمن ينكفك بالضيعة يحبها يبطيش.
1: اتجوز وطلع على المغرب.
0: اللي كان يقول له خطيبته بدي جيب لك الدنيا كلها لإلك، بعد ما اتجوز جاب ولدين منها وغاقني بالمغرب. خي اطلع المغرب شوف المناظر غاب. اي حب خي جايته، وبقول لك خي اللي بدي يحب بدي يكون وفي مخلص لمرته، يحترمها تحترمه، هذا الحب اللي بعرفه. إذا أنت كأنك تبحث، إذا أنت كأنك تبحث في الحب سنة 2026، سنة 2027، إيش اسمه حب؟ سيادتك تنسى شيء، خلصنا الدنيا تغيرت خيم، شايف الوضع كيف؟ شو بقول لك أنا يعني أنت أنا اللي عم بشوف الواقع اللي عم بشوفه بعيني، يعني كل اللي كان يقوله كانوا خطبين وتجوزوا.
1: نعم.
0: أكن تجوزوا على دشر ونسوانين وراحوا تجوزوا من المغرب.
1: طيب
0: حبيبي الله يسعدك،
1: انا بدي اتشكرك ويعطيك الف عافيه.
0: بدي تبعث لي بس تحيه لسهيل خلايلي ابو امير، اسه هو موجود بسويسرا.
1: اضرب،
0: لانه بقول لي عم بسمعك، واسه هو موجود في مطار في سويسرا، اسه نزل من المطار.
1: يلا خير، يلا ان شاء الله على بالك
0: سهيل خلايلي ابو امير.
1: حبيبي ابو امير، غالي ابو امير
0: حبيبي، الله يسعدك.

بتمنى انساك دائما من هالاغنيه الحلوه لكم منا اطيب الامنيات، وفرحه كبيره في الاستوديو في انتصار الارجنتين حتى هذه اللحظه والهدف لميسي. نحن مستمرون مع طرح المواضيع كما ذكرت وأسلفت. الموضوع الأول يقول: هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة، أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفراق؟ والسؤال الثاني كان: أكثر الأشخاص اللي منئذيهم بالدنيا هني أكثر الأشخاص اللي بحبونا. والسؤال الثالث: النصيحة أمام الناس نصيحة أم إحراج؟ هذا بدي أسألك إياه. النصيحة أمام الناس سلاح ذو حدين، إذا كانت بلطف ومن دون تجريح فقد تكون توجيها مفيدا، أما إذا حملت لهجة لوم أو انتقاص فهي تتحول إلى إحراج يمس الكرامة أكثر مما يصلح الخطأ. كما قيل: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علنية فقد فضحه وشانه. إذن هل برأيكم فعلا النصيحة أمام الناس هي نصيحة أم إحراج؟ وفي كتير ناس بقول لك أنا فيش حاجة تنصحني، بديش تنصحني وبلاش إحراجات. وفي ناس بنعم بلهجة التهكم والمسخرة، فهو يعني وكأنه بفهم أكتر منه، وكأنه يعني بحسسه إنك أنت بتعرفش بهالأمور، فهذا بالتالي بيعطي إحراج. فبحب أسمع منكم، هل النصيحة أمام الناس نصيحة أم إحراج؟ وقلك فوري في أغنيته الجديدة شو مشتالي 04 60 10 101.

لينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفراق؟ وكنت عقبت عن الموضوع أن الحب الحقيقي لا ينتهي دائما بانتهاء العلاقة، أحيانا تنتهي الأيام واللقاءات لكن تبقى المشاعر الصادقة ساكنة في القلب، تتحول من شغف وحضور إلى ذكرى جميلة أو دعاء صادق من بعيد. وفي المقابل هناك علاقات تنطفئ فيها المشاعر قبل أن يحدث الفراق بوقت طويل. برأيكم هل يموت الحب مع انتهاء العلاقة أم أن الحب الصادق قد يبقى حيا رغم البعد والغياب؟ وكان السؤال الثاني أنه أكثر أشخاص منئزيهم بالدنيا هني أكثر أشخاص بيحبونا، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ هذه مقولة تحمل جزءا من الحقيقة، لأنه أقرب الناس إلى قلوبنا هم الأكثر تأثرا بتصرفاتنا وكلماتنا، لكن الحب الحقيقي لا يجب أن يكون سببا للأذى المتكرر، بل دافعا للاعتذار والتغيير والحفاظ على من يحبوننا. وأنا بعرف أنه كتير صبايا وستات أنه بيعرفوا أنه مثلا هذا الرجل بيموت عليهم أو بيموت عليها وبيعشقها بيقدرش يعيش بدونها، فهي تستغل هذا العشق وتستغل هذا الحب وبتتصرف معه بطريقة فيها الكثير من العنف الكلامي ممكن والكثير، وهي بتعرف جواتها أنه مش راح يستغني عنها. لكن في مرحلة من المراحل العمر، لا يا عزيزتي، راح يجي اليوم وبذكرك أنه راح يتركك، لأنه كمان هذا الحب ممكن يتحول لوجع لا يحتمل. فمهم جدا تنتبهي، ما في شيء اسمه ما بتركك أو لا لا لا، كل شيء ممكن يكون مفاجئ لإلك، فانتبهي من هذا الموضوع. والنصيحة الأخيرة أو الجملة الأخيرة التي اقترحتها عليكم هي النصيحة أمام الناس، هل هي فعلا نصيحة أم إحراج؟ فبحب أسمع منكم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس من برنامج نجوم الليل، آدم في أغنية يا حلو، بعدها لأحلى مستمعين. اتصالاتكم وتعقيباتكم على 04 60 10 101.

كل الحب أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة على السمع، لك منا أطيب الأمنيات وقد أتمنى لك الصحة والعافية. ما بدنا نقول غير أنه إن شاء الله بدي أتمنى لك الصحة وهدات البال، ولك منا أطيب الأمنيات. أحلى أسيل إليك ولخطيبك ولأهلك ولكل الناس اللي بتحبك، ومنا إحنا.

لعاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديك رامي شرف على هذا اللقاء. خمس دقائق تفصيل عن أخبار التاسعة. موعد الزميلة زهرة سعيد لك من أطيب الأمنيات. زهرة مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب. راجعين بعد الأخبار، خليكم معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيفي بجراح متوسطة جراء إطلاق نار عليه من قبل الشرطة في البلدة. وقالت الشرطة إن الشاب أطلق عليه النار بعد أن رصد وهو يحمل سلاحا ويشكل بحسب ادعائها تهديدا لعناصرها. وأضافت الشرطة أنه عثر بحوزته على مسدس ومخزن ذخيرة ونقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. وشهد المكان تجمع عدد من السكان احتجاجا على حادثة إطلاق النار. أشادت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

0: في بيان صدر عنها بانتخاب المحامي أمير بدران نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا بصلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون يافا، واعتبرت ذلك إنجازا سياسيا وجماهيريا لأهالي يافا وللقوى الديمقراطية والتقدمية في المدينة. وقالت الجبهة إن تعيين بدران يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل العربي في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضايا السكن والتعليم والخدمات ومكافحة الجريمة والعنف، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية والتاريخية لمدينة يافا وتعزيز الشراكة العربية اليهودية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تقارير التي تحدثت عن موافقات طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقات الذرية إلى أراضيها، وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات ضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجهة اللبنانية. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل أحد عناصر النخبة التابعة لحركة حماس في غارة شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وقال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز رهائن إسرائيليين، كما كان ضالعا في زرع عبوات ناسفة والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب. وأضاف البيان أن غارة أخرى في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 عناصر آخرين من الحركة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل، أما يوم غد الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعة الصباح ثم يتحول إلى صاف مع بقاء درجة الحرارة دون أي تغير يذكر. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحياتي القلبية أرسلها عبر أثير إذاعة الشمس لكل محبينا في كل مكان. عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بدي أكرم مشرف على هذا اللقاء. زهرة سعيد قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة. مني أنا دوريز زرقاوي كل الحب، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ونتمنى إن شاء الله إنه الأيام دائما القادمة تكون أحلى وأروع. أولى أغنيات هذا المساء أنغام يا ريتك فهمني.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. 0460 1001 لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

إذن نحن ما زلنا مستمرون وسؤال طبعا الأسئلة كثيرة هذا المساء، وأول كان سؤال هل ينتهي الحب فعلا عند انتهاء العلاقة أم أن المشاعر الصادقة قد تستمر حتى بعد الفراق؟ وبحب أسمع منكم شو رأيكم بالموضوع. وحكينا أيضا في موضوع تاني إنه أكثر أشخاص مأذيهم بالدنيا هن أكثر أشخاص بيحبونا، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وحكينا عن موضوع النصيحة أمام الناس، نصيحة أم إحراج؟ وزرعنا خير وحصدنا خير، أحلى شعور عند الأهل بس يشوفوا نجاح أولادهم، فبحب أسمع تحكوا لي عن نجاح أولادكم والتربية، هذا شيء مهم جدا. وبقولوا زرعنا خير وحصدنا خير، فبدي أسمع منكم تعليق عن نجاح أولادكم، من وراء إيش بيجي النجاح؟ هل فعلا في ناس كتير بعرف بتتبع أولادها ولكن للأسف الأولاد بيجوا بيخيبوا الأمل نتيجة تربيتهم، مع أنه بعد الأهل يعني زي خالي الوفاض هو مش فاهم ليش هيك صار مع ابنه، رغم أنه هني أكتر الناس اللي أعطوا لأولادين، لكن للأسف ما بين ثمرة التعب فيهم ليش. فنجاح الأبناء هو أجمل هدية للأهل، وتعب السنين بلحظة فخر وفرح بنسي كل التعب. الله يفرح قلب كل أم وأب بنجاح أولادهم، ما في أجمل من دمعة فرح بعين أم أو أب شافوا ثمرة تعبهم وطبعا تكبر وتنجح. لكن أنا بدي تعليق على الموضوع وأطرح سؤال على المستمعين، إنه يعني من وراء إيش بيجي التعب، وهل وليش لما أنا بتعب على ابني ببينش ثمر التعب فيه؟ فأنتوا شو بتقولوا، شو رأيكم في الموضوع؟ بحب أسمع منكم، وبتأمل إنه نلاقي جواب لكل مواضيعنا. فلكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وكما أسلفت نجاح الأبناء هو ثمر التعب الأهل وصهرهم وتضحياتهم ولحظة الفخر فيهم بتعادي الدنيا وما فيها. لكن هل النجاح الحقيقي يقاس فقط بالشهادات والمناصب أم أن الأخلاق والراحة النفسية لا تقل أهمية؟ 0460 10 101 نفسي أقول.

من هالأغنية الحلوة مواضيع كتيرة، موضوع جديد كمان بدي أطرحه على مسامعكم 0-64-101. بحب أسمع رأيكم في الموضوع. طبعا الموضوع هو الشعور بالغيرة من نجاح الآخرين، أمر إنساني وممكن يمر في أي شخص، لكن يعني العنوان الكبير إنه ليش هو ومش أنا، ليش ما بنفرح لفرحة غيرنا يا جماعة. الشعور بالغيرة من نجاح الآخرين أمر إنساني وممكن يمر في أي شخص، لكن المشكلة تبدأ لما تتحول الغيرة إلى حقد أو تمن لزوال النعمة عن غيرنا. الحقيقة أنه نجاح شخص آخر لا يعني أن فرصنا انتهت، فلكل إنسان وقته وظروفه ورحلته الخاصة، والإنسان اللي بيفرح لنجاح غيره غالبا ما يكون أكثر راحة وسلاما مع نفسه. هل سبق وشعرتم بالغيرة من نجاح شخص قريب منكم؟ كيف تعاملتم مع هذا الشعور؟ وهل برأيكم الغيرة دافع للتطور أم سبب للتعب النفسي؟ إذن بحب أسمع منكم عن موضوع الغيرة وموضوع أنه ليش منفرحش لغيرنا ولنجاح غيرنا. فهل سبق وشعرتم بالغيرة؟

من نجاح شخص قريب منكم؟ بصراحة حكولي، كيف تعاملت مع هذا الشعور؟ هل برأيكم الغيرة دافع للتطور أم سبب للتعب النفسي؟ أنغام مش حبيبي بس.

0: مساء الخير لمين؟
1: معك فادي نجار دوزان سابقا.
0: اهلا اهلا فادي، كيفك؟ شو اخبارك يا فادي؟
1: سعيد مساك، شو اخبارك؟
0: الله يسعدك، لك وحش كبير فادي، ويعطيك الصحة والعافية دايما.
1: الله يسعدك، وانتو دايما بالبال، وكل ما انا بالسيارة انتو موجودين معي.
0: خلي لي اياك يا فادي، وإلك ما يقال، تفضل فادي.
1: بعدين احلى جيران عندي، جيراني هن بديع
0: احلى بديع واحلى مجد، الله يخليهم.
1: الله يسعدك حبيب قلبي، بس حبيت هيك اشارك مشاركه صغيره بخصوص
0: نعم
1: الغيره والحسد وكل هاي المواضيع.
0: اي نعم،
1: انا بفكر شيء برجع للشخص نفسه. ما هو ما عندوش اكتفاء ذاتي وعنده ضعف بشخصيته، فولا مره بتمنى الخير لغيره. فالمشكله عندي الشخص نفسه مش عند الناجح، واللي ما بيكون عنده اكتفاء ذاتي كل حياته ساكت يرضى بالنجاح الاخرين.
0: حلو كلامك، يعني أنت الإشي منوط بالإنسان نفسه مش منوط بالغيره، لازم يكون عنده رضا وقناعة تامة في حياته إنه هذا اللي الله أعطانياته والحمد لله، لازم أرضى بالنصيب أو أرضى باللي كتب لياته ربنا.
1: مش ترضى بالنصيب، أنت تشتغل على نفسك إنك أنت تطور نفسك، ونجاحاتك تكون جاي من داخلك، ولا مرة تطلع على نجاحات غيرك. نجاحات غيرك اللي هتكون هي محفز لك إنك أنت توصل وتسوي اللازم، بس من غير غيره وحسد.
0: يعني فادي،
1: انت بيكون عندك بتامن بنفسك بتوصل للمرحله اللي بدك اياها.
0: فادي انا بعرفك انك انت اسم الله انسان ناجح ونجحت في عده محلات وبكل مراحل عمرك، شو اول شعور بيجيك لما تشوف شخص قريب منك نجح او حقق انجاز كبير؟
1: اول اشي بفرحني لفرحه غيري، وبنطيك مثل صغير. لما كان عندي دوزان 22 سنة،
0: نعم يعني عندك كان مطعم الكل الدنيا كانت تعرفه. نعم صحيح،
1: الحمد لله. ولما كان يطلع من عندي عامل او شاب اللي اشتغل معي فترة طويلة ويفتح مطعم او بار صغير يقولوا لي بس كيف يعني، كيف يا حبايبي؟ الانسان اللي عنده رضا وبيامن بنفسه، زي ما الاب بيسلف اولاده بجوزه وبيفتح بيوت، هيك الناس اللي تعاملت معي فتحت مطاعم وفتحت مقاهي حلوه ونجحوا، كل شيء كان ينقطن كنت انا اكمل لك
0: كل احترام،
1: لانه بحس انه هذا مثير بدي اكمل، فيش شيء اني انا عايش بس لإلي لحالي.
0: نعم، شو السبب اللي بيخلي بعض الناس ما تتحمل تشوف غيرها ناجح؟
1: ضعف شخصيه، والانسان ما بيقدر يشوف الخير لنفسه، برجع له انه هو عنده نقص بذاته، مش مشكله بغيره انه ناجح.
0: حلو كلامك فادي، وشكرا لك على كلماتك الطيبه، بارك الله فيك.
1: يسعدك، وان شاء الله يضل اياماتنا فيها خير وبركه وسلام، نسمع اصواتكم حلو.
0: كلك ذوق يا غالي، سلامات.
1: نهاركم
0: مساكم فل. سلامات. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير ابو ليان.
0: مساء الفل.
2: كيفك خيي؟ شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله، سليم من الناصر.
0: اهلا بسليم، كيفك يا سليم؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: سليم، يعني شو النصيحه اللي بتقدمها لشخص دائما بيقارن نفسه بالاخرين؟
2: والله المضبوط، البني آدم لازم يحط قدامه هدف معين ويعمل جهده إنه يصل لهذا الهدف، إن كان شهادة، إن كان شغل، إن كان مبتدئ بده يعمل رخصة معينة.

0: شرعا كمان.
1: نعم بيعمل مشاكل كتير انت قصدك؟
0: بيعمل مشاكل، بيعمل ضغينة، بتصير انت تلتفت لأشياء اللي هي هامشية، بتبطل تشوف الهدف تبعك، يعني بتبطل تركز بالهدف تبعك كتير. بس انت ليش هاد هيك؟ ليش يعني داخلك بصير الشيطان يعني فاهم كيف أكثر يخطك لمناطق مش منيحة. طيب الناس مش عمالة تتصل عمي أبو ليانا يعني
1: منتهيين الأرجنتين طبعا
0: لعبة الأرجنتين يا كبالي لعبة الأرجنتين
1: حبيبي
0: النتيجة 1-0
1: يا أبو ليانا أكيد شايفين إحنا
0: ميسي ضيع جول وضرب جول
1: ضرب جول. شكرا لك يعطيك العافية
0: حبيبي يا غالي الله يبارك
1: بس الخير لمين؟
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بالعقيد، أهلا بالعقيد، شو أخبارك؟
2: أبو ليانا أول شيء مسناقة كل عام بخير، زمان ما حكينا مع بعض.
1: الله يخلينا إياك، يعطيك الصحة والعافية.
2: وكل خطر السلام، أنت كنت هيك
1: إيه والله كنا بإجازة صحيح.
2: يعني.
1: صرنا كنا بإجازة صحيح، تفضل.
2: آه يطلع لك بدك تغير شوية جو.
1: أكيد، تفضل يا غالي.
2: أنا ما شاء الله شايف، لا بدي أعطيك إحصائية.
1: كيف تنك مش عم تحضر لعبة؟
2: والله ما تصدق زي اللي قبلي يا الشاشة قدامي والمسجان بحدي فوقي وقاعد اشاهد 1-0 مثل ما حكى اخوي اللي قبل الدقيقة 64 1-0 الارجنتين
1: حلو
2: ابو تياغو ميسي تقدر يقول عنده 4 اهداف وهسه هداف دوري
1: هداف الدوري صحيح مزبوط
2: اي واحنا في احصائية لاعبين صار له 38 مباراة مع هدف ميسي اليوم صاروا 122 هدف مسجل
1: ما شاء الله
2: من بداية كأس العالم اليوم شايف العقيد قد ايه متابع الامور
1: متابع العقيد
2: متابع العقيد يا ما دجرك بشرفك سلام خاص نص لزهرة سعيد دائما بستمتع
1: تحية الى الزميلة زهرة سعيد من
2: وعاد ياسين وكل حبايب طاقم الشمس
1: الله يخلينا اياك وشكرا
2: على بالنسبه للموضوع اللي طرحته انت ايش على الحاسد وعلى الحاقد
1: على الحقد وعلى الغيري انه ليش احنا بنضلنا نطلع على غيرنا ونطلعش على نفسنا ليه بنقارن نفسنا بغيرنا يعني الى متى احنا لازم نرضى باللي الله كتب لنا اياه
2: والله انت حكيت وموضوع بناء وشي يرفع الراس يعني زعت الشمس دائما تنطينا الاشياء اللي هي على الارض الواقع يعني احنا نفتخر ونحتفظ بكم كل معنى الكلمه انا الانسان الحمد لله الانسان متواضع وبسيط وانا بحب الخير لكل الناس حتى في اللي يكون كمان احسن مني يعني باشياء عده اقول له صحتين الله يهنيك ان كان على صعيد مادي ان صعيد بيت على صعيد اشغاله الخاصه يعني الواحد لازم اذا انت تحب الخير لغيرك ربنا بيعطيك الخير يعني حب لغيرك قبل ما تحب لنفسك
1: مزبوط.
2: وصدق هاي تكون غريزه دم الانسان يعني اما ان شاء الله انه نقولها صحتين وهنا على اللي من تعبه صحتين وهنا على قليبه
1: على قليبه اللي من تعبه
2: على قليبه طبعا صحيح مثلا الكلمة الحلوة اللي هو استاذ حاضر عند العقيد وانت تجي انت تقول الطاقم بعدين انا
1: مش نعم
2: وخرسان عماد حجيرات وابو فارس سدني وكله سدني وانت كل طاقم الشمس
1: شكرا لك
2: اللي هم الارجنتين في 4 سلامات هنا
1: يلا السريع
2: يلا الله يسعدك فخر حجيرات اخوي بالعمل مشجع ارجنتين ومثلا على الارجنتين وميس اقول له انتم متفوقين وكل الاحترام الكم ولا بلومي عبد القادر وصالح الهايل ابو غزال والهمزان ولك سلام من سعود الخوالد وحمود الخوالد هذول رجال الشرطه ومروان حسن ابو العبد وكل حبايبي كبير
1: سلم على الشباب خلينا اياك
2: حط لنا ابو اقول لك فارس ابو ليان
1: ابو ليان شكرا يعطيك العافيه سلامات مساء الخير لمين؟ ألو؟ ألو مساء الخير؟ أوكي، إحنا مكملين مع كاظم الساهر وتناقضات.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة بكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أحلى وأجمل التحيات.

رسالة وصلتني من مستمعة بتقول لي: دوريد مساء الخير، بدي أحكي شغلي يمكن لأول مرة بطلعها من قلبي. في شخص كنت أحبه بصدق وثقت فيه وأعطيته من عمري ومشاعري واهتمامي، وبالآخر تركني مكسورة وكأن كل اللي بيننا ما كان يعني إله أي شيء. اليوم وبعد فترة طويلة صرت كل يوم بصلاتي أدعي عليه يعيش نفس الشعور اللي عيشني إياه، مش لأني إنساني سيئة، لكن لأنه الوجع اللي تركه داخلي كان أكبر من قدرتي على المسامحة. بس أوقات برجع وبسأل حالي، هل الدعاء عليه بريحني فعلا، ولا الأفضل أني أدعي لنفسي بالشفاء وأنسى؟ شو رأيكم؟ هل من حق الإنسان يدعي على شخص كسره وجرحه، ولا المسامحة هي الطريق الوحيد للراحة؟ بحب تشاركوني الآراء. هل سبق ودعيتم على شخص ظلمكم؟ هل أخذ الحق بالدعاء بخفف الوجع؟ لو رجع الزمن هل كنتم ستسامحون أم ستبقون متمسكين بالألم؟ برأيكم أيهم أصاب، أن تجرح أم أن تسامح من جرحك؟ بحب أسمع رأيكم في الموضوع، كثر الحديث.

0: مساء الخير لمين؟
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مصطفى.
0: مصطفى تفضل يا مصطفى.
1: بالنسبه للحكايه
0: نعم
1: حسب رايي التسامح، ظلك تدعي كل حياتك ان ظلك محور انك ظلك تدعي وتتذكر شو عم فيك وتدعى. انا حسب رايي النسيان هو نعمه رب العالمين. فحسب رايي سامح، هذا اللي بصير يعني معك في حياتي، سامح وكمل طريقك وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص.
0: نعم، يعني برايك انه يسامح وكمل؟
1: لا، لك ظلك تتحمل الالم، ظلك تتحمل الالم، مش راح يقدمك لاي شيء لانك انت هذا كان ماضي، مده معاك توصله تسوي له استمراريه للحاضر للمستقبل، هذا غلط انك ظلك بالماضي. حسب رايي لا خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل وكمل حياتك عادي.
0: كمل حياتك عادي. اذا انت رايك ايضا هو يعني لو الشخص اللي جرحك واقف قدامك هسه، شو اول جمله بتحب تحكي له؟
1: الله يسامحك.
0: يعني بعد كل هاي الفتره بتحس انك اشتقت للشخص نفسه ولا للايام والذكريات؟
1: ايه
0: شو
1: اشتقت للذكريات، في ذكريات اكيد مش بتعلق من الشخص طبعا.
0: نعم،
1: بتعلق من الشخص، هذا كان حبيب صاحب صديق يعني عارف.
0: برايك في جروح الزمن بيعالجها ولا في جروح بتضل ساكنه بالقلب؟
1: كل الجروح الزمن يعالجها.
0: الزمن بيعالجها،
1: كل الجروح الزمن بيعالجها.
0: حلو. طيب
1: فهمت علي؟ حتى اقول لك شغله، الفقدان فقدان عزيز او او او الاول بكون مش راح تعيش، خلاص خلصنا مش راح تعيش ولا، بس مع الوقت ضلك نظل في ذكريات، ظل شيء. بس
0: مين عادة بيساعدك تتجاوز هاي التجربة؟ صديق، أهل، ولا اعتمدت على نفسك؟ يعني دامت الاعتماد على النفس أكثر شيء.
1: نفسك. أحكي لك قصة يعني؟
0: أحكي
1: لك قصة؟
0: بحب أسمع.
1: أنا بالزمانات فقدت ولدين.
0: ولدين؟ الله

0: يرحمهم.
1: وين بنت؟
0: واو.
1: يعني
0: شو السبب؟ متأسف يعني أسألك.
1: مرض وراثي.
0: مرض.
1: كانوا أطفال. البنت فقدتها في 2005. الولد سبق قبل توفت سنة بشهر.
0: يا الله.
1: 2007 فقدت الولد. فشوف صعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا صعب.
0: طبعا
1: فكرت حالي كيف أعيش بعدها. خلصنا خلاص. بعدين العائلة كلها اتفرقت وصارت طلقت.
0: طلقت؟
1: طيب طلقت.
0: هو
1: السبب انه اشياء اخرى مش مهم ايش الاسباب.
0: طيب
1: بعد فترة طويلة 6 سنين قعدت مع نفسي شوي مش يعني صار معي شغلة من هالشكل.
0: انت اتجوزت بعديها يعني؟
1: استنى احكي لك. قلت خلص لازم تبدأ حياة جديدة. فحسيت انه لان ضرك الحركه هاي مش حل. مع انه عندك اخوه واخوات وابو وام وما طول بعمره كلياته بيعطيهم العافيه, بس فيش زي العيله اللي منك اللي من صلبك اللي لك اللي من دمك. فقررت اني اتجوز والحمد لله صار لي 10 سنين متجوز بالفصل الثاني بيركس بيت وعندي ولد عمره 5 سنين. حياتي غير شكل, حياتي انقلبت على الاخر
0: للاحسن. طبعا
1: طبعا الولد هو الامل. بعد ما اتذكرهم ما في شك, بعد ما اتذكرهم وذكر انه هيك. بس ايش اهتمامك انه هو حتى في شغلات كنت اسويها الولد غير لي التفكير ونسيتها. مش نسيتها, بطلت اعملها.
0: غير لك نمط تفكيرك كله يعني.
1: اكيد بس اشوف اسه غير شكل يعني. هو كل حياتي هو وين ما اروح معاي وين. فالحياه غير, الحياه بتكمل. ولا فقدت ولدين وطلقت شخص بشكل. بس ايش ظل كمل الحياه وقررت اني اكمل حياتي واخاف. طبعا مش كل واحد يقدر يعملها. في ناس اللي بتظلوا عايش بالماضي ومش راح تكمل وخلاص وحياتي وخلصت و هذا مش حل. الحل انك توقف كمان مره. هذا صعب, الوضع صعب, كل وضع بيمر صعب ومجروح وجارح وصعب. بس تظل تبكي على الاطلال هذا الغلط.
0: ما بينفع.
1: ما بينفع.
0: شكرا جزيلا نازل
1: حبيبي. اللقاء.

في نهاية حديثي لهذا الباب يعني حبيت أقولكم أنه الخذلان بيوجع، خصوصا لما بيجي من شخص حبيناه ووثقنا فيه، ومن الطبيعي أنه الإنسان بلحظات ضعفه يعني يدعي على اللي سبب له الألم، لكن الأهم ألا يبقى أسيرا للوجع. أحيانا أكبر انتقام من الشخص اللي كسرنا هو أنه نتعافى، نرجع نبتسم، نكمل حياتنا بسلام دون ما نخسر طيبة قلوبنا. مش كل دعوة نرفعها لازم تكون على شخص أذانا. يمكن أجمل دعوة هي: يا رب عوضني خيرا واشفي قلبي ولا تجعل وجعي يغيرني. كما مرة: يا رب عوضني خيرا واشفي قلبي ولا تجعل وجعي يغيرني. لأنه الراحة الحقيقية مش لما نشوف غيرنا بتألم، يا جماعة صدقوني، الراحة الحقيقية مش لما نشوف غيرنا بتألم، بل لما نصحى يوما ونكتشف إنه الجرح اندمل وإنه صرنا أقوى وأهدى وأقرب لراحة البال. لكم مني دائما أطيب الأمنيات دوريت زرقاوي، كل الحب، على أمل أن تكونوا دائما بخير. شكرا للرائع عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية لكل المستمعين المشاهدين للمباراة الجاري حالياً.

المنتخب الأرجنتيني الآن أمام منتخب النمسا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم. وطبعا بحسب آخر التحديثات من إذاعة الشمس، الأرجنتين متقدمة بواحد مقابل لا شيء بهدف من ليونيل ميسي بعد أن أهدر ركلة جزاء في بداية المباراة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله منكمل النجاح للأرجنتين. تحية من الأعماق إلى زهرة سعيد التي ستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار العاشرة. أنا دوريت زرقاوي سأطل عليكم في برنامج يوم الأربعاء في تمام الثانية، وبرنامج الصيف اسمه شمس ومي وبطيخ. كل بطيخ منيحة بالمجلس مع البرنامج. بحبكم كتير دوريت، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيفي بجراح متوسطة جراء إطلاق نار عليه من قبل الشرطة في البلدة. وقالت الشرطة إن الشاب أطلق عليه النار بعد أن رصد وهو يحمل سلاحا ويشكل بحسب ادعائها تهديدا لعناصرها. وأضافت الشرطة أنه عثر بحوزته على مسدس ومخزن ذخيرة ونقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج، وشهد المكان تجمع عدد من السكان احتجاجا على حادثة إطلاق النار. أشادت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان صدر عنها بانتخاب المحامي أمير بدران نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا بصلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون يافا، واعتبرت ذلك إنجازا سياسيا وجماهيريا لأهالي يافا وللقوى الديمقراطية والتقدمية في المدينة. وقالت الجبهة إن تعيين بدران يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل العربي في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضايا السكن والتعليم والخدمات ومكافحة الجريمة والعنف، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية والتاريخية لمدينة

0: نتيافة وتعزيز الشراكة العربية اليهودية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تقارير التي تحدثت عن موافقات طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقات الذرية إلى أراضيها، وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات ضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار بما في ذلك على الجهة اللبنانية. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل أحد عناصر النخبة التابعة لحركة حماس في غارة شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وقال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز رهائن إسرائيليين، كما كان ضالعا في زرع عبوات ناسفة والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب. وأضاف البيان أن غارة أخرى في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 عناصر آخرين من الحركة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل، أما يوم غد الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعة الصباح، ثم يتحول إلى صاف مع بقاء درجة الحرارة دون أي تغير يذكر. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيفي بجراح متوسطة جراء إطلاق نار عليه من قبل الشرطة في البلدة. وقالت الشرطة إن الشاب أطلق عليه النار بعد أن رصد وهو يحمل سلاحاً ويشكل بحسب ادعائها تهديداً لعناصرها. وأضافت الشرطة أنه عثر بحوزته على مسدس ومخزن ذخيرة ونقل إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. وشهد المكان تجمع عدد من السكان احتجاجاً على حادثة إطلاق النار. أشادت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان صدر عنها بانتخاب المحامي أمير بدران نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا بصلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون يافا، واعتبرت ذلك إنجازا سياسيا وجماهيريا لأهالي يافا وللقوى الديمقراطية والتقدمية في المدينة. وقالت الجبهة إن تعيين بدران يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل العربي في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضايا السكن والتعليم والخدمات ومكافحة الجريمة والعنف، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية والتاريخية لمدينة يافا وتعزيز الشراكة العربية اليهودية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن موافقات طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقات الذرية إلى أراضيها. وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات ضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني

0: أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشددا على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك على الجهة اللبنانية. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل أحد عناصر النخبة التابعة لحركة حماس في غارة شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وقال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز رهائن إسرائيليين، كما كان ضالعا في زرع عبوات ناسفة والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب. وأضاف البيان أن غارة أخرى في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 عناصر آخرين من الحركة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل، أما يوم غد الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعة الصباح، ثم يتحول إلى صاف مع بقاء درجات الحرارة دون أي تغير يذكر. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب من بلدة كسيفة بجراح متوسطة جراء إطلاق نار عليه من قبل الشرطة في البلدة. وقالت الشرطة إن الشاب أطلق عليه النار بعد أن رصد وهو يحمل سلاحا ويشكل بحسب ادعائها تهديدا لعناصرها. وأضافت الشرطة أنه عثر بحوزته على مسدس ومخزن ذخيرة ونقل إلى مستشفى سروك لتلقي العلاج. وشهد المكان تجمع عدد من السكان احتجاجا على حادثة إطلاق النار. أشادت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان صدر عنها بانتخاب المحامي أمير بدران نائبا لرئيس بلدية تل أبيب يافا بصلاحيات كاملة ومسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون يافا، واعتبرت ذلك إنجازا سياسيا وجماهيريا لأهالي يافا وللقوى الديمقراطية والتقدمية في المدينة. وقالت الجبهة إن تعيين بدران يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل العربي في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضايا السكن والتعليم والخدمات ومكافحة الجريمة والعنف، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية والتاريخية لمدينة يافا وتعزيز الشراكة العربية اليهودية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن موافقات طهران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقات الذرية إلى أراضيها. وأكدت الوزارة أن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر وفق التزاماتها في إطار اتفاقات ضمانات وقرارات البرلمان الإيراني، مشددة على أن مسألة السماح بدخول المفتشين لم تتم الموافقة عليها من قبل فريق التفاوض الإيراني أو الجهات الحكومية المختصة. ويأتي هذا النفي بعد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث فيها عن موافقة إيرانية على استقبال مفتشي الوكالة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحسب قوله بحرية عمل كاملة.

0: لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مشدداً على تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي فيما وصفها بالمنطقة الأمنية هناك طالما دعت الحاجة. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاهمات أعقبت المحادثات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء آليات لمنع التصعيد واحتواء أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك على الجهة اللبنانية. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل أحد عناصر النخبة التابعة لحركة حماس في غارة شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وقال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجاز رهائن إسرائيليين، كما كان ضالعا في زرع عبوات ناسفة والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب. وأضاف البيان أن غارة أخرى في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 عناصر آخرين من الحركة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية في ساعة الليل، أما يوم غد الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعة الصباح، ثم يتحول إلى صاف مع بقاء درجات الحرارة دون أي تغير يذكر. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية

Take her with you.

والحقل والمشوار والغناء تحت الدالية.